0: يا لخديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبا. ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابائي، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: سكوير اف ام بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وتفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكون

وتفي دموعك أنهار وتكون بحارا وبحارا.

انت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

يا عيون يا حلوة فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

وبقول يا حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي.

عشت طول عمري اوفي جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

عشت طول عمري أوف جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: عالدار دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد مضوي منازلها
1: جايين عالدار دار العز كملها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير يا أهل بصرتنا الطيبين، وأهلا بكم في صباح يوم جديد مميز. مستمعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية اليومي على أثير راديو التايمز سكوير، ونستعرض معا في هذا الصباح مجموعة من الفقرات المنوعة والغنية لتضفي عليكم وعلى يومكم مزيدا من الفائدة والإيجابية بين الصحة والتكنولوجيا وشؤون الأسرة والمجتمع واللايف ستايل وغيرها. كونوا معنا في هذه الرحلة الإذاعية. راح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، وأيضا نبتدأ بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء سيكون صحوا على العموم، والرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية إلى 40 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 40، وفي ميسان والمثنى 42، وذي قار والبصرة 43. وأضاف إلى أن طقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون صحوا على العموم، أما الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف الشدة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في عموم البلاد. أيضا أشار إلى أن طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم في البلاد. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

وإلى آخر أخبار المونديال فيما يخص المنتخب الوطني العراقي، وصل وفد منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم إلى مدينة بوسطن الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب النرويج، وأيضا في مستهل مشوار ضمن منافسات كأس العالم 26. وأيضا المنتخب الوطني وصل على متن طائرة خاصة جرى تأمينها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتمهيدا لخوض أولى مباراته في البطولة العالمية. وأضاف لأن المنتخب سيخوض المباراة وأيضا وحدة تدريبية الأخيرة قبل مواجهة النرويج للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، تتضمن الحصة التدريبية تمارين الإطالة والإحماء تليها تطبيقات فنية ومهارية أيضا، وأيضا عدد من الجمل التكتيكية التي عدها الجهاز الفني. وأشار إلى أن الملاك التدريبي بقيادة المدرب جراهام أرنولد سيجري تقسيمة تدريبية بين اللاعبين الأساسيين والاحتياط لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها، بالإسناد وإلى التحليل أيضا الفني بالمعطيات والخاص بأداء المنتخب.

الغذاء المتوازن في الصباح هو الخطوة الأولى لحماية الجسد من الأمراض المزمنة، وتناول وجبة إفطار غنية بالألياف والبروتين يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم، وأيضا يمنحك طاقة مستقرة لمواجهة يوم أو يوم العمل الطويل. وكما أن إضافة الخضار الطازجة إلى طبقك يعزز المناعة ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ، لا تجعل صخب الحياة ينسيك الاهتمام بصحتك، فهي أيضا الثروة الحقيقية التي لا تعوض أبدا، فاحرص عليها في كل صباح.

تنمية مهارات الطفل الاجتماعية تبدأ من داخل المنزل عبر الحوار الدائم والاحتواء العاطفي، وعندما أيضا تستمع إلى طفلك باهتمام وتناقش في أفكار الصغيرة أنت تبني شخصيته وتعزز أيضا ثقته بنفسه أمام الآخرين. شجعه على المشاركة، التعاون وأقرانه، وأمنحه مساحة للتعبير عن مشاعره بحرية دون خوف أو توبيخ. هذه التفاصيل البسيطة الصغيرة راح تصنع منه نواة لإنسان ناجح واع وقادر على العطاء وبناء المجتمع في المستقبل.

الأمن السيبراني لم يعد رفاهية تقنية، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية خصوصيتنا الرقمية اليومية. ومع أيضا تزايد الاعتماد على التطبيقات البنكية، مواقع التواصل، ويعني أيضا هذه التطبيقات الخاصة بالراتب وغيرها الفلوس، يعني هذه تجنب أيضا يعني ويتوجب عليك تحديث كلمات المرور دوريا وتفعيل ميزة التحقق الثنائي، وتجنب تماما الضغط على الروابط المجهولة التي تصلك عبر البريد أو الرسائل النصية أو الواتساب وغيرها، فهي فخ الأشهر للاحتيال. كن واعيا رقميا لتحمي يعني بياناتك الشخصية ومعلوماتك السرية من مخاطر الاختراق والقرصنة العالمية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وأيضا ننتقل إلى موضوع يتحدث عن نصائح لحماية العينين من أشعة الشاشات المضيئة. تفاصيل بصوت شهلة محمد، نستمع لها ولنعود.
1: نصائح مهمة لحماية العينين من الشاشات المضيئة. يقضي معظم الأشخاص في العصر الحالي ساعات طويلة أمام الشاشات الإلكترونية المضيئة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الجوالة والكمبيوترات، ويعاني من 30 إلى 40% من الأشخاص الذين يعملون على الشاشات من إرهاق بصري. هل تعرف أن العمل لساعات طويلة على الشاشة يؤدي إلى صداع في الرأس وخسف العينين وأحمرارهما وشعور بجفافهما واضطرابات في الرؤية وغيرها من الأعراض؟ إليكم مستمعينا بعضاً من الطرائق لحماية العينين من الشاشات. أولاً، تجنب الانعكاسات على الشاشة. هل مكان الكمبيوتر أمام النافذة؟ فكرة سيئة. إذن مع أقل نسبة من أشعة الشمس سوف تجد صعوبة في تمييز ما يعرض على الشاشة، والنتيجة سوف تصاب عيناك بالإرهاق. نصيحتنا من أجل تفادي الانعكاسات على الشاشة، وجه الكمبيوتر بشكل عمودي على النافذة. ثانياً، خذ استراحة قصيرة. خلال النهار سوف تحتاج عيناك إلى فترة من الراحة. توقف عندما تشعر أن عينيك قد أصابهما الأرق. امشي قليلاً واستنشق الهواء واستفد من الشمس. إن فترة استراحة مدتها 10 دقائق كل ساعتين من العمل على الشاشة سوف تفيد عينيك بشكل كبير ومعنوياتك كذلك. ثالثاً، فكر بالعلاج التماثلي للعناية بعينيك. تمضي الكثير من الوقت أمام الشاشة وتصبح عيناك متعبتين أو متهيجتين. فكر بالعلاج التماثلي. علاج تماثلي بسيط سوف يساعدك على التخلص من الأعراض غير المرغوب فيها مثل جفاف العينين بلطف. رابعاً، اشرب الماء. لعلاج عينيك اشرب الماء. يساعد الماء على إعادة ترطيب الجسم وبالتالي قرنية العينين. اشرب لتر من الماء في اليوم على الأقل، والحالة المثالية هي شرب بضع جرعات صغيرة من الماء كل 5 دقائق. خامساً، لا تجلس قريباً جداً من الشاشة. عندما تجلس يجب ألا تكون عيناك قريبة جداً من الشاشة. فيما يلي اختبار صغير بإمكانك إجراؤه بهذا الصدد. عندما تواجه الشاشة مد يديك، فإذا استطاعت أطراف أصابعك لمس الشاشة فهذا يعني أن الشاشة قريبة جداً من عينيك، لذا فكر بالرجوع قليلاً. نصيحتنا، يفضل وضع الشاشة إلى الأسفل قليلاً حيث ستكون عينيك أقل تعرضاً إلى احتداء الأشعة المنبعثة من الشاشة. سادساً، ارمش بعينيك كثيراً. هل تعرف أنك عندما تكون في مواجهة الشاشة فإن العين ترمش أقل بمعدل 2 على الأغلب؟ فلا عجب إذا أن القرنية تتعرض إلى الجفاف. نصيحتنا، لا تنسى أن ترمش بعينيك بانتظام عندما تواجه الشاشة. حركة رمش العينين هذه تسمح بالتخلص من الجزيئات الصغيرة للغبار الموجود في عينيك.

للمستمعين الجلوس الطويل أمام الشاشات المضيئة أصبح جزءا لا يتجزأ من يومنا، سواء بالشغل، بالدراسة، يعني بالبيت، يعني متابعة محتوى رقمي، ريلزات وكل هذه التفاصيل. وأيضا تعرض مستمر، يعني هذا رح يعرض العيون لما يعرف بإجهاد العين الرقمي، وهذا يظهر على شكل يعني جفاف، صداع، حكة ضبابية أيضا مؤقتة في الرؤية. أكو قاعدة مشهورة اللي هي 20-20-20، وهذه أول وأهم خطوة أطباء العيون يوصون بها، وهي أخذ استراحات منتظمة لإجراء أو لراحة عضلة العين المرنة والتي تظل مشدودة يعني طول فترة التركيز بالشاشة القريبة. فبالتالي يعني كل 20 ثانية، أو عفوا كل 20 دقيقة، اضبط مؤقت، يعني تخلي مؤقت وعود نفسك على التوقف عن النظر للشاشة وراء ثلث ساعة، يعني وراء 20 دقيقة خلص، يعني عيونك يعني تخليها تبتعد عن الشاشات ولمدة 20 ثانية، وهي أيضا مدة كافية تسترخي عضلات التركيز الداخلية. وانظر إلى شيء بعيد 20 قدما، يعني حوالي 6 أمتار، ومثل النظر إلى يعني شباك أو لوحة معينة في نهاية الغرفة، هذه تغير البعد البؤري للعين. يعني كل 20 دقيقة 20 ثانية تباوع لمكان يبعد عنك 20 قدم. فهذه هي القاعدة، قاعدة 20-20-20. وأيضا الإرشادات لحماية العين للكبار هي إنه الرمش الواعي يعني الترطيب عندما ننظر إلى الشاشات راح يخفض معدل الرمش الطبيعي بنسبة تصل إلى 50%. فتبدي ترمش يعني شوية، يعني بس يعني يكون ترمش مو باللايت. فالرمش هو المسؤول عن تجديد طبقة الدموع لحماية العين، وتذكر لأن يعني أنه تترمش بوعي وتستخدم قطرات الدموع الاصطناعية المرطبة الخالية من المواد الحافظة، وهي طبعا لازم الكل يستخدمها خصوصا يعني بعد 35 عمر يحتاج إلى ترطيب العيون بهذه القطرات، وأكيد يعني باستشارة مختصين وأطباء العيون، لكن هو شيء مهم. هذا وضعية الشاشة أيضا زاويتها لازم تكون على بعد ذراع كامل منك، حوالي يعني 50-70 سنتيمتر، وتحرص أيضا على أن يكون أعلى الشاشة بمستوى عينيك أو أدنى قليلا بزاوية 15-20 درجة للأسفل، لأن النظر للأسفل هذا يقلل من اتساع فتحة الجفن، وبالتالي يقلل تبخر الدموع وجفاف العين. يعني سوالف بصراحة هي ممكن تكون بسيطة لكن مهمة جدا خصوصا للعيون، وتحميك بشكل كبير جدا من الأمراض و قلة النظر وكل هذه التفاصيل. يعني ويعني نعرف انه كثير من الاشخاص وكثير من الناس يعني يكون شغلها بالتليفون، يكون شغلها باللابتوب، فهذا يأثر عليهم بشكل يعني سلبي. ويعني هذه ممكن الاشياء البسيطة قد تفيدهم، يعني في كثير من الاشخاص مندوبين بالتليفون شغلهم، يشتغلون على السوشيال ميديا في الترويج، يعني عندهم منتجات يعرضونها، يجاوبون الناس مثلا، وغيرها أيضا لكثير من الأعمال اللي ممكن تكون من البيت من التليفون. فبالتالي هذا الموضوع رح يأثر بشكل سلبي إذا ما تميت بعيونك. فإضاءة الغرفة المحيطة، أنه تحاول تجنب استخدام الشاشات في غرفة مظلمة، هذا التفاوت الحاد بين سطوع الشاشة وعتمة الغرفة يجهد العين وبؤبؤ العين. فتأكد من أن إضاءة الغرفة معتدلة وأيضا مساوية لسطوع الشاشة تقريبا، وامنع انعكاسات النوافذ والمصابيح على الزجاج،
أو الشاشة أيضا ما تعكس، فبالتالي هذا الموضوع راح يأثر بشكل أيضا ملحوظ. واليوم حتى كبار السن صاروا يتابعون ويشوفون، يقلبون بالفيس بالواتساب الجروبات عندهم وغيرها، ف يعني الاهتمام صار هواي بالشاشات، يعني صار خلاص ما تقدر تتخلص منها. فش تسوي هذه الأمور البسيطة اللي هي ممكن تحديد أوقات للاستخدام، وأيضا على الأطفال الأقل من سنتين يفضل منع استخدام الشاشات تماما، يعني باستثناء مكالمات الفيديو العائلية المحدودة، هاي أوكي ماكو مشكلة، بس يعني أنه يمسك تليفون ويتصفح وهو يعني ممكن يكون أقل من سنتين فهذا ممنوع تماما. يعني ما من سنتين إلى 5 سنوات، يعني ساعة واحدة كحد أقصى يوميا، ويفضل أن تكون يعني برامج تعليمية تفاعلية يعني بمرافقة الأهل، يعني يكونون يمه مو وحده هو كيفه ويريد يطب ويريد يشوف. أما أكبر من 6 سنوات فوضع حدود ثابتة تضمن يعني لا يعني تؤثر الشاشات على وقت النوم أو النشاط البدني أو الدراسة، وأيضا يعني حظر الشاشات قبل النوم، هاي مهم جدا، لأن هذا الضوء الأزرق اللي يصدر من الشاشة يمنع إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، ويجب أيضا إبعاد الشاشات عن الأطفال قبل موعد النوم بساعة إلى ساعتين على الأقل لتجنب الأرق واضطرابات النوم. أيضا يعني الوقاية من قصر النظر في الهواء الطلق، لأنه حتى الدراسات مستمعين تشير إلى أن قضاء 2 ساعة يوميا في الهواء الطلق تحت يعني الضوء الطبيعي بالتالي يعني يحفز إفراز الدوبامين في شبكة العين، وهو ما يمنع استطالة مقلة العين ويقلل بشكل كبير من احتمالية إصابة الأطفال بقصر النظر الناتج عن التحديق المستمر للأشياء القريبة كالهواتف. وهذه ممكن تكون بعض التعليمات اللي ذكرنا لكم ياها مستمعين الكرام اللي قد تفيد البعض في استخدام الأجهزة اللوحية.

الشخص الناضج عاطفياً يعرف كيف يعتذر عندما يخطئ ويحاول بإصرار إيجاد طرق لتصحيح الوضع. كذلك لا يعاني من الرغبة في أن يكون على صواب طوال الوقت، وبدلاً من ذلك يقر بأنه ليس لديه جميع الإجابات والحلول. عدم الخوف والحرج عند إظهار الضعف. الشخص الذي يتمتع بالنضج العاطفي دائماً ما يكون لديه استعداد للانفتاح ومشاركة معاناته ومشاعره الخاصة بأريحية، حتى يشعر الآخرون بوحدة أقل وبالتآزر والدعم، وهو لا يكون مهتماً بأن ينظر إليه على أنه مثالي طوال الوقت. فالنضج العاطفي يعني الصدق بشأن المشاعر وبناء الثقة مع الآخرين، لأنه لا يملك أجندة أو نوايا سرية من وراء العلاقات. معرفة الاحتياجات الشخصية وقبولها. يمكن لأولئك الذين يمتلكون نضجاً عاطفياً الاعتراف عندما يحتاجون إلى المساعدة أو عندما يكونون في حالة إرهاق. على سبيل المثال، ستقر عندما تحتاج إلى استراحة وتعرف متى تطلب من رئيسك قضاء يوم عطلة. يمكن أيضاً للشخص الناضج عاطفياً التواصل بوضوح مع شريك حياته وأصدقائه والأفراد المقربين منه للحصول على مزيد من المساعدة عند المعاناة من الضغوطات والإرهاق. القدرة على تكوين علاقات آمنة وصحية. من العلامات المهمة لمن يتمتع بالنضج العاطفي القدرة على الحفاظ على علاقات صحية وآمنة مع الآخرين، وغالباً ما يتم الحصول على هذا بسهولة أكبر لدى الأفراد الذين طوروا أسلوب ارتباط آمن أو ما يعرف بالتعلق الآمن. ويشير التعلق الآمن إلى الشعور العميق بالثقة والأمان والتواصل الذي يطوره الأفراد خلال سنواتهم الأولى من خلال تقديم رعاية متبادلة لبعضهم بالطبع. يعتمد أسلوب التعلق الآمن إلى حد ما على نوع الرعاية التي قدمها الأبوان للشخص في مرحلة الطفولة، ولحسن الحظ وجدت الأبحاث أن تطوير أسلوب ارتباط أكثر أماناً في وقت لاحق من الحياة أمر ممكن.

أعزائي المستمعين الكرام، النضج العاطفي ليست يعني وليس وجهة يعني نصل إليها يعني بشكل مفاجئ ونتوقف عندها، لكن هي رحلة مستمرة وأيضا تتطور في طريق فهمنا لأنفسنا ولكيفية تفاعلنا مع العالم من حولنا، وأيضا هناك استجابة بدلا من رد الفعل العشوائي، فالتريث والتفكير، القدرة على أخذ يعني نفس والتفكير في عواقب الكلام قبل بداء أي ردة فعل غاضب أو متسرع، مثل بعض الفنانين العراقيين لما يعني ينطون رأي معين وهذا الرأي ينقلب عليهم فجأة وما يعرفون شنو عواقب هذا الكلام ويمتى ينقال وشلون ينقال بأي طريقة، فيفترض أن يكون تريث وتفكير حتى لا تصير ترند وتصير أيضا يعني بالتالي أنه الناس تبدأ تنتقص منك يعني. ففصل المشاعر عن السلوك، مثلا أنت تشعر بالإحباط يعني استفزاز، لكنك أيضا تختار بوعي كيف تتصرف يعني، فلا تخلي يعني وتسمح للمشاعر اللحظية أن تقود قراراتك، وهي كلش مهمة يعني. في كثير من الأشخاص منزعج ضايج ويبدي يتخذ قرار أو يحكي حكاية مو حلوة ممكن تكون بعدين تطلع عليه وتعليم بعدين تعال اعتذر وتعال طيح على العالم وسلم عليهم، ويعني هاي الأمور شوية محرجة. أيضا التوقف عن لعب دور الضحية، إدراك لأن الآخرين يعني قد يكونون سببا في إزعاجك، لكن طريقتك في استقبال هذا الإزعاج التعامل معه هي مسؤوليتك وأنت فقط. وشجاعة الاعتذار أيضا، النضج في أنه الشخص يتجلى في القدرة على قول أنه أنا أخطأت بصدق يعني نقولها دون التستر خلف مبررات واهية أو إلقاء اللوم على الظروف، والله يعني الوضع اللي كنت به، والله الظرف اللي كنت به، لا خلص يعني أنه أنت أخطأت وتعتذر، ويعني هذا الشيء جيد ومن الشجاعة يعتبر. يعني لا دائما يعني قول لا بسلام داخلي، معرفة طاقتك وقدرتك الاستيعابية، ورفض أيضا ما يستفزك نفسيا أو جسديا دون الشعور بالذنب المبالغ فيه، وأيضا تقبل حدود الآخرين يعني كما يعني تتحمي مساحتك الشخصية، فإنك أيضا تتقبل يعني وتتفهم تماما عندما يضع الآخرون حدودا لأنفسهم، لا تقاس الأمر ب يعني كإهانة شخصية. مرونة الفكر والتعايش مع الاختلاف، نحاول أن نتجاوز الرغبة في الفوز بكل جدال، استيعاب إلى أن راحة البال والسلام النفسي أحيانا يكونان أهم بكثير من إثبات أنك على حق، ورؤية المساحات المادية، إدراك البشر يعني معقدون والناس ليسوا أما يعني أخيارا مطلقين أو أشرارا مطلقين، بل هو نضج أو مزيج من التجارب والأخطاء.

مهم. مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إليكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم باكر بنفس الوقت، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعة تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا يطردنا سعد البياتي الصوت العظيم وهو يقول عينش كبرها حزنان الولف رايح وكذا. يعني إذا عينه صغيرة هسه يعني سعدي ما راح ينوح هذا النياح ما موجود. يعني هذا البكاء هاي البكائيات ما أدري غالبا طبعا هذا جزء من ثقافة شعرية أو كذا إلى آخره ربما لا تستطيع إلا أن تضع الشكل هو جزء من جوهر الحب بهذه الطريقة. والكلام عن الحب وعن الشكل هو كلام شائك مو يعني ما شفنا واحد يتغزل مثلا بحبيبته انه عينها صغرها مثلا عينها كبرها بهذه الطريقة. المهم هو ليش شائك الموضوع؟ لان غالبا الحب يرتبط بمفهوم الجنس. حب بين الرجل والمرأة هو علاقة جدلية مع الجنس. هذا يعني هذا مو كلامي يعني تقدر ترجع لما تكلم عنه فرويد مثلا اللي يعني واضح انه هو يؤيد انه الحب ينشأ من الجنس بهذه الطريقة المباشرة. للأمانة قبل كم يوم كنت أقرأ في محاضرات الشيخ مطهري جو سامعين بي كاتب النهضة الحسينية أو اللي ألف كتاب النهضة الحسينية من خلال محاضراته وكذا، كاتب مشهور كاتب معروف جدا وكان يلقى الثناء من عدة علماء. المهم له آراء مختلفة وله آراء يعني مهمة في جوانب عديدة منها النهضة الحسينية. فتكلم عن الفطرة وتكلم عن مفهوم الأخلاق ومن ضمن محاضراته وتكلم فيما تكلم عن العشق، مفردة العشق بها إحالات. هسه هو شنو العشق؟ يعني جسد مع جسد، جسد مع روح، روح مع جسد، روحين مع بعض كذا. له تعريفات متعددة. طبعا هو نقل من عدد من العلماء، أنا راح أنقل عن نقله، مو راح أنقل عنه وهو ينقل أيضا. يقول العشق يصل بالإنسان إلى حد أنه يريد أن يجعل من معشوقه إلها. ها يتصور أنه هذا شنو إله، يريد أن يجعل من معشوقه إلها ومن نفسه عبدا. عجيب، يعني مو بس يخلي إله، يجعل من نفسه ماذا؟ عبدا. لدرجة أنه الأغاني تجد فيها أحيانا مبالغات، والشعر والرسائل بين المحبين تجد أحيانا يعني بها نوع من المبالغة. يكمل يقول فيراه، يعني العاشق يرى المعشوق، فيراه هو الوجود، الوجود المطلق، ويرى نفسه العدم. فما هذه المقولة وما منشأها؟ هو يتحدث يقول قلنا إن هناك نظرية تقول إن للعشق بكل ضروبه جذور جنسية، وثمة نظرية أخرى يؤيدها الفلاسفة وهي القول بوجود نوعين من العشق، الجسمي والروحي، ونظرية ثالثة تريد أن تجمع بين النظريتين السابقتين، وهناك نظرية فرويد اللي يتحدث عنها. نظرية فرويد عالم النفس المعروف الذي يرى أن أصل كل شيء بما فيه الحب هو الجنس، إنه يعتقد أن العلم والصداقة والخير والفضيلة والعبادة والعشق وكل شيء آخر ينبعث من الجنس. وهذه النظرية للعلم الآن يعني لم يعد يتقبلها أحد.

يا أحبة ويا أصدقاء، طبعا بما أنه الأغنية ذكرت المجنون بشيء، يعني كأنما ذكرنا بالمجنون، مجنون ليلى، هذه القصيدة بشكل أو بآخر. فالمجنون إحنا في تراثنا، مجنون ليلى هو من الشخصيات اللي عليها لغط كبير. هسه أكو نظرية، طبعا قبل لا أحكي عن مجنون راح أحكي شنو قال مطهري عنه أو شنو نقل عنه. المهم

أكو نظرية تقول إنه يابا ترى هو واحد من يحب واحد كأنما هو يتجاوزه. تجي تتخيل يعني من تحب واحد أنت جاي شنو تتجاوزه، هو يعني أنت تحبه بس تبي الحقيقة تحب شيء آخر. هسا هاي شوية صعبة، يعني شنو يعني أكو شيء بذرة في داخل الإنسان تتفعل عندما يعشق إنسانا آخر، وبالتالي هو يرى صورة هذه البذرة بشكل أو بآخر. خلنا نقل لكم شنو يقول، وهو هنا ينقل عن واحد اسمه الخواجة نصير الدين الطوسي، يقول العشق مشاكلة بين النفوس. شنو يعني؟ يقول هم يزعمون أن في روح الإنسان بذرة للعشق الروحاني والنفساني وهي التي تحركه، وإن معشوق الإنسان الحقيقي هي حقيقة ما وراء طبيعية، يعني مو شيء طبيعي مادي، هو ما وراء الطبيعة. شلون في عالم الغيب، في عالم الكذا إلى آخر، تتحد معها روح الإنسان بعد أن تصل إليها وتكشفها. والواقع أن المعشوق الحقيقي كائن في داخل الإنسان، يعني اللي تحبه هو بداخلك مو خارج عنك. هاي الحقيقة، هاي الحقيقة اللي أحيانا هي حقيقة صعبة. خلنا نقل لكم شنو نقل عن المجنون. وهنا يعني هنا المعشوق كأنما هو وسيلة، يعني المعشوق مو هو المراد، اللي تحبه مو هو المراد، مو هو المنتهى، مو هو ما تطمح إلى أن تصل إليه، هو وسيلة حتى توصلك إلى شيء آخر. يعني العاشق إنما يبحث في باطنه بهذه الطريقة، يبحث في داخله. يعني اللي يحب له واحد هو جاي، أو اللي يحب له شخص هو اللي جاء، هو جاي يبحث في داخله عن هذه البذرة، عن هذه الحقيقة. وهو يسعد بصورة المعشوق التي ترى أو تتجلى في روحه بهذه الطريقة، بهذه الطريقة فقط. المهم يقول الفلاسفة يذكرون في كتبهم حكاية مجنون ليلى، وأن مجنونا بعد أن قال ما قال من الشعر في ليلى متغزلا بها ونائحا على فراقها، ينوح، لأن هي ما موجودة، ينوح ها، وراح يهيم في البراري، راح وين؟ بالبر. المهم وقفت ليلى على رأسه يوما وهو نائم في الصحراء، جت له هذا ينوح عليها ويبكي ويكتب شعر، سوت هي رق قلبها اجت له. وقفت ليلى على رأسه يوما وهو نائم في الصحراء ونادته عدة مرات، فرفع المجنون رأسه وسألها من تكون. شوف انت منو؟ فقالت أنا ليلى، جئت لأراك. وقد حسبت في نفسها أن مجنونا سوف يطير بها فرحا ويهب للقائها واحتضانها بعد أن ذاب وجدا فيها وفي البعد عنها، وإذا به يقول لها اذهبي لي غنى عنك بعشقك.

وهو شاعر شهريار، شاعر إيراني، كان طالب في كلية الطب ويسكن في دار بطهران، وهذا أيضا يقع في غرام ابنة صاحب الدار إلى حد الهيام. العشق مراحل تعرفون. المهم يصل إلى مرحلة الهيام ويقع في غرامها. المهم ولكن صاحب الدار اللي كان قاعد بي يجد لبنتي يجد يعني لهذه البنت زوج أفضل، فما يزوجها هاي ابنية، فهذا يعتزل كل شيء ولا يعود له من شغل غير هذه المعشوقة، يحبها وهو شاعر وكذا إلى آخره. وتمضي السنون وتشاء المصادفات أن يلتقي بها مع زوجها، شافهم اثنينهم واقفين فيقول لها، وهذا ما تنقله الأخبار، إنني لم تعد لي بك من حاجة، فحتى لو تطلقت من زوجك الآن فلا أريدك. وأخذ ينظم الشعر كما يقول الشيخ مطهري، وله بعد ذلك لقاء شعر يقول فيه: لست أدري كيف تعودت على عشقها مع أني لم أعد أهتم بالمعشوقة ذاتها. يعني كأنما الموضوع أهم، موضوع الحب أهم من الحبيبة. الحبيبة تروح وتجي بس الموضوع متكامل في ذهنه، يجد له ما يشغل به نفسه يعني طول الحياة، ويعيش في ألق. وأكو مرات المحبوبة حاضرة، شايفين إيش قد حب ينتهي لأن المحبوبة إجت وتزوجها، شايفين له لا، كثير من القصص تنتهي أو من المودة تنتهي. ليش الحب ينتهي؟ لأن الأمور صارت بشكل جيد.

وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ أقبل فاها كي تزول حرارتي، فيزداد ما ألفي من الهيجان. هذه كلمات أعتقد لمحي الدين بن عربي. وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ أقبل فاها كي تزول حرارتي، فيزداد ما ألفي من الهيجان. فإن فؤادي ليس يروى غليله سوى أن أرى الروحين يتحدان.

هسه هواي ناس طبعا في الواقع هو يعني يكون مجسات. هسه الإنسان مرات يكون إنسان بسيط، متفقين؟ احنا ما نريد نقول كلمة أخرى، ومفردة إنسان بسيط هي مفردة مو دقيقة. يعني شنو إنسان بسيط؟ احنا مرات نسمي المغفل شنو؟ بسيط. نسمي الغبي بسيط، نسمي الكذا بسيط، نسمي الفقير بسيط. شنو هاي بسيط؟ يعني ما أدري، احنا للأسف يعني ما نتكلم بدقة. أحيانا مرات الإنسان يعيش مجساته ما مشتغلة، يعني مجساته هو بيئته ما تغذي عدل، وأنا أقصد بالتغذية شيء آخر أكيد، مو تمن ومرك. يعني روحيا هو ما متغذي عدل، روحانيا هو غير قادر على أن يستلذ بنعم الوجود، وغير قادر على أن يستمتع لا بأغنية لا بموسيقى لا بشعر لا بسينما لا لا. ولذلك علاقته مع الفن والأدب هي علاقة بسيطة. طبعا هذا مجساته ما تشتغل، هو يعتقد أنه مرات أكو اعتقاد أنه الإنسان، يعني هذا عالمنا عالم السرعة وعالم التكنولوجيا، أكو اعتقاد صار به وهو يتناوله طبعا، أنه الأشياء اللي تخص الإنسانيات، يعني الأشياء اللي تخص الفلسفة الأدب التاريخ الجغرافيا كذا إلى هذين أشياء شنو؟ يعني مو مهمات، يعني يتصور أنه شنو مو مهمات، يعني تصور هو شيء يعني من زيادة أنه واحد مثلا يطلع على الأدب أو على الفن أو يكون إلى ذائقة. هو ما يدري أنه قراراته المصيرية الحقيقية هي تعتمد على هذه الذائقة، الطريقة التي يخاطب بها الابن والزوجة، والطريقة التي يخاطب بها الكبير والصغير، الطريقة التي يخاطب بها الغريب والقريب، هي كلها تعتمد على من؟ تعتمد على وجود هذه الذائقة المدعمة أيضا بتيارات واتجاهات ومقولات علمية، لكن هذا مهم جدا. المهم فيتصور أنه يعني جزء كبير من مجساته ما تشتغل، بس شنو يشتغل؟ تشتغل الشغلات الأصلية، يعني الأشياء الموجودة في الإنسان كحيوان ناطق، الشهوة مثلا. فيقبل على الزواج هو شنو؟ هو ما قدامه شيء بالاختيار غير أنه يشوفها واحدة مثلا كلش جميلة، لأنه بمن يفكر؟ هو يفكر فقط الجنس. هسه الجمال مو سبة ولا عيب وشيء حلو وأوكي ومتفقين، والجنس مهم، ما حد يقول مو مهم، لكن هذه الشهوة هي بس هي المفعلة. هي المشكلة مو لأن هي مفعلة، المشكلة لأنه الحدود الأخرى اللي يفترض أن تكون موجودة حتى تنظم هذه الشهوة ما موجودة. ما عنده ذوق مثلا، ما عنده ذوق، ما عنده فهم، هاي الشهوة تتحول إلى شيء يرهق حياته، تلقاه فاشل بحياته بسبب الشهوة، لأن هي كل قرارته مبنية على الشهوة، كل قراراته بالحياة مبني. حتى القميص اللي يشتري، حتى المنشور اللي يشرب الفيسبوك لازم شنو؟ لازم بنيته تعجب بي، كل شيء يفكر بيه لازم شنو؟ بأثر جنسي. هنا أنا أكو نوع من المشكلة، ليش؟ لأن الفعالية الأشياء الأخرى. المهم فالعشق هنا اللي يقول عنه أنه مرتبط فقط بالجنس أكو مشكلة، ليش؟ لأن هو طبعا مطهري هنا يقول الإنسان يميل إلى الطعام، مو شهوة لو مو شهوة، طعام شهوة يعني، وهو ميل طبيعي. لكن الإنسان لأنه ميل طبيعي ما يقدس الطعام، يقدس الطعام ما يقدس الطعام، يقدس النوم ما يقدس النوم، ما يقدس النوم. فلماذا يقدس الإنسان العشق إذا كان ميلا طبيعيا؟ يعني إذا كان فقط جنس، الموضوع بس جنسي، هو طبيعي يعني، بعد ليش قابصيننا وأغاني وفراق وما أدري شنو، الشعر يصرخ والسينة علي من؟ هو شيء طبيعي حال النوم. ليش بعد إذا؟ فإذا هو مو شيء فقط مرتبط بالجنس، وإنما يتجاوز ذلك بكثير.

هذه الحالة اللي بدينا بها الحلقة، اللي يصل بها العاشق مع المعشوق إلى درجة أنه بيضع أو ينفق أو يهب كل ما يملك إلى هذا المعشوق حتى لا يبقى لديه شيء، وهو جزء من يعني قد يناقض في كثير من الأحيان فكرة الشهوة، فيها تضحية يعني فضيلة أخلاقية تشبه الإيثار والتضحية كذا إلى آخره. وهنا طبعا كثير من الأشعار تناولت هذا الموضوع، أنه مسألة التضحية بهذه الطريقة، أنه لا يبقى شيء، لا يبقى، يعطي كل شيء بهذه الطريقة، الحد أنه يراه مثل ما قلنا في بداية الحلقة، يراه إلها ويرى في نفسه عبدا، وهذه الأمثال تضرب ولا تقاس. وهنا تطلع هاي يعني أكو ميول، أكو مجموعة من الميول ترتبط بالطبيعة، وأكو مجموعة من الميول الإنسانية ترتبط بأشياء أخرى ما تتفق ويا الحسابات المادية، ومن ضمنها المحبة يعني، أو الدرجات العالية من الحب اللي ترتبط بشيء هو يتعلق بما وراء الطبيعة، إضافة إلى الجانب طبعا هذا الجانب الروحي اللي حكينا عنه في بحسب أو كما يرى الشيخ مطهري، وهو جانب روحاني بجانب ديني بجانب علمي بجانب كذا إلى آخر. الجانب العلمي أيضا وعر في مسألة الحب، وعر جدا لدرجة تريد أن تقف على منطقة حتى تظهر لك منطقة أخرى مختلفة تماما. لكن اليوم حضركم موضوع ربما هو موضوع إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله يسعفنا يعني حتى لو نأخذ جزء منه، هو موضوع شائك، إنه ليش الإنسان في غالب الأحيان يتجه إلى تكرار أنماط مؤذية في الحب، تكرار يعني يمر بتجربة يتأذى من عدها تلاص أمورة يعني ها، لكن كأنما يعيد هذه التجربة بشكل أو بآخر. مو هنا لماذا يبدو الحب بهذه الطريقة المؤلمة؟ يعني ليش مثلا واحد يعيش تجربة قاسية ووحدة مثلا أو كذا إلى آخره، بعدين هو يكتشف أنه ما راح يشوف الحب إلا بهذه الطريقة القاسية، حتى من يعيش تجربة ثانية تبقى هذه قارة في القلب ملتصقة هي اللي تحمل يعني الصورة التي تختزل الأخريات، امرأة تختزل نساء، تختزل قبيلة، تختزل مجموعة من النساء، أصلا ما يشوف حالات الحب إلا وفق هذه الطريقة المؤذية. راح نأخذ الموضوع علميا.

0: خيلة يلا نسمع.
1: جذبت للعناق انت نخيلة وتكلل
0: باحمرار الوجن. باحمرار الوجن خيلة فتور من اللواح رجال خيلة العناق حرام قلت الاثم بيه.

طبعا اكو كاتب اسمه ماثيو هاسي، هذا ألف كتاب اسمه لوف لايف، حكى بي كثير عن أمور عديدة، هو خبير علاقات، وهي مفردة خبير علاقات ربما احنا ما نستسيغها، واحد عنده خبير بس هم ذولي يختلفون. احنا خلنا نعترف شوية بيناتنا، ها احنا متأخرين في عدة جوانب في الحياة، هسه ذولي الخبراء مال العلاقات مالاتنا يعني بالضيم، خبير علاقات عراقي غالبا بالضيم، هو يحتاج لخبير تسأل عنه تلقاه مطلق مثلا 10 مرات، ها عنده مشاكل زوجية. المهم ها طبعا واحد عادي يطلق مرة مرتين عادي تحصل، يعني هو أكو أسباب موضوعية واحد يعني حظه في الحياة، بس أكو واحد كلش أموره تعبانة ويصير خبير علاقات. المهم فهو يقدم نصائح عملية تركز على كيف تجعل غالبا شخصا معجبا بك، وهذا عالم الظهور، عالم الميديا، عالم كذا، أو عن التعارف، يعني عندك كتب عن التعارف، محاضرات عن التعارف كذا إلى آخره، وأيضا عنده كتاب هو Love Life يتحدث به عن أنه شلون إحنا نبحث عن الأمان العاطفي، كيف نجد هذا الأمان العاطفي في أحيانا في المكان الخطأ. هاي المشكلة، هاي المشكلة، ها هي هاي المشكلة، أنه أنت تجد أمان عاطفي في مكان خطأ، وكيف من الممكن أحيانا أن نخلط بين الشغف والاضطراب. هو مريض، واحدة ما عبرته مثلا، ما عبرته، هو يعتقد أنه هذا الحب معونات، وهي ما عبرته، هو هو هو هو لازم يتعالج، يعني ما يعني هي هو يشوفها أحلى شيء ما محصلها، ويعاني نفسيا والموضوع يكبر براسه، ويعتقد بنفسه ماذا مجنون ليلى. ليش؟ لأن هو جاي يعاني، بس هو يعتقد يشك أنه يعني أكو فد مشكلة، أكو حب كبير وراء، أكو قصة، نلقى القصة اللي يسولفها للأحفاد، عنده قصة يسولفها للأصدقاء، وحدة كذا وما ينام وكذا، وآلام تجي بصدره من المخدة مرات. ها فيشعر أنه داخل في حب كبير، لن تكوني كبيرة إلا بحب الكبير، هاي من جزء من أغنية لكاظم، المهم كاظم صاير ترند صار لفترة. المهم فهذا وهم يسمونه وهم الكيمياء، هو يتحدث عنه أكو وهم، لأن الدماغ شنو يشتغل؟ كيمياء، تفاعلات، فأكو أوهام يركبها الدماغ إليك، وأنت شنو أنت لا بيها، أنت ما حاب أصلا، يعني قد تكتشف نفسك أنه أنت ماذا، الكيمياء عاطفية، الكيمياء عاطفية. نعم يقول هنا أنا شعبيا هو يتحدث طبعا، يقول ينظر إلى أحيانا إلى الحب الحقيقي بشكل شعبي، أكو كيمياء بالموضوع، تفاعل في داخل الدماغ يخليك تشوف أنه هذا شنو، هذا حب حقيقي، هذا توأم الروح، هاي هذا فارس الأحلام، هذا الكذا، هذا إلى آخره بهذه الطريقة. يقول لكن علم النفس الحديث ماذا يقول؟ يقول الكيمياء المفرطة، يعني من التفاعلات بالدماغ تخليك تعتقد أنه هذا حب العالم، هذا هاي ماكو مثلها، هاي الكذا إلى آخره، غالبا أكو صدمة، أكو خلل، أكو مشكلة، مو بالضرورة أكو توافق صحي، مو بالضرورة أكو شيء إيجابي. ولذلك عندما نلتقي بشخص يثير في داخلنا القلق أحيانا، مثلا يثير بنا الخوف، هذا خاف يعوف، خاف تعوفني، هاي كلش جميلة وكلش حب بس خاف تعوفني مثلا، أو تدفعك إلى أن تثبت استحقاقك بالحياة، تعتقد نفسك أنه أنت بعدك لازم تثبت لها أنه أنت مهم، شايفيت؟ يعني مثلا ترتبط بوحدة لازم تثبت لها دائما انه انت شنو، انه انت مهم، انا ما تعوفك يعني. ولذلك يكون ناس تشوفها مثلا من يخطب او من يرتبط او من كذا شيء يظل يبالغ وكذا وينشر يا جماعة هواي وينظر وكذا على مود يثبت من خلال بوساطة الاخرين انه ماذا، انه مهم يعني، او ينشر صورة وي مثلا ناس كبار أو يعتقد بأنهم كبار. المهم ليش؟ لأن هو محتاج جهاز العصبي لهذه الإثارة المفرطة. المهم فهي تقول أو هو يقول هاسي هذا خبير العلاقات، يقول عندما نلتقي بشخص
يثير فينا القلق. جهازنا العصبي راح يستجيب لهذه الإثارة بترجمة خطأ، يترجم هاي الإثارة على أنه شنو؟ حب. هو بالحقيقة أكو اضطراب نفسي. يعني أنت يعني أكو أمراض نفسية إحنا نتصورها بهذه الطريقة. وهنا يقول إحنا طبعاً نكرر هاي كلش مشهورة، هاي مال واحد مثلاً هو شلون متربي بالصغر ومن يكبر عواطفه تشتغل بذات الطريقة، هو هم يعني يشير لها، وهاي كلش طبعاً هي قديمة أنتم سامعين بها أكيد، بس هي فكرة إنه واحد شلون عاش بالطفولة وكيف فهم العاطفة وبالأخير يترجمها في حياته المستقبلية. المهم يقول إحنا وإحنا صغار إذا تربينا على حب مشروط، حب دائما يعطونا اياه بشروط، سوي كذا انطيك كذا، شايفين امهات سوي كذا، اذا درست انطيك شكليته، اذا درست اخليك تروح تشتري من السنتر، اذا هذا الحب شنو اللي هو بالحقيقه حب مشروط. يقول احنا اذا تربينا هالشي من راح نكبر بالحقيقه راح يصير ميولنا للاشخاص، راح ننجذب لا شعوريا للاشخاص اللي هم شنو اللي هم غير متاحين، لان احنا طول عمرنا ضلينا نحب الاشياء الغير متاحه الا بشروط، ها غير متاحين عاطفيا، ندور واحد شنو صعب يلوعنا ياذينا شويه يخلينا نشوفه شويه يخلينا نلتقي بينا شويه وكذا الى اخره. بينما يبدو الشخص الاخر اللي هو يحبك وانت تحبه، ها الامن اللي بس تريده يجي يمك وبس تريده كذا، تصير ممله، تصير هاي المرأة مملة. عجيب، هو يحكي همنا هم متعجب، يعني هذا الدماغ غريب، يعني هذا الشخص اللي هو آمن وصحي صحي ها هو متوفر تعتبره ممل ليش؟ ها يعني هاي جزاتها. بهذه الطريقة يقول هاسي أن العقل يقوم بخداعنا.

0: خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير حتى يعني تكتمل الصورة أكثر بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: في عالم العلاقات المعاصرة تتردد دائما كلمة الكيمياء كشرط أساسي لولادة الحب، حيث ينظر إلى تلك الشرارة الفورية والجاذبية الجارفة كدليل قاطع على العثور على الشريك المثالي. ومع ذلك يمنحنا علم النفس الحديث منظوراً مغايراً تماماً، مكشوفاً الستار عن حقيقة مغايرة. فهذه الإثارة المفرطة التي تجتاح أجهزتنا العصبية في اللقاءات الأولى تعد في كثير من الأحيان إنذاراً مبكراً لوجود صدمات نفسية مشتركة وتكراراً لا واعياً لأنماط مألوفة عشناها في مرحلة الطفولة. تتشكل بوصلتنا العاطفية بناء على التجارب الأولى التي خضناها مع مقدمي الرعاية. فعندما ينشأ الإنسان في بيئة يغلب عليها الحب المشروط أو الإهمال العاطفي أو الغموض في التعامل، يحتاج جسده وعقله على ربط الحب بالقلق وعدم الأمان. في مرحلة البلوغ ينجذب هذا الشخص تلقائياً نحو الشخصيات غير المتاحة عاطفياً، نظراً لأن برودهم أو ابتعادهم يحاكي بيئته القديمة، ما يمنحه شعوراً زائفاً بالألفة. يفسر الدماغ هذا الاضطراب الداخلي ومحاولات كسب رضا الطرف الآخر المستمرة على أنها شغف وكيمياء استثنائية، بينما هي في واقع الأمر إعادة إنتاج للمعاناة السابقة نفسها. إن التحرر من هذا الفخ النفسي يتطلب وعياً عميقاً بجروح الماضي. يحتاج الإنسان إلى تدريب نفسه على تمييز الفرق بين الأمان العاطفي والاستثارة الناتجة عن القلق. العلاقات الصحية المبنية على التوافق الحقيقي والتعلق الآمن قد تبدو في البداية هادئة وخالية من الصخب، وهو ما يفسره البعض خطأً بأنه ملل، في حين أنه الاستقرار الحقيقي الذي يتيح للطرفين نمواً متوازناً. إن إدراك هذه الديناميكية يحول الحب من اندفاع عاطفي أعمى إلى اختيار واعٍ يحمي السلام الداخلي.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع. في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العلم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة، وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي، البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشئها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العلم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها، وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيراً إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكراً كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ ننظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم، هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ، هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش القرارة وياه، يعني هالبطل هاي ينظفه، ومحترم حاط لك ترى الدولة كيفك على حناها، تكرم حاوية وديك حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده يثق في روحه. أنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة، ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما تسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة، الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول للمواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
6: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في شيء مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين هنا وشو الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول على صفحه وانا مواطن بصفحه بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ يكون الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد به، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا اللي قاعدين اخواتنا، احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
1: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
7: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين. والله العظيم
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. تبليغ الرسالة وإيصال القرآن إلى المجتمع طبعا كانت مهمة، تعتبر مهمة شاقة، لأنه أنت إذا تصطدم بمصالح جماعة، بطبيعة الحال الجماعة اللي تصطدم بمصالحهم ما يقبلون منك موقف إيجابي، طبعا راح يعادوك، وبكل وسيلة من الوسائل يحاولون أن يلوك يعني بأي صورة. وهذا العمل الشاق إما أن يقوم به مخلص أو يقوم به مغرض، واحد من اثنين. المخلص طبعا ما يريد شيء، عنده رسالة جاي يؤدي رسالته، لكن المغرض طبعا ما يقوم بالعمل الا اذا توفرت له مصلحة بالقيام بالعمل. المصلحة شنو؟ يو اموال يو منصب، واحدة من الاثنين. الآية الكريمة الاولى جاءت لشرح هذا الموضوع، سنمر ان شاء الله خلال مراحل الآية. جن اول شيء اراد القرآن الكريم أن يبين للناس بأن حامل الرسالة والمؤدي للرسالة ترى ما عند نفس الأهداف اللي أنتم تتصوروها عادة عند جماعتكم، أن واحد لما يقوم بشيء يريد من وراء أموال أو يريد من وراء جاه. وبالذات أنتم نعم تعرفون هذا المعنى. شلون يعني؟ قريش الحقيقة النبي كان مرصود من طفولته، النبي صلى الله عليه وآله من طفولته مرصود، كأنه عندنا الناس صنفين، اكو صنف عادي، هذا الصنف العادي يضيع ما يلفت النظر ابدا، سلوكه سلوك عادي مثل باقي الناس، لكن اذا واحد يصير مميز من طفولته من زغرة يلفت النظر بطبيعة الحال تتوجه الى الانظار. النبي صلى الله عليه وآله من طفولته كان يشد اليه الابصار، لانه مواهب مواهب ما كانت بالمستوى العادي، كانت مواهب واحد مؤهل للقيام برسالة عظيمة، مواهب واحد مؤهل لأن يقوم برسالة عظيمة جدا. مثلا مما ينص عليه المؤرخون يقولون أن أبا طالب سلام الله عليه، أبو طالب كان في طفولة النبي صلى الله عليه وآله، أذكر لك عبارة المؤرخين يقولون يصبح بنوه عمصا شعدا، يعني أولاد أبي طالب يصبحون من الصبح عيونهم ووجوههم، يعني تعرف دول وين عايشين؟ عايشين في محيط، هذا المحيط لا بي مياه متوفرة كثيرة، ولا هو مثلا محيط نظيف من الأتربة محاط بجناين أو بحدائق غنى، تربة رملة معرضة للعواصف، مياه قليلة، هذول يصبحون يكون يضطرون يومية واحد يتناول يغتسل، ويصبح النبي وقد كحل ودهن ونظف. منو كان يقوم بهذا الدور؟ كان يقوم بهذا الدور فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها. فاطمة بنت أسد كانت العناية اللي عندها
ما منصب على اولادها، منصب على النبي صلى الله عليه واله، تعري يعني نعظم وقفه تطهي للنبي والفضل من وقفه تطهيها لاولادها. وكان اذكر لك عباره المؤرخين يقول كان ابو طالب ياتي بيش بالتصبيح اول البكره، شوف تعبيره، ياتي للصبيان بالتصبيح اول البكره، يعني يقدم لهم الافطار اللي نسميه الريوق صباحا اول الصباح. يقول والصبيان يتناهضون يمدون ايديهم الى الطعام، تعرف صبي بجاحم الصبي الاخر يتناهضون. وكان النبي صلى الله عليه واله اذا راهم وهو طفل لا يمد يده الى الطعام فياخذ منه شيء. ابو طالب يراقبه، شاف ان ما يحصل، الصبيان ينهبون الطعام، فافرد له طعاما على حده، عزل اناءه واخذ يلمس فيه السماحه من بدء مشيئته. وكان رسول الله صلى الله عليه واله اذا اصبح عليه الصباح يتوجه راسا الى زمزم، ياخذ شربه من زمزم، فاذا اجى وقت الغذاء يعرضون عليه الغذاء يقولون اني شبعان ما لا اتناول طعام. كان يجود بطعامه من الطفوله من الصغر. يلاحظ ابو طالب عليها المعنى، يلاحظها السخاء، يلاحظها النمط من العطاء. وكان يباري السحاب المرسل جودا وكرما، وبنفس الوقت كان ازهد الناس بالدنيا، يعني الدنيا بعد ان درت عليه الفتوحات، بعد ان وصلت الى درجة ان الذهب والفضة يكسر بالفؤوس. النبي ما طلع عن العليا اللي كان يسكنها. العليا هي عبارة عن اربع جدران من الطين وفوقها غطاءها من البواري والحصر، هذا السكن اللي كان يسكنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وبنفس الوقت يمر عليه ايام طويلة لا يذوقون من الطعام الا التمر والماء. والاسودين عبارة عائشة تقول كنا نعيش 40 يوم مرت علينا ما عدنا الا الاسودان التمر والماء. طيب هذا مو سلوك انسان يتحمل هالاعباء من اجل ان يحصل على اموال. لو كان من هذا النمط لمد يده الى الاموال واحتبسها عنده. بينما كان يباري السحاب المرسلة، يعني حقوق اللي تجي له من الغنائم لا يتناول منها شيء، توزع في نفس الوقت. طيب اذا ما يريد اموال. لما نهض بالرسالة ما نهض نهضة انسان يريد اموال من وراءها او مصلحة. طيب ماذا كان يريد؟ يريد الحكم. طبعا اكو فرق بالنظرة الى الحكم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرى الحكم مو غنيمة، لا، يرى الحكم عبء من الأعباء، مسؤولية. اكو فرق بين واحد يراه مسؤولية وبين واحد ما عنده مانع ان يحرق الدنيا بس يبعد 5 دقائق على الكرسي كافي. زين، دنيا كلها يحرقها ما عنده مانع بس خليني قاعد هنا. زين، اكو فرق في نظرية الحكم. النبي صلى الله عليه وآله يرى ان الحكم عبء، يرى ان الحكم مسؤولية. ما كان يستهدف من وراء ذلك ان يحصل على مكانة ابدا. يطب عليه واحد، لما طب عليه ارتعد بين يديه، قال خفض عليك، ليش بيك شو اخذتك الرعدة؟ خفض عليك، انا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، انا واحد مثلك ابدا، امي نعم من قريش تأكل القديد. هون عليه، لطف عليه الجو حتى لا يرتعد. ما كان عنده من التصرفات اللي قد يقوم بها مسؤول من المسؤولين ممن ينشد العظمة او يتوخى ان يكون بمستوى ارفع من مستوى الناس ابدا. يفتقدوه يلقوه بين اصحابه
كما تعبر عنه الرواية كان كأحدنا فينا. واحد من عزنا عيبة. حتى اتذكر النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من غزوة تبوك. رجع من غزوة تبوك صار مروره وين على جرش. جرش هاي المدينة الموجودة فعلا بالاردن. زين. مر على جرش وجرش منو كان بيها؟ كانوا بيها تقيف. حاصر بني تقيف. ومن بعد الحصار من رجع والدولة وفد للمفاوضة. الوفد يرأسه شخص من رجالاتهم اسمه عبد ياليل. هذا عبد ياليل يقول اقبلت ومعي قومي. الرهب يعني الوفد اللي اختاروه لمفاوضة النبي صلى الله عليه وآله. طب الى النبي فاوضة. حتى فاوض فرد مفاوضة تلفت النظر. قال له ما تقول بالزنا؟ احنا قوم عزاب ما عندنا نساء ولا نستغني عن الزنا. قال له النبي هذه فاحشة حرمها الله عز وجل. قال له طيب ما تقول بالربا؟ قال له الربا حرمه الله عز وجل وحارب عليه. قال له كل اموالنا من الربا. قال له ليس لكم من هذا كله الا رؤوس اموالكم. قال له ما تقول بالخمرة؟ قال له الخمرة ام الخبائث حرمها الله عز وجل. قال له انها من اعنابنا. احنا اعنابنا عندنا كروم بساتين كلها اعناب. نأخذ الخمر الأعناب نعتصرها خمرا. قال النبي هاي اللي ذكرت كلها محرم. قال والله ما أرى تقيف تصبر عن ذلك. أنا ما أعتقد أن تقيف يصبرون. راح تخلينا بالحياة. الزنا تحرم علينا. الخمرة تحرم علينا. الربا تحرم علينا. نعم راح يبقانا بالحياة. قال النبي هذا الذي سمعته. اللي تشوفه نعم. واللي سمعته هذا كله عندنا محرم. قاموا ظلوا استمروا مدة يتفاوضون. ووقت الطعام يجون الى بيت المغيرة باعتبار المغيرة من عندهم يباتون عند المغيرة الى ان اسلموا. من بعد ما اسلموا يطلع هذا عبد ياليل برا يقول للمغيرة يقول له هذا الرجل يأمرنا أن نشهد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله لكن هو لما يعبر عن نفسه ما يطي نفسه المنصب يعني ما يشهد لنفسه بأنه رسول الله. تأمل هذه العبارة موضوع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتحاشى حتى هالمعنى حتى لا يشعر واحد بأن النبي يريد يتميز عن المجتمع الإسلامي. لا أن يكون واحد من المجتمع الإسلامي. نبالي تعبير هذا عبد ياليل يقول هو يدعونا إلى أن نشهد أن محمد رسول الله لكن هو ما يشهد لنفسه بهذا المعنى. قال النبي بلى أنا أول من شهد لنفسي بأن رسول الله لكن أنا ما أذكرها ما أحتاج إلى أن أذكرها. ليش ما كان يذكرها؟ كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يبعد شبح التعاظم والتعالي عن نظر المجتمع الإسلامي بالنسبة إلى رؤسائه. يعني أنا واحد من عندكم أنا أحمل كل ما في الأمر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فبالي تصور أنت الروح هذه مو روح واحد ينشد من وراء أداء الرسالة زعامة او ينشد من وراء اداء الرسالة اموال. بالنسبة للاموال نعم ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله شيء. ولذلك من هنا انبثقت نظرية ان الانبياء لا يورثون. النبي لا يورث. يا مثل ما يقولون الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع يعني النبي ما عنده فرد شيء يورثه. عند الناقة وعند فرسه وبعض أسلحته قضايا شخصية نعم لكن
لكن مو معناه ان النبي لا يورد. هذول كانوا النظرية المركزة في اذهانهم ان الانبياء ما يصير يعني حالهم حال الناس يورثون. شلون يورث؟ يعني عيب ان يبدو النبي بانه مهتم بالدنيا. بس مو كلما يجول باذهانهم معناه ان السماء تقرهم على هذا، لا، بالعكس. القران الكريم صريح بان الانبياء كانوا يورثون. هل اتاك البسيط؟ هل متاع البسيط؟ نعم، كانوا يورثونه، والايات صريحه. واحنا نعرف الملحمه اللي دارت في صدر الاسلام واللي تولت قيادتها فاطمه سلام الله عليها.

بها، وانتم الان تدعمون ان لا ارث لي ولا حظوة من ابي، افخصكم الله بآية اخرج ابي محمد منها ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان؟ واحتجت وورث سليمان داود، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يعني نظرية عدم الميراث منين اجت؟ اجت عندهم من سلوك النبي صلى الله عليه واله، لان مثلا يطبون الى بيوت ابسط الامراء اللي عاصروا الرساله يلقون بيوتهم مشركشه بالذهب والفضه، وفرشهم عباره عن حرير وديباج، ويدخلون الى النبي الذي يمتلك زمام العالم الاسلامي باجمعه يلقوا نائم على حصير، وقد انطبع الحصير على جبينه، انطبع الحصير على جبينه. طبعا هذا المعنى يؤكد مفاد الآية. الآية تقول قل ما أسألكم عليه من أجر، ترى هاي الرسالة أنا اللي أبلغها، ما اريد من ورائها اجور ابدا، لا اريد من ورائها منصبا ولا اريد من ورائها اموالا. وبالفعل هذا اللي حدث، هذا اللي حدث. ها، ولهذا تلاحظ انها الحساسية من مد اليد الى الاموال بطبيعة الحال هذه بدأت بعد عصر الخلافة، بدأت تتلاشى تماما. جئت تتصور ان سبب من الاسباب اللي حالت دون وصول الامام علي عليه السلام الى الخلافة مباشرة انه قريش يتصورون يقول لك هذا منهج ابن عمه. ابن عمه كان يؤدي رسالة النبوة وما عنده هدف ان يمد ايده الى مال او يتصرف بالاموال. احنا اذا صار البناء هذا الرجل بايع ونكون تحت ظل، معناه راح نعرض الى الوضعية اللي كنا عايشين عليها ايام الرسول، والدنيا درت علينا بالذهب والفضة. اذا درت علينا بالذهب والفضة ليش ما نمد يدينا، نمد ايدينا لنأخذ منها؟ بلي. ها؟ يعني سبب من الاسباب الرئيسية ان هذا عندها المنهج هذا اللي يعاملنا مثل ما عامل اخوه عقيل، او مثل ما عامل ما يصير يطي طلحة والزبير ويطي رؤساء المهاجرين والانصار مثل ما يطي قنبر، او مثل ما يطي بلال الحبشي. ما يصير الطب عليه امرأة عربية وامرأة من الموالي طبا عليه طلبا من عند مدى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يده الى الاموال الخراجية الطاهن بشكل متساوي، فطل هاي قبضة والهاي قبضة. اختفت لهاي قالت له انا عربية وهذه من الموالي. قالها بلى انا افهم هذا اللي تقولين. مد يديه اخذ قبضتين من التراب، قال شوفي اكو فرق لهالقبضة عن هالقبضة؟ قالت لا. قالت كذلك شو معنى عربية؟ يعني شنو انت مسلمة وهذه مسلمة وهاي تنشد حقها وهذه تنشد حقها؟ فضلي ليس لبني اسماعيل على بني اسحاق فضل، قومي اخرجي. فهذا اللون قطعا ولت حساسية في نفوس هؤلاء، بدون الواحد من عندهم يريد ان يتمدد على حساب الاخرين. تعال ميزني انا جرير الشاعر اللي يعتبر لسان قومي، تطيني حالي حال بلال الحبشي راح التحق بمعاوية، فلان راح التحق بمعاوية. قطعا علي بن ابي طالب كان يرى ان شوية اذا تشاهل بالنسبة الى ذولا يتلم مبدأ من المبادئ، ما مستعد ينحر المبادئ على اعتاب حب الكرسي ابدا. انا انحر القيم وانحر ما اقدر انشئ المجتمع الفاضل. اذا عرضت القيم للانهيار ما اقدر اخلق المجتمع الفاضل. يعني معناه صار كل هدفي اني انا شم يوم راح ابقى قاعد على السرير؟ لا عسى ما اريد السرير، ما اريد للسرير اطلاقا، بس خلي انا اقيم

0: مجالها واسع. عجل اللهم فرج وليك القائم. شرفونا شوي تفضلونا. اعود الى الموضوع. فالنبي صلى الله عليه واله القران الكريم يصدر لها الشهاده. قل ما اسالكم عليه من اجر. انا ما اريد اجر. وازيدك حتى الاجر الاخروي. يعني قد يقول لي قائل اكو معامله خفيه. المعامله الخفيه شنو؟ اكو اجر اخروي ينشد اخرا. ينشد من الله الاجر. لا اكد لك حتى هالمعنى ما كان يحتاج رسول الله صلى الله عليه واله ان يخطر بباله. ليش؟ لان انت اذا تريد من الله عز وجل ما يحتاج ان تطلب باللسان. أأكد لك صحيح قد يحب الله من العبد أن يتضرع، لكن مو معنى ذلك أن الله لا يعرف ضره. لا يعرف ضره. أنت شوية تحرك بكرمه، بس تتحرش بكرمه ولو حرشة بسيطة. إذا لمس منك الإخلاص ينهل عليك عطاءه. نبه لي شنو ذاك يقول لعبد الله بن جدعان واحد من الشعراء، يقول له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. يقول له أنا أحتاج أن أقول لك أعطيني؟ يو أنت وحدك حياءك يدفعك للعطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا مر عليك وقال لك شلون أحوالك؟ خلاص أنت عرفت شيري، ما يحتاج إلا أن يقول لك أعطيني. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. كريم لا يغيره صباح عن الخلق الكريم ولا مساء. بالواقع النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب لكل إنسان من حبل وريده، وهو اكبر من ان يطلب جزاء على الرسالة. الله هو اللي يبدأ بالعطاء قبل ان يسأله. ما يحتاج. يعرف ما يريد النبي من تكريم ينهل عليه عطاء الله بدون سؤال. اذا في واقع الامر الآية الكريمة تصدر شهادة للنبي بانه كان ابعد من ان يساوم باداء الرسالة. لا، رسالته ما تخضع للمساومة، وإنما يؤدي رسالة والله عز وجل هو يعرف تكليفه. يعني قل ما أسألكم عليه من أجر. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وما أنا من المتكلفين. شنو معنى ما أنا من المتكلفين؟ المتكلف أكو بي آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وما أنا من المتكلفين يعني أنا هذا ما اخترعت من عندي هاي الرسالة، هذا القرآن. لا تتصورون أنا مخترعة من عندي، لا، أنا مكلف بأداء الرسالة وموشي من عندي، أي من الله. طبيعي هذا واضح، لأن حجم الرسالة مضمون الرسالة أكبر من عصر النبي. يعني الا من واحد قبله ما يفتهم يقول ان محمد جاء بهذا، لانه الرسالة مضامين القرآن الكريم مضامين ضخمة. منين جابها النبي؟ جابها من المحيط اللي عايش فيه. يعني اجوك انا لما القالي واحد مثقف اقول له تعال هاي الافكار اللي عندك منين جبتها؟ يقول لك والله انا درست بالمدرسة الفلانية بالمعهد الفلاني، انا عشت بالمحيط المتحضر الفلاني وتعلمت من عنده. زين، لما تجي الى هالعطاء، عطاء القرآن، اذا نريد نحاسب الرسول نقول منين جبته هذا؟ يقول منين جبته؟ يقول انا جبته من مجتمع قريش. انا جبته منين؟ من هذا المجتمع، هذا المجتمع اللي كان غارق بالخرافة الى شحمة اذنيه. هذا جبته الى هذا، هذا اللي كان يتصور ان الصنم اللي صنعه من تمره وياخذه وياه بالسفر يضعه امامه يصلي له واذا فرغ من الصلاة الى والدعاء الى يجوع ياكله. هاي عقلية تنتظر من عندها ان تجود بحضارة، اكو عندها حضارة منين هالمفهوم الضخم اللي يجي بالقرآن ينظم اسرة وينظم مجتمع وينظم اقتصاد ويخلق دنيا متحضرة ويرتفع بالناس من مستوى الهمجية الى مستوى حضارة ما زالت الى هذا اليوم هي معدن الانسانية. قطعا منين يجيبها النبي صلى الله عليه وآله؟ منين؟ من اي مكان؟ بلا شك انه مو هو، مو من عنده. والغريب ان انت تلقي ذولا اللي يضربون على هالوتر وبالخصوص المستشرقين دائما يضربون على هالوتر، وتلقي اتباع المستشرقين او انصاف المتعلمين قد تسمع من هالحكاية من هالنوع. وطبعا هذا كلام لا قيمة له، لا يصمد امام النقد. هذا الرأي الأول، أن معنى ما أنا من المتكلفين. المعنى الثاني، أن المتكلفين لا، هم المتنطعين اللي يريدون وسائل ملتوية من أداء من من من, من القيام ببعض الأعمال. هلا أوضح لك الرواية شو تقول. تقول علامة المتكلف، علامات المتكلف ثلاثة. شنو الثلاثة؟ أولا يجادل من هو فوقه، بد واحد فوقه ما يعترف له بالفوقية، يعني إذا راد يعترف بالفوقية يشعر بنفسه بضآلة أكثر. إيش نمط من الناس؟ أكو نمط من الناس يقعد ما عنده أسباب عظمة لكن يحاول ينتحل العظمة، يحاول نعم يشعر بنقص ويحاول يستر لهالنقص. هذا بيجي ستره بيجي سده، يتعاظم وهو ليس باهل العظمه، يناقش من هو فوقه. بعد ويقول ما لا يعلم. هاي العلامه الثانيه، ان الشيء ما يعرفه ويورط نفسه به. يقولون من ترك قول لا ادري أصيبت مقاتله. قل لا أدري إذا تركه أصيبت مقاتله، يعني أنت لا أدري نصف العلم مسألة أنت ما تعرفها. ما أعرف يعني شنو نقص؟ الواقع من الكمال اعتراف الإنسان بالعجز، أي مرتبة من مراتب الكمال أني أنا إلي حاجة إجابة على كل سؤال أنا ما مؤهل إليه. هاي العلامة الثانية من علائم، بعد من علائم المتكلم، بالإضافة إلى أن يقول ما لا يعلم وبالإضافة إلى تعاظمه، هو كثرة ادعاءاته، يعني ينتحل أشياء وهمية. هذا مضمون الرواية، أن ينتحل أشياء وهمية. القرآن الكريم لما ينتحل عن النبي التكلم، كأنه يقولهم رسول الله صلى الله عليه وآله ترى أنا ما جاي أدعي أو ما جاي أتكلف لكم مضامين القرآن فأدعي أنها من عندياتي أو أني أنا ملم بها، أنا يؤدبني السماء، لا علم لي إلا ما علمني ربي. أنا أنت. ولذلك كانوا إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي ما يجاوب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا سألوك سؤال ينتظر الوحي إلى أن يهبط عليه الوحي، إذا هبط عليه الوحي يجيبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك الآية الكريمة تقول وما ينطق عن الهوى، يعني ما مستعد يلبي نزعة التعاظم ليشعر الناس بأنه ملم بكل شيء، لا، ينتظر يكبت الهوى وينتظر ما تلقنه السماء وما تعطيه إياه السماء من علم. زين، هذا الرأي الثاني بالنسبة للتكلف. الرأي الثالث بالنسبة إلى التكلف، انه يقول لهم انا ما جاي ادعوكم الى شيء اتكلفه انا او تتكلفوه انتم وهو غير قابل للاعتناق. قال له وضح لك المعنى. كأنه يريد يقول لهم انا امين وما مستعد اغشكم. هاي الرسالة اللي احملها لكم بها صلاح الدنيا والاخرة. لو لم يكن بها صلاح الدنيا والاخرة انا ما اتكلف حمل الرسالة لكم ويعني ازوقها او انمقها باعينكم. لا. انا لا ادعوكم الا الى ما يهب لكم الكمال في كل ابعاد حياتكم. هذا اكو اعرابي. اعرابي قالوا له تعال شو انت بس دخلت على محمد صلى الله عليه واله رأسا امنت برسالته. شنو ليش؟ قالوا ما انا هذا الرجل من طبيت عليه شفت ما دعا الى شيء وقال العقل ان هذا الذي دعا اليه قبيح. شو اشوف الاشياء اللي يدعو اليها كلها يدعو اليها العقل قبل ان يدعو اليها الشرع. يدعو للاخلاق، يدعو للتواضع، يدعو للرحمة، يدعو للكرم، يدعو للإنسانية. وهذه أمور يقرها العقل. يدعو للنظام، يدعو للابتعاد عن الفوضى، يدعو إلى تحرير العقل من الجهل والخرافات. هذه أشياء يقرها العقل قبل أن تقرها الشريعة. ما شفت أنا عند شيء دعا إليه والعقل يقول أن هذا قبيح. أي وحدة. ولا رأيته نهى عن شيء وقال العقل انه حسن. ينهى عن الزنا. الزنا بطبيعة الحال يدمر المجتمع، يحول المجتمع الى بؤرة. يدعو الى ترك السرقة، يدعو الى ترك سفك الدماء، يدعو الى الابتعاد عن الحروب، يدعو الى السلم. كل هالاشياء اللي يدعو اليها العقل يدعو اليها قبل ان يدعو اليها هو. ما نهى عنه ما قال العقل انه حسن. لذلك امنت به. انا رأسا بمجرد ان طبيت وعرض علي رسالته شفت رسالته جديرة بالاخذ. كأن الاية تتناول هذا المعنى. انا بيقول لهم النبي انا ما اتكلف لكم تزويق الرسالة. لا لا ابدا. انا ادعوكم الى شيء تدعوكم اليه الفطرة. مو اكو عندنا ذولا اللي عزيز علي ان يعترف بان الاسلام نقل الجاهليه من وضع جاهلي الى مجتمع متحضر. يقول لك اجى العلم وخلص الناس من اساطير الدين ومن الخرافات. العلم اجى حللنا المعادلات وحل المشاكل كلها، اكتشف الامور وسلط الاضواء. ما عاد بعد ذاك الفرد اللي كان مكبل بالخرافات وبالاساطير اجى العلم حرره. كله هو الاكتشاف اللي تدعيه انت. هذا الاكتشاف الذي تدعيه انت هو اللي ينظم المجتمع. خليني اضرب لك مثل. الان العلم اكتشف الايدز، اعوذ بالله، هذا المرض، هذا الوباء المدمر. زين العلم لما اكتشف الايدز استطاع ان يقضي على الزنا؟ تمام، اكتشف للايدز لكن قضى على الزنا؟ العلم اكتشف ان لحم الخنزير اذا تأكل من عنده تتركز بألوان من الاوبئة المروعة. لكن لما اكتشف العلم قدر ان يقضي على اكل لحم الخنزير؟ العلم اكتشف اضرار الخمرة. العلم اكتشف اضرار الربا. قدر يقضي العلم على المصارف الربوية؟ قدر يقضي العلم على الخمرة فيمنع الخمرة؟ ما يقدر العلم، لان العلم ما يخلق عندك ارادة في نفسك. العلم كل ما عنده يسلط ضوء. اذا سلط الضوء تبقى انت عندك قابلية، عندك ارادة، ارادتك هي اللي توجهك. اذا ما عندك ارادة الاكتشافات ما تخلق عندك ارادة. انت تلقى هذا اللي ما عنده ارادة ينهزم امام المغريات. اذا انهزم امام المغريات شي يسوي؟ ما يقول انا انهزمت وما عندي ارادة، ما عندي قابلية اترك الخمرة. لا، يقول الدين اساطير. شنو منو قال انه اليوم هاي وسيلة من وسائل الرقي الخمرة؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نلاحظ عين الزوج تيجي لي الرسالة، الرسالة تحاول أن تخلق عنده إرادة، وهذا ما عنده إرادة، هذا عجينة. نتأمل الشيء يمر علينا إن شاء الله بالشهر الكريم هذا. قد أتناول لك أن مهمة الدين هي مهمة تحريك الطاقات الكامنة في نفس الإنسان، نبهلي، فإذا حركت الطاقات استثمرتها. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن الناس اللي ما يستثمرون طاقاتهم مثل القاع البور، ذلك بأنهم كانوا قوما بورا. القاع صالح للزراعة ويمها ماي لكن تاركها بور ما مستثمرها، هذا عنده طاقات في داخله ما مستثمر هالطاقات أبدا ومنهزم من الضعف. فإذا انهزم شي يعبر، يعبر عن الدين بأنه خرافة. جد فالآية لما تقول ما أنا من المتكلفين، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقولهم أنا ما أريد أحسن لكم شيء هو في حد ذاته قبيح، معاذ الله، أنا إنما أذكر لكم مزايا هذا الدين اللي ينسجم مع الفطرة ليلتقي مع الفطرة، أنا مو متكلف أبدا. ثم انتقلت الآية قالت إن هو إلا ذكر للعالمين. هنا أكو عندنا شيئين ألفت نظرك إليهم. الشيء الأول أن هذا المقطع من الآية يستدلوا يعتبروا العلماء أحد الأدلة على عالمية الرسالة، كأنه أكو بحث يثيروا الفقهاء وما أريد أدخل به أو يثيروا الأصوليين أن خطاب المشافهة، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما نزل القرآن نزل بعصر النبي، خاطب الجماعة اللي كانوا أيام النبي، ذول احنا كنا مخاطبين مكلفين، ولا احنا ما كنا موجودين، يعني انا وانت ما موجودين، احنا أيام النبي معدومين، والمعدوم قبيح ان يخاطب، ما احنا موجودين. معناه الخطاب لمن؟ الخطاب للجماعة اللي عاصروا النبي، يعني التكاليف للجماعة، كانوا اصل الوضع، اصل وضع النصوص الشرعية انها خطاب مشافهة. لكن احنا نعرف من طريقة الشارع ان الشارع يستعمل نصوصه على نحو القضية الحقيقية مثل ما يعبرون عن الفقهاء، مو على نحو القضية الخارجية. خلي اقرب لك المعنى، يعني لما القرآن الكريم يقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، مو معناه هسه بالفعل اكو واحد بايق ووحدة بايقة ويقول اقطعوا ايديهم، لا، يقول هذا مبدأ قانون، وين ما يوجد شارب اقطعوا ايديهم، هذا يسموه على نحو القضية الحقيقية. فهذا المقطع يستدلون منا الفقهاء على عالمية الرسالة. شلون يعني يستدلون منا على عالمية الرسالة؟ يعني ان القرآن من اجا ما اجا بس لذول اللي عاصروا النبي، لا، القرآن للدنيا، القرآن كتاب الانسانية، هذه الاشياء اللي موجودة بالقرآن هذه عالجت ايام عصر النبي وهي صالحة لمعالجة المشاكل على مستوى العالم الى ان تقوم الساعة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان احنا ليجي واحد يدعي يقول يابا وين الدنيا تغيرت، المخترعات، الاكتشافات، العالم تغير، ما يصير احنا نجي الى وصفة، هاي الوصفة كانت قبل 14 قرن على حفنة من البدو والان ننزلها في عصر الحضارات تعالج لنا مشاكلنا. ولين على كلام واحد من اثنين، اما موبوء يعني اما عدو لله ولرسوله، واما لا والله ما يفتهم، نعم، لانه لو يفتهم ما يقول هذا الكلام. القرآن الكريم به صفتين، القرآن هم دستور وهم قانون، نبهلي. الدستور شنو؟ الدستور اللي يحط قواعد عامة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل. القانون يجي يعين الجزئيات، يعين العدل تطبيقات العدل شنو هي؟ نبهي جيم القرآن دستور المسلمين. ما اكو عندنا مشكلة من المشاكل ما نلقى لها حل. يعني مشكلة من المشاكل ذات العلاقة بالسلوك الانساني. مو كل مشكلة. مو اكو عندنا ناس مهوشين. اكو عندنا ناس لما يجي يقول لك ايد ان الطيارات النفاثة القرآن ذكرهم. او المدري منه السيارة ما شلونها الروز رايز القرآن ذكرها مثلا. احمد مخرب. ايش قال بد واحد يجي يلخبط. ها؟ القرآن مو شغلته هاي. ما له علاقة. لا له علاقة بمعمل ولا علاقة بمصنع ولا له علاقة بتكنولوجيا ابدا. القرآن مهمته بناء مجتمع. مثلي تنظيم العلائق بين المجتمع. يعالج لي الاقتصاد. يعالج لي الاجتماع. يعالج لي مشاكل الاسرة. هاي شغلته. ها؟ القرآن كتاب تربية. كتاب توجيه. يخلق الانسان. يكون الانسان. فالقرآن لما نزل الى علاج مشاكل الانسانية ما تلقى انت مشكلة ما لها حل هناك ابدا. تدخل يو تحت قاعدة تحت نص يو تحت اصل عملي يو قاعدة من القواعد. نعم حتما. لان القرآن الكريم كتاب الانسانية. وما يصير الله عز وجل يخلي القرآن كتاب الانسانية هو ناقص. اليوم اكملت لكم بلي دين كامل. مشكلة اكو من المشاكل ابحث عن حلها تلقى لها حل. حل من الحلول. نعم تبحث عنها تلقى موجود في القرآن. جيد. فهذا دليل من الادلة اللي يستدل منها على عالمية الرسالة على المعنى الاول. المعنى الثاني الله. بعض المفسرين يميل الى معنى اخر وانه لذكر للعالمين. ما هو الا وان هو الا ذكر للعالمين. شلون يعني ذكر للعالمين؟ يقول يعني شرف للعالمين. ماكو انه لذكر لك ولقومك. يعني شرف لك ولقومك. هذه الامة التي نزل عليها القرآن شرفها القرآن. شرفها. شلون شرفها؟ شرفها. قال اضرب لك مثل. مثلا انت لما تجي الى الحديث النبوي الشريف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشقين ماؤه زرع غيره. شنو معنى؟ يعني اللي عنده ايمان سيعتدي على عرض الناس. امرأة لغيره يعتدي عليها. يشقي زرع غيره. زين. هذا لما تحبه تبصف عقد من العقود اللي كانت تجري بالجاهلية. كل 10 يقعون على المرأة دفعة واحدة. واذا وقعوا عليها بعد ذلك اذا حملت تلحق الولد باللي تشتهيه. يا اللي ينفق عليها اكثر او يا اللي تحبه مثلا تقول هذا ابنه. زين. هذا مو مجتمع عهر. مجتمع كجور. مجتمع الحلال. ها؟ تتصور لما تجي الى بعض نصوص القرآن الكريم. ولا تصحر خدك للناس. ولا تمشي في الارض مراحا. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول له واحد من الناس لا تصعر خدك لا تلوي وجهك على الناس. انت مو اكبر من الجبل ومن تمشي ما تقدر تخرق الارض. هذا اذا تحطه ويا واحد من الجاهلية يقولون شو انت ما تقعد ويا الناس. يقول انما ينادمني الفرقدان الشمس والقمر. انا ماكو واحد يصلح لمنادمتي لو الشمس لو القمر. والا الناس مو قدي مو بمستواي حتى اقعد وياهم. طيب وين اكو بين هالاجواء وهالاجواء اكو نسبة؟ نعم. لما تجي الى مجتمع بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة وتسمع مقابل هالروح الجماعية اذا مت ظمآنا فلا نزل القبر. يعني اذا مت عطشان الله يموت الناس كلها من العطش. غريبة غريبة الروح. ها؟ هاي روح. نعم. وهاي روح تختلف. اذا المجتمع اللي صنعه القرآن ارتفع بمجتمع الجاهلية الى مجتمع الشرف والكرامة، فاوجد لاهله ذكرى. يعني تقدر تعبر عنه مجتمع القرآن اللي شرفهم واللي كرمهم واللي كان ذكرا وشرفا لهم. لكن مع الاسف لما انشلخوا عنا لما انشلخوا عن القرآن عادوا الى موطئ الاقدام. قرشة العجلان تعبر عنهم الزهراء سلام الله عليها، يعني موطئ الاقدام وقبسة العجلان. موطئ الاقدام قلوا انتو كنتوا قبل مجيء الاسلام يا هو اللي يسحقكم، يا هو اللي يحط رجله على رقابكم من الذل والضعف. وبنفس الوقت شلون العجلان اللي يمر ياخذ له قبسة من النار هو محتاج اليه يمر عليكم ينهبكم هو الطريق، لان ما بكم منعة تمنعون عن انفسكم. اجا الاسلام صنع لكم المجد والعزة، اجا القرآن سواكم مجتمع القرآن. لكن يا ترى هل ظليتوا على مجتمع القرآن؟ لا ابدا. انحشر القرآن عنهم في تعاليمه فانحشرت عنهم العزة والكرامة. بين القرآن القرآن اذا شرف لهم، ان هو الا ذكر للعالمين يعني شرف لمن نزل عليه. اثنين، النقطة الثالثة شوي التفت الان، ذكر للعالمين. تعرف الانسان شقد يشعر بالاعتزاز ويشعر النفس بقيمة اذا عرف ان الله عز وجل يخاطب مباشرة يقول له هذا ذكر الك. كل انسان يقول له هذا القرآن نازل الك، شقد يعتز هذا اذا عرف ان السماء تكرمه تقدرها التقدير، تقول له القرآن انزل اليك، هاي تربي عند الشعور بالكرامة. هاي تربي عند الشعور بالعزة، تخليه يشعر بنفسه ان مؤهل لان تخاطبه السماء. هذا ذكر اليك، هذا الله عز وجل جاب اليك ولصلاحك يعتز الفرد، لان الله رب العالمين. ربه مو يقول لواحد من الشعراء حملت لباناتي، حملت لباناتي وكل رجائي الى بابك الحاني على الفقراء، الى سائغ من رحمة ومصرد من النبع، غمر دافق بعطائي يفيض لمحض الخير من دون منة، ولا خوف من وانتظار جزائي. تساوى لديه القصر والكوخ واحتفى بمرتفع الانساب والهجناء. واين يرجى الجود والعدل والندى بغير رحاب الله للفقراء؟ وانك اذ اويت هاجر وابنها الى منزل رحب وغمرة ماء، فما كنت ربا للنبيين وحدهم ولكن فما كنت ربا للنبيين وحدهم فانك رب الناس والضعفاء. فعلا الله عز وجل رب للعالمين، الله تبارك وتعالى معبد العالمين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
3: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة السادسة. ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني ووفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
2: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
4: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
2: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
5: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحون لنا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
2: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
6: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. احنا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
2: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات، وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي، تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
7: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها، بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع، وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
2: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
8: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس، تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا، تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل، وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
2: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

0: أحبتي المستمعين، لطالما تحدثنا عن موضوعة العدالة الاجتماعية التي هي الفريضة المغيبة في البلاد، يبدو أنها مغيبة في أكثر دول العالم ديمقراطية، فما عسانا أن نتحدث عن العدالة التي تفتقد أو نفتقد لمفاهيمها العامة داخل المجتمعات. ما الفائدة من أن يكون لديك نظام ديمقراطي لكنه ليس عادلا؟ هذا لا ينطبق فقط في العراق، يعني إنما ينطبق في الدول التي تدعي الديمقراطيات على مستوى العالم. هنالك عدالة في بعض هذه الدول وملموسة لدى مواطنيها، ولكنها ليست بالكيفية العادلة التي تمثل الكيفية العادلة التي تمثل البعد الدراماتيكي لمفهوم العدالة الاجتماعية. لذلك نحن عندما نتحدث عن العدالة نتحدث عن المفاهيم الإنسانية الكبرى لهذا المفهوم. نعم هنالك ديمقراطية، نعم هنالك بعد اجتماعي أخلاقي في الأنظمة السياسية، ولكن من هو المسؤول عن هذا البعد، عن تطبيقات هذا البعد الواعدة الآنية والمستقبلية؟ يفسر الكثير من المفكرين والكتاب أن المسؤولية هنا تكون مجتمعة وتكون متسقة، الجميع مسؤول عن تطبيق مفاهيم العدالة في كل مؤسسات الدولة التابعة والخاضعة لمفهوم المواطنة، وليس العكس، ليس المواطن هو الذي يتبع هذه المؤسسات ويخضع لها، إنما الدولة كلها تكون في خدمة هذا المواطن وتكون في أو ضمن رؤية تداعيات المسألة الفكرية لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية. منها الشفافية، الشفافية في التعامل مع الناس. من حق المواطن اليوم أن يطلع على، لا أقول عن أسرار الدولة التي من الممكن إذا فضحت يتم استغلالها من قبل الأعداء، ولكن من حقه أن يطلع على أنه كيفية إدارة الدولة، أين تذهب الأموال، أين تذهب الموازنات الانفجارية، ما هي قيمة المشاريع التي يراها بعينه ويسمع عن إنها أو عن أنه تمت سرقة كذا مبالغ. لذلك ضاعت الحسبة بين المواطن والدولة من جهة. وهنا مبدأ الشفافية هو من المبادئ المهمة ضمن مفهوم الأخلاق السياسية، وإلا فإن لم تكن هنالك شفافية لا يكون هنالك حساب واضح ضمن الأطر الدستورية التي يتعامل بها المواطن مع الدولة. كذلك المحاسبة، أين تذهب المشكلات التي تقع أو التي يتسبب بها سياسي، سرقة قرن، مشكلات هنا وهناك، أن يتسبب السياسي بإساءة لدولته، أين تذهب المساءلة، المحاسبة؟ فلذلك الموضوع إذا كان هذا السياسي لا يحاسب وذلك السياسي لا يحاسب، إذن نحن هنا نقع في دولة الغاب. مو أكو مجتمع الغاب، أيضا هنالك دولة الغاب. فلذلك مفهوم الديمقراطية الذي يتبجح به البعض أنه هو ضمن دولة ديمقراطية، إطار ديمقراطي، أي دولة كانت في العالم لا تكون هذه الدولة ديمقراطية إن لم تفعل هذه المبادئ التي هي ضمن مبدأ الأخلاق السياسية. المبدأ الأول الشفافية، والمبدأ الثاني المحاسبة، وهذه كلها مبادئ ينبغي الانتباه لها، وإلا فإن الدولة تغرق في مشكلات عميقة لها أول وليس لها آخر. هذا ضمن الإطار، هذا ضمن الإطار الأول الذي نتحدث عنه. الأطر الأخرى تكافؤ الفرص، يجب أن يكون هنالك تكافؤ فرص ضمن الدولة الواحدة، وإلا فإن مفهوم تكافؤ الفرص إذا ألغي من الدولة عندئذ نقع ضمن مفهوم اختلال هذه الدولة، وعندما أقول اختلال الدولة إذن أقع في إشكالية أكبر، وهي إشكالية أن الأخلاق السياسية والمفاهيم لهذه الأخلاق تبدو بعيدة المنال، وإذا بعدت هنا نقع في إشكالية البعد الحضاري للدولة، يعني هذه الدولة ليست حضارية كما يدعي سياسيوها. فهي الأمور مترابطة، وهذا الترابط تتعلق بموضوعة الانضباط السياسي التي يضمن البعد الأخلاق أو ضمن بعد الأخلاق السياسية. إذن الأخلاق السياسية التي باتت تفتقد في الكثير من سياسات الدول هي حاجة ملحة لا شعار اعتيادي. وضمن موضوعة الأخلاق السياسية هو احترام سيادة الدول، احترام قرارات الدول، واحترام يعني هذه السياسة الخارجية اللي نتحدث عنها التي باتت اليوم من تقع ضمن منطلق القوة. يعني أنا اليوم لدي قوة، هذه الدولة لا تقع ضمن الإطار الذي أعمل به، إذن أعمل على ضربها، تغيير الأنظمة فيها، سرقة رئيس الدولة نفسه أو اختطاف رئيس الدولة نفسه وهكذا. إذن هذه هي شريعة الغاب الدولية، وهنالك شريعة الغاب الخاصة بالدولة نفسها مع في علاقة الدولة مع المجتمع، في علاقة الدولة مع المواطن، وهذه أيضا هي ضمن بعد أخلاقي سياسي يجب أن تكون، وإلا فإن البعد الأساسي لها سيفتقد إلى المصداقية الكبرى التي تعمل عليها الدولة. إذن العدالة هي أساس الحكم، إذا تراجعت هذه العدالة تتفشى القيم السيئة، القيم اللا أخلاقية، منها الفساد، منها ضعف إدارة السلطة، منها عدم احترام حقوق الإنسان. كيف تتفشى هذه؟ قتل الإنسان، عدم احترام قوانين المرور، عدم احترام الإنسان هو كإنسان في الشارع، في السوق، في البيت، في الآخره. هذه لا تتفشى إلا بأن إن العدالة لن تكون أساس للحكم. أما إذا كانت العدالة أساس الحكم، عندئذ تتراجع مبادئ مثل مبادئ الفساد وضعف القيم وإدارة السلطة وغيرها. إذن المسألة هي تكاملية تضامنية، تتفشى العدالة يتفشى العدل والحكم الصالح، تتراجع العدالة يتفشى الفساد ويتفشى أو تتفشى لا أخلاق السياسية. إذن الأخلاق السياسية هو بعد إنساني بالإضافة إلى أنه بعد سياسي، لذلك نحن نسميه يعني جزافا من الممكن هو بعد دراماتيكي، يعني بعد من الممكن أن يتحرك وأن يحقق الكثير من يعني الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الدول. عبد الخالق كريم، ومزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: تحتل الأخلاق السياسية موقعا محوريا في بناء الدول واستقرارها، لأنها البوصلة التي توجه استخدام السلطة وتحدد شكل العلاقة بين الحاكم والمجتمع. فالتجارب التاريخية القديمة والحديثة أثبتت أن السياسة حين تنفصل عن الأخلاق تفقد شرعيتها وتؤدي تدريجيا إلى تآكل الثقة مهما بلغت قوة الدولة أو وفرة مواردها. عبر التاريخ صعدت حضارات كبرى حين جعلت العدالة أساس الحكم، ثم تراجعت عندما تفشى الفساد وضعفت القيم في إدارة السلطة. وفي التجربة الإسلامية ارتبطت قوة الدولة بمبادئ الشورى والمحاسبة واحترام الإنسان، بينما قاد إهمال هذه القيم لاحقا إلى الانقسام والتفكك. وهذا يؤكد أن الأخلاق السياسية ليست ترفا فكريا، بل مسؤولية تاريخية تحمي الدولة من الانهيار. وفي واقعنا المعاصر وتحديدا في العراق، تبدو الأخلاق السياسية حاجة ملحة لا شعارا مثاليا. فالقرار السياسي غير المنضبط أخلاقيا ينحرف سريعا نحو خدمة المصالح الشخصية والفئوية، ما يضعف الثقة العامة ويزيد الاحتقان الاجتماعي ويقوض هيبة القانون. لذلك فإن الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص ليست شعارات إعلامية، بل أدوات عملية لبناء دولة مستقرة. بعد انتخابات 11 من تشرين الثاني عام 2025 عاد السؤال بقوة: ما جدوى الانتخابات إذ لم تترجم نتائجها تغييرا في السلوك السياسي؟ فقد كشفت مفاوضات تشكيل الحكومة أن منطق تقاسم النفوذ ما زال أقوى من منطق البرامج والإصلاح. المشكلة هنا لا تكمن في غياب الخطاب الأخلاقي، بل في انفصاله الكامل عن الممارسة الفعلية. إن الأزمة في جوهرها ليست أزمة أشخاص، بل أزمة نظام سياسي لا يكافئ النزاهة ولا يجعل السلوك غير الأخلاقي مكلفا. في مثل هذا النظام تصبح المبادئ عبئاً وتتحول البراغماتية إلى طريق مضمون للسلطة، كما أن هشاشة مفهوم الدولة وتغليب الانتماءات الضيقة على الهوية الوطنية يعقدان مهمة بناء أخلاق سياسية راسخة. إن استعادة الأخلاق إلى العمل السياسي لا تتحقق بالخطب، بل بإصلاح بنيوي حقيقي، مؤسسات قوية وقوانين تطبق بعدالة، وبيئة تجعل الفساد خسارة لا مكسبا. عندها فقط تصبح الأخلاق السياسية سلوكا طبيعيا، ويخرج العراق من دائرة الأزمات المتكررة نحو دولة تستحق ثقة مواطنيها. فالدولة التي لا تضبط السلطة بالقيم تتحول إلى ساحة صراع دائم، وتفقد قدرتها على التخطيط والتنمية. وحين يشعر المواطن أن صوته بلا أثر، تتراجع المشاركة ويحل اليأس محل الأمل. لذلك فإن إعادة بناء الثقة تبدأ بإشراك المجتمع وحماية المال العام وضمان استقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة، عندئذ فقط يمكن للانتخابات أن تكون مدخلا للتغيير الحقيقي، لا مجرد محطات لتدوير الأزمات وبداية مسار جديد يعيد للسياسة معناها الأخلاقي والوطني. وبهذا تتجسد الدولة العادلة كإطار جامع يحمي التنوع ويصون الكرامة ويوازن بين القوة والحق، ويمنح الأجيال المقبلة أملا قابلا للحياة والاستمرار ضمن مشروع وطني يضع الإنسان أولا ويستعيد معنى السياسة العامة للجميع كاملة.
0: إذن أحبتي، كما أشار التقرير، في واقعنا المعاصر تحديدا في بلادنا تبدو الأخلاق السياسية حاجة ملحة، لا شعارا مثاليا يرفع هنا وهناك من ذلك الحزب أو ذاك، أبدا، إنما هي حاجة ملحة يجب أن تكون على أرض الواقع. فالقرار السياسي غير المنضبط أخلاقيا ينحرف سريعا نحو خدمة المصالح الشخصية والفئوية، ما يضعف الثقة العامة ويزيد من الاحتقان الاجتماعي ويقوض هيبة القانون. لذلك المبادئ اللي تحدثنا عنها قبل التقرير هي الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، هي ليست شعارات إعلامية بل أدوات عملية لبناء الدولة المستقرة. الانتخابات هي ليست الأساس، ما جدوى الانتخابات إذا لم تترجم نتائجها تغييرا في السلوك السياسي؟ السياسي هو خادم للدولة وخادم مطيع، وإذا خرج عن نطاق الحكم الرشيد يحاسب هذا السياسي ضمن مبدأ المحاسبة وضمن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تحدثنا عنه.

أحبتي الدماغ هو الأساس الذي يعني هو الجزء الأساس في جسم الإنسان، والعلماء منذ قديم الزمان احتاروا في وصفه، منذ أن وصف على أنه قوة روحية في جسد الإنسان إلى أن أضحى قوة مادية. فلذلك العلم الحديث يوميا يكتشف شيء في آليات اشتغال الدماغ، وهي آليات فريدة في حقيقتها، هي ليست آليات اعتيادية يقف عندها العالم ولا يلوي على شيء كما يقال. لذلك الدماغ يعالج المعلومات، هو مثل الحاسبة، عندما تدخل إليه المعلومات يعني input للinformation أكيد هو راح ينطي process يعالج وينطي output معلومة. فإذا كان الدماغ جيد يعطي معلومة جيدة، وإذا كان الدماغ سيء حقيقة يعني يعاني من مشاكل، يعاني من ضعف في التغذية، يعاني من ضعف في النوم، يعاني من ضعف في القراءة والتأويل والدراسة والتعليم، ستكون النتائج وخيمة، مو؟ سيتحول هذا الدماغ إلى أحمق يحرك الأمور ليست بذات الكيفية. فمعالجة المعلومات وإعطاء المعلومات هي سمة الأدمغة العظيمة، وحار العلماء في الدماغ. لدينا عالم عراقي كان شغله الشاغل هو الدماغ وآليات اشتغاله، وهو العالم البصري العراقي الدكتور نوري جعفر، الذي فسر كل شيء يحدث في الدماغ بما فيها الأحلام، بما فيها آليات النوم التي يستسلم أو التي يهيئ لها الدماغ في جزء منها، وبما فيها معالجات أو معالجته للمعلومات. لذلك كتب كتابه المهم اللغة والفكر، وكان يشرح الدماغ على أساس كيف ينتج أو تنتج الفكرة داخل الدماغ. وهذا عمل بصراحة كتب للدكتور نوري جعفر أن يكون هو من الأوائل في العالم العربي الذين تحدثوا في مجالات الدماغ وأساسيات عمل الدماغ، بل إنه غاص أكثر في هذا المبدأ، فعمل على تفكيك، خلينا نسميها مو تشريح، أدمغة العلماء الكبار، يعني مو عمليا ولكن نظريا، يعني كيف فكر أينشتاين مثلا، كيف كان يفكر المتنبي، فسلج الدماغ المتنبي الذي أنتج كل هذا الإبداع وكل هذا الكم من الشعر وكل هذه الكيفية من الشعر. كيف كان دماغه؟ كيف كان يفكر؟ ما هي فسلجة دماغه؟ هذه كلها أساسيات اشتغل عليها العالم العراقي الكبير الدكتور نوري جعفر. طبعا الدراسة اللي احنا بصددها تتحدث عن يعني تشريح الدماغ، كيف يعالج الدماغ بعض المعلومات بسرعة، وكيف ينسق الدماغ بعض المعلومات بشكل بطيء. يعني هذه هي دراسات علمية، ولكن الأسمى من هذا هو نفسه الدماغ، هذا الجزء الكبير الذي كما قلنا حار به الشعراء وحار به

0: فيه مشكلة. منسوب السكر ناقص لدى الإنسان، الدماغ لا يستطيع أن يفكر بشكل جيد. المساء دائما أو في الليل، يعني قريب منتصف الليل، أيضا تحليلات الدماغ وآراء الدماغ وأفكاره من الممكن أن تكون باليوم الثاني غير منطقية. لذلك قيل كلام الليل يمحوه النهار، وقيل أيضا لا تناقش الأمور الكبيرة ليلا، لأن الليل هو ليس محل النقاش، هو محل الراحة، محل الاستجمام، محل النوم، محل الأحلام، محل لكل شيء يتعلق بالراحة. أما التفكير العميق لا ينشأ في الليل، لأن الدماغ يكون غير مهيئ لأن يفكر ويحلل ويجسد التحليل بمهامه الكبرى، إنما يكون منشغلا بكيفية إراحة نفسه وإراحة الجسد. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: توصلت دراسة علمية حديثة من جامعة روتشرز الأمريكية إلى آلية بيولوجية تفسر كيف ينسق الدماغ بين المعلومات السريعة والبطيئة، من ردود الفعل الفورية إلى التفكير الهادئ العميق، بما يساعد على فهم اختلاف القدرات الذهنية بين البشر. وتشير الدراسة إلى أن الدماغ لا يعالج كل ما يصله بالسرعة نفسها، فهناك مناطق تعمل دور وحدة طوارئ تتعامل مع الإشارات السريعة مثل المنبهات الحسية والحركية، في حين تتولى مناطق أخرى معالجة أبطأ تهتم بفهم المعنى والسياق واتخاذ القرارات المعقدة. ويسمي العلماء هذه الخصوصية في كل منطقة المقاييس الزمنية العصبية الجوهرية، أي المدة التي تحتفظ فيها كل منطقة بالمعلومة قبل أن تنتقل إلى غيرها. المادة البيضاء شبكة تنسق اختلاف السرعات، وتوضح الدراسة أن الدماغ ينسق بين هذه السرعات المختلفة عبر شبكة الألياف العصبية المعروفة بالمادة البيضاء، والتي تعمل باعتبارها شبكة طرق تربط مناطق الدماغ وتسمح بدمج الإشارات السريعة والبطيئة في آن واحد. وبهذه الآلية يتمكن العقل من الجمع بين ما يحدث الآن مباشرة وما يتطلب وقتا للتأمل والفهم. واعتمد الفريق البحث على تحليل تصوير دماغي متقدم ل 960 مشاركا، وبناء خرائط دقيقة لشبكات الاتصال في أدمغتهم من أجل تتبع كيفية انتقال النشاط العصبي مع الزمن. أظهرت النتائج أن درجة الانسجام بين ساعات المناطق الدماغية وبنية المادة البيضاء تختلف من شخص لآخر، وترتبط جزئيا بالفروق في الأداء والقدرات المعرفية بين الأفراد. كما رصد الباحثون أنماطا زمنية مشابهة في أدمغة الفئران، مما يشير إلى أن هذه الآلية ليست حكرا على الإنسان، بل تعكس مبدأ بيولوجيا عاما في تنظيم عمل الدماغ. ويرى القائمون على أن الدراسة أن فهم هذا التوقيت العصبي قد يفتح آفاقا جديدة في أبحاث الصحة النفسية، إذ يحتمل أن يكون اختلال تنسيق الزمن بين مناطق الدماغ جزءا من الصورة في اضطرابات مثل الفصام والاكتئاب. لكنهم يشددون على أن هذه النتائج ما تزال في إطار البحث الأساسي الذي أجري على أشخاص أصحاء، وأن ترجمتها إلى تشخيصات أو علاجات تحتاج إلى دراسات سريرية أعمق في المستقبل.
0: إذن توضح الدراسة أن الدماغ ينسق بين هذه السرعات المختلفة عبر شبكة الألياف العصبية المعروفة بالمادة البيضاء، وهي التي تعمل باعتبارها شبكة طرق تربط مناطق الدماغ وتسمح بدمج الإشارات السريعة والبطيئة في آن واحد. بهذه الآلية أيها الأحبة يتمكن العقل من الجمع بين ما يحدث الآن مباشرة وما يتطلب وقتا للتأمل والفهم. والأساس في العقل هو التأمل، والأساس في العقل هو الفهم أيضا، لأن التأمل والفهم هما المبادئ التي يشتغل عليها الدماغ. الدماغ إذا لم يكن متأملا مفكرا لم يكن فاهما. والتأمل يدخل أيضا ضمن أبعاده الخيال، على الإنسان أن يتخيل، يتخيل الفكرة، يتخيل الخريطة، يتخيل واجهة بيت، يتخيل بيتا شعريا إن كان شاعرا، يتخيل قصة إن كان قاص ويعمل على كتابتها، يتخيل جهازا إلكترونيا ومن الممكن أن يقوم باختراعه. التخيل يرتبط بالعلوم التطبيقية وبالعلوم الإنسانية وبالمفاهيم الأدبية وغيرها. بذلك الدماغ أو آليات اشتغال الدماغ تقع ضمن هذه الأبعاد المعرفية.

0: يقول العلماء بأن الإنسان تطور عبر مدارات زمنية متعددة، من إنسان الأسترالوبيثيكوس أو إنسان الغاب اللي هو اللؤة المستحاثة لوسي كما تسمى، عاشت في الأرض قبل 4 ملايين سنة تقريبا، وحتى الإنسان الصياد الذي يقوم على الصيد، أساس حياته تقوم على الصيد، ولكن الكشوفات الحديثة أثبتت بأن هذا الصياد كان ماهرا وكان يستخدم أساليب توقع بالفريسة أو توقعها بعد حين، بمعنى آخر أنه استخدم السم في سهامه. وهذا المبدأ استخدام السم في السهام ورد حتى في التاريخ العربي الإسلامي، كانوا عندما يذهبون في المعارك والقتال يستخدمون السهام المسمومة، لأنه إن جرحه سيطمئن أنه سيموت فيما بعد إن كان السهم مسموما. وهذه فكرة ابتكرها الإنسان الصياد منذ قديم الزمان. لذلك دراسة نشرت مؤخرا في دورية Science Advances أعلن باحثون فيها من جنوب أفريقيا والسويد العثور على أقدم آثار مؤكدة لسم استخدم على رؤوس السهام في العالم، وهذا أيضا استخدم في الحروب فيما بعد، الحروب في القرون الوسطى سيما في يعني ما عرف فيما بعد يعني في أوروبا وغيرها، والمشكلات التي وقعت بين هذه الدول كاملة، أو الحروب الصليبية التي وقعت بين الأوروبيين من جهة والمسلمين والعرب من جهة أخرى. إذن الموضوع يعني هو ليس موضوعا اعتياديا أن يفكر الإنسان قبل آلاف السنين بهذا المنطق العلمي الذي كبير اللي هو كبير والذي يقوم على أساسيات مهمة. طبعا الأحفوريات المكتشفة أثبتت وجود عدة أشباه من البشر بالإضافة إلى المستحاثة لوسي، الإنسان منتصب القامة، الإنسان الحديث طبعا وبقاياه، النياندرتال، إنسان بحيرة دينيسوس إلى آخره، إنسان ناليدي، وهي أسماء كثيرة. فكيف عاشت هذه الأسماء؟ لماذا اضمحلت؟ طبعا الإنسان كلما تطور العقل لديه قضى على الأشباه البشر الآخرين. لذلك ورد في الأحفوريات وفي المبادئ العلمية بأن نياندرتال انتهى في أوروبا بسبب سيطرة الإنسان الحديث اللي هو الهومو سابينس على الإنسان العاقل على أوروبا وعلى الموارد وعلى منطقة الشرق الأوسط. بالنتيجة أي بقايا لنياندرتال تم إغراقهم وإهلاكهم وقتلهم بالنتيجة، أو ذابوا في المجتمعات الجديدة البشرية. السبب في ذلك طبعا التحليلات الدي ان اي الحديثة أثبتت وجود بقايا نياندرتال في الكثير من البشر الحالي، والسبب في ذلك هو الموارد. الإنسان الحديث استخدم عقله وبالنتيجة حصل الموارد التي يريدها. مزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: منذ قديم الأزل استخدم البشر الرماح والسهام في الصيد، وكانت بالطبع مفيدة دائما، لكن الصياد القديم الذي عاش في جنوب أفريقيا قبل عشرات آلاف السنين لاحظ أن تلك الرماح ليست فعالة دائما، فقد تتسبب في جرح الفريسة وتتمكن من الهرب. هنا ظهر طلاء رأس الرمح أو السهم بالسم، والفكرة بسيطة ومتوقعة. تخيل سهما صغيرا تقوم بطلاء مقدمته بسائل نباتي، ثم يترك ليجف كالعلكة وتستخدمه في الصيد، ومن ثم إذا جرحت الفريسة فقط يبدأ السم عمله ببطء داخل جسد الحيوان. هذا المشهد لم يعد مجرد حكاية محتملة، بل نمتلك الآن دليلا واضحا بحسب دراسة نشرت مؤخرا في دورية Science Advances، حيث أعلن باحثون من جنوب أفريقيا والسويد العثور على أقدم آثار مؤكدة لسم استخدم على رؤوس السهام في العالم. وبحسب الدراسة فقد وجد الباحثون بقايا كيميائية على رؤوس سهام كوارتيزية عمرها نحو 60,000 سنة من موقع المأوى الصخري في إقليم كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا. الأدلة التي اعتمد العلماء عليها كانت كيميائية تماماً، حيث حلل الفريق 10 رؤوس أسهم كانت تحمل بقايا مرئية بالعين، باستخدام التحليل بالكروماتوغرافيا الغازية المقترنة بمطياف الكتلة، أظهر هذا التحليل وجود قلويات نباتية سامة على 5 من أصل 10 رؤوس، وبشكل خاص مركبان. هذه المركبات لا تأتي إلا من نباتات العائلة الأماريليسية الأصلية في جنوب أفريقيا، وأقرب مصدر مرجح هو نبات بوفون ديستيشا المعروف محلياً باسم بصلة السم في هذه المناطق. درس الباحثون مستخلص هذا النبات ووجدوا أنه يمكن أن يكون قاتلاً بكميات صغيرة في اختبارات على القوارض خلال 20 إلى 30 دقيقة، وله أعراض سمية شديدة لدى البشر عند التعرض له بجرعات كافية. والأهم أن الدراسة الجديدة لم تكتفي بالترجيح، حيث قارن الباحثون النتائج بعينات ضابطة من سهام تاريخية عمرها نحو 250 سنة محفوظة في السويد، ووجدوا عليها البصمة الكيميائية نفسها، ثم حللوا أيضاً مستخلصاً حديثاً من النبات للتأكد من تطابق المركبات. وربما من حظ هذا الفريق الحسن أن هذه المركبات تتمتع بقدر من الاستقرار الكيميائي يساعدها على البقاء، كما أن ظروف الموقع نفسها لعبت دوراً، فبعض طبقات الرواسب هناك كانت أقل تعرضاً للرطوبة. من جانب آخر، لاحظ الباحثون أن توزع البقايا العضوية على أحد الأسهم كان على الحافة مع لاصق التثبيت، ما يشير إلى نية واضحة للاستخدام في الصيد.
0: إذن الفكرة بسيطة ومتوقعة، تخيل سهما صغيرا تقوم بطلاء مقدمته بسائل نباتي، ثم يترك ليجف كالعلكة وتستخدمه في الصيد، ومن ثم إذا جرحت الفريسة فقط يبدأ السم عمله ببطء داخل جسد الحيوان. هذا المشهد لم يعد مجرد حكاية كما كان يعني يحتمل، بل إنه امتلك دليلا واضحا حسب الدراسة التي نشرت في دورية ساينس أدفانسز.

0: إذن أحبتي، الولايات المتحدة لم تتكون بهذا الشكل الذي نعرفه اليوم إلا بعد أن خاضت حروبا دموية كبيرة. يعني يذكر اندلاع الحرب الأهلية عام 1861 في الولايات المتحدة تسبب بمقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص بين الأقوام المتقاتلة بين شمال الولايات وبين جنوبها. العبودية في الولايات المتحدة واستخدام الناس في الأشغال يعني العبودية بمفهومها العام أيضا هي أبرز الأسباب التي دفعت الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة المؤيدة للعبودية لإعلان انفصالها عن الاتحاد الأمريكي. طبعا في ظل عجز الولايات المتحدة عام 1861، تقول الدراسات التاريخية ويقول التاريخ بأنه المكسيك التي هي جنوب الولايات المتحدة عانت من حالة اضطراب سياسي وحروب أهلية، وهذا جعل من الفرنسيين والبريطانيين والإسبان يتدخلون عسكريا ضد المكسيك لضمان مصالحهم المالية وإجبار البلاد على سداد ديونها. والمعروف أن هذه البلاد يعني أمريكا الوسطى التي تشكلت فيما بعد وأمريكا الجنوبية هي أغلبها مستعمرات للقارة الأوروبية، يعني للبرتغال كما البرازيل، للإسبان كما الأرجنتين وتشيلي وفنزويلا وغيرها، هذه كلها سيطرت عليها الدول الأوروبية. والفرنسيون أيضا أخذوا بعدا دراماتيكيا آخر في السيطرة على القارة الوسطى من أمريكا وأمريكا الجنوبية. أما الولايات المتحدة في ظل النزاع الذي كانت تعيشه ما كانت قادرة على فرض سيطرتها على أمريكا الوسطى كما هو اليوم. اليوم الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على المكسيك وتفرض سيطرتها على بنما وتخطف رئيس فنزويلا وتعمل ما تعمل في منطقة البحر الكاريبي وغيرها، تهدد كوبا أيضا اليوم وهايتي تعمل بها انقلابات وغيرها فيما سبق إلى آخره. ما كان لها أن يكون كل ذلك لولا أنها توحدت هذه الولايات واستطاعت أن تسيطر على هذه المنطقة بل على العالم برمته. ولكن هي جاءت نتيجة مخاضات عسيرة عاشتها الولايات المتحدة فيما عرف بوقع الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1861 وخلفت 600 ألف قتيل في الولايات المتحدة الأمريكية. مزيد من التفاصيل حول هذا التاريخ الذي صنع من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية التي تتسبب بالكثير من الديمقراطيات الفوضوية في العالم نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: خلال عام 1861 عاشت الولايات المتحدة الأمريكية على وقع اندلاع الحرب الأهلية التي صنفت كأكثر نزاع دموي بتاريخ البلاد عقب تسببها في مقتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص، فيما مثلت مسألة العبودية ووصول أبراهام لينكولن لسادة الحكم أبرز الأسباب التي دفعت الولايات الجنوبية المؤيدة للعبودية لإعلان انفصالها عن الاتحاد. ومستغلين الحرب الأهلية، اتجه الأوروبيون للتدخل عسكريا في المكسيك على مقربة من الولايات المتحدة، وبتلك الفترة عجز الأمريكيون عن تطبيق مبدأ مونرو واضطر الولاة للقبول بما يحصل على حدودهم الجنوبية قبل التحرك تزامنا مع نهاية الحرب الأهلية وانتصار الاتحاد. في حدود منتصف القرن التاسع عشر عانت المكسيك من حالة اضطراب سياسي وحروب أهلية، كما تفاقمت هذه الأزمات بشكل أكبر عقب الحرب الأمريكية المكسيكية التي أسفرت عن فقدان المكسيكيين لمساحات شاسعة من بلادهم لصالح الأمريكيين. وخلال نفس الفترة اتجه الليبراليون بقيادة بينيتو خواريز لاعتماد إصلاحات جديدة حدث من صلاحيات الكنيسة والجيش بسياسة البلاد. وبحلول عام 1861 عمد خواريز لوقف سداد الديون الخارجية للمكسيك، مثيرا بذلك حالة من القلق والغضب في صفوف الأوروبيين، بينما اتجه الفرنسيون والبريطانيون والإسبان لتدخل عسكريا ضد المكسيك لضمان مصالحهم المالية وإجبار البلاد على سداد ديونها. لكن بريطانيا وإسبانيا فضلتا بشكل سريع الانسحاب من تلك العملية العسكرية. في المقابل اتجه الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث لمواصلة التدخل العسكري مستغلاً انشغال الأمريكيين بالحرب الأهلية وعدم قدرتهم على تطبيق مبدأ مونرو، أملاً في إرسال نظام كاثوليكي مؤيد لفرنسا في المكسيك. إلى ذلك ساند المحافظون في المكسيك فكرة التدخل الفرنسي، وتزامناً أرسل نابليون الثالث خلال عام 1861 للميلاد عشرات الآلاف من الجنود للمكسيك، ثم عرض على ماكسيميليان هابسبورغ تولي منصب إمبراطور المكسيك. ومع قبوله حصل هابسبورغ على لقب ماكسيميليان الأول، ورغم توليه العرش المكسيكي بصفة رسمية ارتبط حكم ماكسيميليان الأول بالوجود الفرنسي في المكسيك، حيث افتقر للقاعدة الشعبية بسبب معارضة المكسيكيين لسلطته. مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكية تخوف الفرنسيون من إمكانية تطبيق واشنطن لمبدأ مونرو مجدداً بالمنطقة لضمان خروج الأوروبيين من القارة الأمريكية، وبالتزامن مع ذلك تزايد لدى الفرنسيين الشعور المناهض للحملة التي تقودها بلادهم في المكسيك، خاصة بسبب ارتفاع عدد الضحايا والتكلفة الباهظة لهذه الحملة. كما واجه نابليون الثالث تهديدات متزايدة من البروسيين الذين تحولوا لقوة إقليمية صاعدة، فيما مارست الولايات المتحدة ضغطاً دبلوماسياً على فرنسا لسحب قواتها من المكسيك، وجمعت عدداً كبيراً من القوات عقب الحرب الأهلية بتكساس وهددت بالتدخل. من جهة ثانية اتجه العديد من قدامى المحاربين الأمريكيين الشماليين إلى المكسيك للقتال بجانب قوات بينيتو خواريز. كذلك وفرت واشنطن العديد من العتاد العسكري والدعم المادي لقوات خواريز.
0: إذن اتجه الأوروبيون للتدخل عسكريا في المكسيك مستغلين الحرب الأهلية وضعف الولايات المتحدة، وبتلك الفترة عجز الأمريكيون عن تطبيق مبدأ مونرو واضطروا لوهلة للقبول بما يحصل على حدودهم الجنوبية قبل التحرك، تزامنا مع نهاية الحرب الأهلية وانتصار الاتحاد بين الولايات الشمالية والولايات الجنوبية. في حدود منتصف القرن التاسع عشر عانت المكسيك من حالة اضطراب سياسي وحروب أهلية، وتفاقمت هذه الأزمات بشكل أكبر عقب الحرب الأمريكية المكسيكية التي أسفرت عن فقدان المكسيكيين لمساحات شاسعة من بلادهم لصالح الأمريكيين، وعلى رأسها أجزاء كبيرة من ولاية تكساس وأركنساس، من ولايتي تكساس وأركنساس وغيرهما. طبعا في حدود أو نفس الفترة اتجه الليبراليون لاعتماد إصلاحات جديدة حدت من صلاحيات الكنيسة والجيش بسياسة البلاد، وبحلول عام 1861 توقف سداد الديون الخارجية للمكسيك، مما اتجه الفرنسيون والبريطانيون والإسبان كما أشرنا وأشار التقرير للتدخل مباشرة بالمكسيك. طبعا معرفة هذه التواريخ ومعرفة ما حصل يعطيك صورة عن الحاضر الذي تعيشه اليوم الدول، كيف سيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على الدول أمريكا الوسطى، كيف سيطرت على دول أمريكا الجنوبية أو أهملتها، ولكن إن كانت تعيش ضمن سياقات معينة، إن كانت تضر بمصالح الولايات المتحدة ولو شعرة، تعمل على منازعتها وتعمل على احتلالها وتعمل على افتعال الأزمات فيها. التاريخ ينبئ بما عليه الحاضر وكذلك المستقبل.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بكرة حبيبي بكرة حبيبي وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب في ندايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي.

0: حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي
1: إذاعة تايمز سكوير الوجهة الأولى لمحبي الفن والمعرفة.

بس قولي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
2: رواتب البرلمان في مرمى التقشف الوطني، والفساد هو التحدي الأكبر في العراق، مليارات مهدورة وأرث ثقيل من الخلافات. ماذا نعرف عن الاتفاق الأمريكي الإيراني وكواليس اللحظات الأخيرة؟ استسلام مخزي وصدمة استراتيجية، هكذا هز اتفاق ترامب وإيران الكيان الصهيوني. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم من المجلة المسائية حول الخبر الترند الآن في الأوساط السياسية والاقتصادية العراقية، رواتب البرلمان، بعد ما أثار الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل مرسومي هذا الملف ومعدلات الرواتب، اللي يتحدث عن معدل راتب يتجاوز 3 مليون دينار أو 3 ملايين و600 ألف كمعدل، أقل وأكثر حسب يعني للبرلمان، موظفي البرلمان والهيئات المرتبطة بالبرلمان، على اعتبار أنه هناك هيئات مرتبطة مباشرة في البرلمان مثل هيئة المساءلة والعدالة، هيئة النزاعات الملكية وحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات اللي بها موظفين، الرقابة المالية أيضا هي ومرتبطة بالبرلمان ويعتبرون موظفي برلمان هؤلاء، بالتالي رواتبهم تزيد أو تقل حسب المعدل اللي ذكره. وهذا ما أثار حفيظة يعني أوساط برلمانية وأعضاء برلمان ورئاسة البرلمان، لدرجة دفعت نبيل مرسومي للاعتكاف عن الظهور الإعلامي حسب ما نشر في تغريدة له، ويعني عزيت إلى تهديد بفصلة من التدريس وتفاصيل وتبعات أخرى بحسب معلومات مغلوطة اعتبرتها يعني المصادر البرلمانية، يعني جانب البرلمان اعتبرها انه هذه المصادر هي مغلوطة وهذه الارقام مو حقيقية اللي ذكرها المرسومي، وبالتالي ما يجب ان يتحدث بهذا الموضوع وبهذه الارقام. لكن هذا الموضوع وهذا الطرح اللي طرحه الخبير الاقتصادي نبيل مرسومي فتح الباب امام رواتب البرلمان ووضعها أمام يعني حالة التقشف اللي يعيشها البلد وأمام الضغوط الاقتصادية اللي يعيشها البلد. هل فعلا هذا الاستحقاق المالي بحجم الرواتب اللي تنفق على هذه المؤسسة البرلمان وما مرتبط به من هيئات مناسب، وبالتالي هو يعادل ما يقدموه من خدمة مدنية مقابل أيضا يتناسب مع حجم الرواتب أو معدلات الرواتب التي تعطي يعني ليستحقها أو ليأخذها الموظف العراقي بشكل عام؟ لو لا، إيش معنى معدلات الرواتب بهذه اللي بالبرلمان والمؤسسات التابعة له؟ هذه كلها أسئلة انطرحت في هذا الباب، هي يعني بهذه المعدل مقابل معدلات الرواتب في دوائر أخرى هي أقل من هذا بكثير، أكثر من يعني 500 ضعف أو أكثر من الحد الأدنى للرواتب في مؤسسات الدولة. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في خضم نقاش محتدم مع عاد ملف رواتب موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به إلى الواجهة، كاشفا عن أرقام تثير تساؤلات عميقة حول أولويات الإنفاق العام في العراق يرزح تحت ضغوط مالية متزايدة وتحديات تنموية متراكمة. ووفقا للبيانات التي نشرها الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي والمستندة إلى جداول قانون الموازنة الثلاثية والحسابات المالية الرسمية المنشورة على موقع وزارة المالية، بلغ إجمالي الرواتب المدفوعة خلال عام 2025 لنحو 12480 موظفا يعملون في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به 551 مليار و202 مليون دينار عراقي. وشملت الجهات المعنية مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة الاتحادية، الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، هيئة الدعاوى الملكية، بالإضافة إلى موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومجلس الخدمة العام الاتحادي. ويشير الحساب الدقيق إلى أن معدل الراتب الشهري للموظف الواحد يبلغ نحو 3,600,000 دينار، وهو رقم يتجاوز بمراحل متوسط رواتب شرائح واسعة من موظفي الدولة، إذ يقدر بما يعادل 12 ضعف الحد الأدنى لراتب الموظف العراقي. غير أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم هذه الرواتب، بل في طبيعة هيكل الإنفاق العام الذي يرتكز بصورة مفرطة على النفقات التشغيلية مقابل تراجع ملحوظ في الإنفاق الاستثماري. ففي عراق يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على الإيرادات النفطية المتقلبة، ويواجه فجوات مالية متكررة تستهلك الرواتب والنفقات الجارية الجزء الأكبر من الموازنة، مما يحد من القدرة على تمويل المشاريع التنموية الحيوية. رد مجلس النواب على هذه الأرقام بنفيها، مؤكدا أن عدد موظفيه يقل عن ربع الرقم المذكور، وأن الرواتب تصرف وفق جدول الرواتب القانوني. وأعلن تحريك شكوى قضائية ضد المرسومي بتهمة التشهير، إلا أن الخبير الاقتصادي تمسك بوثائقه الرسمية منتقدا لغة الرد التي وصفها بغير اللائقة، قبل أن يعلن لاحقا اعتزاله الكتابة في الشأن العام، معتبرا أن الأرقام الرسمية تقول الحقيقة دائما. وفي سياق متصل، أشارت ردود أفعال غاضبة على خلفية إعلان الخبير الاقتصادي البارز نبيل المرسومي اعتزاله بسبب التضييق عليه من قبل البرلمان. المرسومي قال في بيانه: ما دامت السلطات تمتلك قوة الردع، وما دامت الحدود بين الحقائق والإساءات غير واضحة، قررت أن أترك قلمي جانبا وأترك الإعلام، ولا أريد أن أكون سببا في المزيد من الأوجاع للمحبين والأصدقاء. أما على فيسبوك ومنصات إخبارية أخرى، فقد انتشرت مقاطع فيديو ومنشورات تسلط الضوء على التفاوت الصارخ بين هذه الأرقام والواقع المعيشي لشرائح واسعة من الموظفين والمواطنين، مع تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق في ظل توقف مشاريع خدمية في المحافظات.

وأيضا لموضوع آخر لكن لازلنا في الشأن العراقي، حيث الحرب الأخيرة كشفت أزمة بنيوية معقدة في الاقتصاد العراقي. هذه الأزمة اللي تجسدت بعدم قدرة العراق على تصدير نفطه، اللي هو منفذ واحد لتصدير النفط من الجنوب عبر الخليج العربي، واللي انغلق بسبب الحرب واغلاق مضيق هرمز، وبالتالي وجد العراق نفسه يعني مشلول اقتصاديا بسبب هذا المضيق حرفيا. يعني احنا واحدة من الأزمات على سبيل المثال أزمة البنزين، اللي هو يعني ناس ما تعرف أسرارها وتفاصيلها، على اعتبار احنا بلد نفط مثل البصرة بها أكبر حقول نفطية بالعالم، بها أزمة بنزين، فد مفارقة غريبة مو، لكن في حقيقة الوضع هذه القضية مرتبطة بمضيق هرمز. احنا النفط صحيح ما نستورده، بس النفط نصدره ومشتقاته نصدرها، عمليات التكرير تنتج فائض أو ناتج عرضي هو النفث أو النفط الأسود اللي كان يصدر بعد الحرب. بسبب الحرب ماكو تصدير، ظل يخزن المصافي تخزن النفط الأسود إلى أن انتلت يعني منافذ التخزين للنفط الأسود، وبالتالي ما تقدر تشتغل المصافي، فاضطرت المصافي اللي تخفض إنتاجها بشكل كبير من عمليات التكرير، وبالتالي يعني لأنه إذا اشتغلت المصافي راح يطلع نفط أسود، النفط الأسود قابل مخومان شربه، لازم يتخزن أو يصدر، ما نقدر نصدر نخزن امتلى التخزين وما تقدر تشتغل المصافي بعد. هذه واحدة من الأزمات، لكن وبسبب المتطرفين كما تقول الحكومة الآن اللي منعوا العراق من أن يوجد منافذ تصدير أخرى غير الخليج كأنبوب عبر العقبة والأردن أو السعودية أو العمليات التخريبية والتعقيدات السياسية اللي طالت، أنبوب الشمال اللي صدر عبر ميناء جيهان، كل هذه خلت العراق ما عنده أي منافذ. واليوم الحديث بدأ يعاد عن فكرة التنمية وطريق التنمية، اللي هو مو بس طريق بري تجي بيه السيارات والحاويات ويشغل ميناء الفاو، يجي من ميناء الفاو يودي لأوروبا ويودي للأردن وسوريا، لا، طريق التنمية هو طريق يعني اقتصادي، إضافة إلى يعني طريق بري وطرق سكك حديد وقناة جافة وغيرها. طريق التنمية الآن يعني واحدة من ركائزه الأساسية هو إيجاد منافذ متنوعة لتصدير النفط، وهذا اللي جاي تشتغل عليه السعودية. السعودية الآن يعني دخلت بهذا المود بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، بدأ تنفيذ، يعني مو بس مخططات أو أفكار، بدأ تنفيذ العمل على يعني طريق تنمية من ضمنه وأساسه وأول خطوة به هو الأنبوب نفطي لتنويع واردات أو تنويع منافذ التصدير للنفط السعودي، بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير بنسبة كبيرة، مو 100% بنسبة كبيرة على الخليج، الآن أصبحت يعني هناك خط تنمية مع عمان عبر بحر العرب، وأيضا طريق يمتد إلى سوريا والأردن وتركيا لأن النفط السعودي، وبالتالي قد يعني لا تحتاج، قد تستغني، تكون عندها القدرة على الاستغناء عن تصدير النفط عبر الخليج السعودية، وهذا الأنبوب قد يربط مع الكويت والإمارات ويعني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اللي يعني ما عندها منافذ غير الخليج ومضيق هرمز. وبالتالي هذا الحديث عن طريق التنمية اللي بدأ توقيع اتفاقيات ما بين تركيا والسعودية وسوريا حول هذا الموضوع، وبالتأكيد الأردن، حيث تتحرك تركيا والسعودية لإحياء هذا الخط، خط الحجاز، كممر بري يربط الخليج بأوروبا عبر الأردن وسوريا، وبالتالي قد يخرج العراق، معنى هذا الكلام العراق قد يخرج من فكرة طريق التنمية كيعني منفذ أساسي كان وحجر أساسي في هذا الطريق، في مشروع قد يعزز أمن الإمدادات ويقلل الاعتماد على الممرات البحرية المضطربة. تستهدف تركيا من مشروع إنشاء خط سكة حديدية يربطها بالمملكة العربية السعودية وتوفير مسار بديل للبضائع بعيدا عن مضيق هرمز، سيشمل أيضا إمكانية تصدير النفط من دول الخليج أيضا
بعد أن يستكمل هذا المسار. تركيا تسعى كما السعودية لإحياء خط قطارات الحجاز بهدف إنشاء ممر بري جديد إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا في خطوة تأتي وسط تصاعد أهمية البدائل البرية من الممرات البحرية المضطربة. ووقعت الدولتان هذا الشهر مذكرة تفاهم لتنفيذ هذا المشروع. أيضا بالمقابل حكومة السيد الزيدي تجد نفسها أمام اختبار حاسم لتحويل طريق التنمية من مشروع معلن إلى واقع اقتصادي في ظل سباق إقليمي متسارع لإطلاق ممرات تجارية تنافس ربط آسيا بأوروبا. خبراء اقتصاديون حذروا من أن التأخير في التنفيذ قد يفقد العراق فرصة استراتيجية نادرة لإعادة تموضعه على خريطة التجارة العالمية. المشروع لا يقتصر على إنشاء خطوط سكك وطرق برية، بل يستهدف تنمية المحافظات التي يمر بها وتعزيز الارتباط الاقتصادي والسياحي والخدمي داخل العراق. غير أن التفاؤل الأولي الذي رافق الإعلان عن هذا المشروع تراجع مع غياب خطوات تنفيذ واضحة، ما أثار مخاوف من تحويله إلى مجرد شعار سياسي. المنافسة الإقليمية تتصاعد مع تقدم مشاريع بديلة تقودها الهند ودول الخليج وتركيا وإيران، فيما أعلنت السعودية وتركيا مؤخرا إطلاق مشروع سككي يمتد من الرياض إلى إسطنبول وصولا إلى أوروبا، الأمر الذي يفرض على بغداد تسريع قراراتها الاستراتيجية. والخلافات الداخلية تمثل تحديا إضافيا إذ ما تزال ملفات الربط السككي مع أقليم كردستان تصطدم بإشكالات قانونية وفنية تتعلق بملكية الأراضي ومسارات الخطوط. في المقابل دعا مختصون إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة تضم جميع الأطراف لضمان إدارة المشروع بعيدا عن التجاذبات السياسية. وفي موقف أكثر تشاؤما اعتبر مسؤولون كرد أن المشروع يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية الكافية وقد يتحول إلى مصدر جديد للهدر المالي رغم اختصاره مدة النقل البري إلى نحو 13 يوم. بالتوازي كشف مصدر أن قطاع السكك الحديد لا يحقق إيرادات مجدية للدولة، داعيا إلى إعادة تأهيل الشبكة المتوقفة وتوسيع خطوط الربط الداخلي والإقليمي لتنويع مصادر الدخل غير النفطي. إذن بالمقابل هذه الخلافات اللي شكلت أو أثرت على الاقتصاد العراقي واللي

0: من هذا الاقتصاد يعني في مأزق، ليس فقط التداعيات الإقليمية والحرب، إنما الخلافات السياسية اللي كانت دائما هذه الخلافات السياسية هي حجر عثرة، وبالتالي تجسدت على سبيل المثال هذه الخلافات ب أن واحدة من مشاكلها لا يوجد للعراق منفذ لتصدير النفط غير الخليج وغير الجنوب. ملف ونتذكر كيف دخل أنبوب البصرة العقبة في مناكفات سياسية وتحول إلى موضوع سياسي وربط بإسرائيل وغيرها، في حين في وقتها وزير النفط في وقتها كان برر بأنه هذا الارتباط ب يعني أو منافذ التصدير هي ما لها علاقة بالكيان الصهيوني ولا نصدر نفط لإسرائيل، على اعتبار أنه شركة سومو المصدرة للنفط العراقي هي تتعاقد مع المصافي، وبالتالي احنا ما متعاقدين ويا اي مصفى داخل الاراضي المحتلة وداخل الكيان الصهيوني، وبالتالي احنا ما نصدر يعني، وحتى ان كان النفط يعني ميناء يعني اذا كان في جيهان او في العقبة او بغيرها من الخليج فهو ما يروح للكيان الصهيوني، فبالتالي هذه المخاوف ما مبررة كانت، لكن الموضوع كان سياسي بحت. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تتجه الأنظار إلى حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وسط تحديات سياسية واقتصادية معقدة، غير أن ملف الفساد يبرز بوصفه العقبة الأكبر أمام أي مسار إصلاحي أو جهود لاستعادة ثقة الشركاء الدوليين. فالمشكلة بحسب مسؤولين ومحللين لا ترتبط بحالات فردية أو تجاوزات محدودة، بل ببنية إدارية وسياسية تراكمت على مدى سنوات وجعلت من الفساد ظاهرة متجذرة تستنزف موارد الدولة وتعرقل تنفيذ البرامج الحكومية. وحين تولى الزيدي منصب رئاسة الوزراء الشهر الماضي تعهد بمكافحة الفساد في محاولة لإظهار جدية الحكومة الجديدة في التعامل مع أحد أكثر الملفات حساسية، إلا أن مراقبين يرون أن النجاح في هذا المسار يتطلب إرادة سياسية واسعة وإصلاحات مؤسسية عميقة، خصوصا في ظل تجارب سابقة رفعت الشعار ذاته من دون تحقيق نتائج ملموسة وفق موقع The National. وتعزز هذه التحديات مؤشرات دولية تشير إلى استمرار معاناة العراق من مستويات مرتفعة من الفساد، إذ حل في المرتبة 136 من أصل 181 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فيما تتحدث تقديرات عن خسارة مليارات الدولارات نتيجة الاحتيال وسوء الإدارة والاختلاس. في المقابل تبدو قضية الفصائل المسلحة أقل تعقيداً مقارنة بالسنوات الماضية، مع استمرار النقاشات حول استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة والأطر القانونية، وسط مؤشرات على وجود مسارات سياسية لمعالجة هذا الملف تدريجياً. وبينما يبقى هذا التحدي قائماً، فإن غالبية التقديرات تضع مكافحة الفساد في صدارة الأولويات باعتبارها المعركة الحاسمة التي ستحدد قدرة الحكومة على تحقيق الإصلاح وتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الدولية.

وأيضا لموضوع آخر ننتقل في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وعن الهدنة أو وقف إطلاق النار ما بين واشنطن وطهران، حيث يدخل المشهد الدولي مرحلة حرجة من الترقب مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق أولي مع إيران لإنهاء الحرب، جرى توقيعه الكترونيا تمهيدا للمراسم الرسمية المرتقبة في جنيف. ورغم الأجواء الدبلوماسية المحيطة بهذا الإعلان، فإن قرار إبقاء نص الوثيقة بعيد عن التداول العلني يفتح الباب أمام اضطراب حاد في الروايات والتقديرات بين واشنطن وطهران بشأن حقيقة ما تم التوافق عليه خلف الكواليس. مع هذا التكتم يجد المتابعون أنفسهم

وسائل الإعلام هو مجرد تسريبات. رسميا إلى الآن لا واشنطن ولا طهران ولا الوسطاء أعلنوا بنود الاتفاق رسميا، حيث أعلن الطرفان التوصل إلى اتفاق أولي وصفته إيران بأنه مذكرة تفاهم، لأن الحرب المستمرة منذ أشهر والتي أسفرت عن مقتل آلاف ولحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي. يوفر هذا الاتفاق إطارا لوقف العمليات العسكرية وتمديد وقف إطلاق النار الحالي بين واشنطن وطهران مدة 60 يوم، ومن المتوقع أن تجري خلالها محادثات نووية. وفي غضون ذلك من المفترض فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وانهاء الحصار الامريكي على الموانئ الايرانيه، مما يوفر اغاثه كبيره لاسواق الطاقه والاقتصاد الايراني بالمقابل. كما تتضمن الاتفاق ايضا ويتضمن انهاء القتال بين حزب الله واسرائيل في لبنان ضمن الصفقه التي توسطت فيها باكستان وقطر بشكل اساسي. ايضا من المقرر عقد حفل توقيع رسمي في جنيف بسويسرا يوم 19 يوم الجمعه لتبدأ مهلة 60 يوم بالتحرك، في حين سيسهل الوسطاء سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التمهيدية قبل التنفيذ لوضع الأساس للمحادثات الفنية. فمن نقاط الغموض؟ ما نقاط الغموض وما التحذيرات السياسية والعسكرية المصاحبة لهذا الاتفاق؟ يواجه الاتفاق غياب في الوضوح، فرغم إعلان ترامب أن فتح مضيق هرمز سيكون مجانيا ودون رسوم، ألمحت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران تسعى للاستفادة ماليا من الشحن التجاري بعد فترة 60 يوم. كما أشار ترامب إلى أن فتح المضيق يحتاج إلى وقت لإزالة الألغام، مع عدم وضوح آلية رفع الحصار الأمريكي وموعده. وتبرز الخلافات أيضا بشأن شروط المفاوضات، فبينما ألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن المرحلة التالية من المفاوضات لن تبدأ إلا بعد أن تفرج الولايات المتحدة عن الأصول المجمدة، أكدت إدارة ترامب المقابل أنها لن تتخذ مثل هذه الخطوات إلا استجابة للتقدم على الجبهة النووية. ويرجح أن تكون المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني على وجه الخصوص، والتي ستغطي قضايا مثل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب والتخصيب في المستقبل، وأيضا ستقف على الأرجح بوصفها أحد أكبر التحديات التي تواجه اتفاق واسع النطاق، هذه المباحثات النووية. ورغم أن ترامب احتفل بالصفقة مؤقتا، فإنه قال أيضا لصحيفة نيويورك تايمز في مقابلة ليوم الأحد الماضي أن الولايات المتحدة يمكن أن تستأنف الهجمات العسكرية على إيران، ومن بين خطوات محتملة أخرى إذا لم يتوصل في النهاية لاتفاق نووي نهائي. من جهة أخرى، صاغ نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريبي أبادي الصفقة أو وصفها على أنها انتصار لطهران. وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان أن المفاوضات النهائية ستؤجل إلى ما بعد تنفيذ التزامات الطرف الآخر بموجب المذكرة. وفي الداخل الأمريكي، توجه سيناتور الجمهوري لينسي غراهام، وهو أحد أبرز حلفاء ترامب في الكونغرس، إلى منصة أكس يوم الأحد الماضي للتعبير عن مخاوفه بشأن التباين بين واشنطن وطهران حول الجوانب فنية في الاتفاقية، إذ قال: سأراقب عن كثب المفاوضات اللاحقة بشأن البرنامج النووي الإيراني وأمور أخرى، وأنني قلق نوعا ما من أن رؤية إيران للاتفاق تبدو مختلفة عما يدعيه فريق التفاوض الأمريكي. وأشار غراهام أيضا إلى أنه بموجب القانون الأمريكي فإن أي اتفاق نووي مع إيران سيرسل إلى الكونغرس للمراجعة والتصويت. أيضا بالمقابل والسؤال هنا: ما دور العامل الصهيوني الإسرائيلي وتأثيره في اتفاق السلام الأمريكي الإيراني؟ حيث تمثل إسرائيل عقبة رئيسية قد تعرقل مسار المفاوضات الجارية، إذ أعلنت الحكومة الإسرائيلية صراحة عدم اعترافها بهذا الاتفاق لأنها ليست طرفا فيه. وفي هذا السياق، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غافير أن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة، مشددا على رفضه لصفقة لا تضمن أمن بلاده.
وتشكل حرب الصهيونية ضد حزب الله في لبنان تشابكا معقدا للمفاوضات في. فبينما تحاول إدارة ترامب فصل هذا الصراع عن الملف الإيراني، تصر طهران وباكستان على أن لبنان جزء من المعادلة وتربط إيران تماما

الاتفاق بموقف العمليات العسكرية هناك في لبنان. بالمقابل يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطا سياسية داخلية تدفعه إلى الاستمرار في حربه على لبنان مع اقتراب الانتخابات في الأراضي المحتلة. وقد تسببت الضربات العسكرية الصهيونية الأخيرة على بيروت في قلق بالغ لدى إدارة ترامب من احتمال تقويض محادثات السلام، إذ انتقد ترامب الهجوم قائلا أنه ما كان ينبغي أن يحدث في وقت يقترب فيها الطرفان من توقيع الاتفاق. كما كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن رصدت مؤشرات على استعداد إيران لشن هجوم صاروخي ضخم ردا على ضربات بيروت، وهما تراجعت عنه طهران لاحقا بطلب من ترامب، رغم تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس على إبقاء قواته في جنوب لبنان وتوعده بالرد على أي هجوم إيراني. وفي انعكاس لانزعاجات البيت الأبيض من التحركات الإسرائيلية، وصف ترامب رئيس الوزراء الصهيوني بأنه رجل صعب، مشيرا إلى أنه ينبغي على نتنياهو أن يكون ممتنا جدا للجهود الأمريكية، لأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لما تمكنت إسرائيل من الصمود ساعتين. ويمنح الغموض واشنطن فرصة لتوجيه السردية السياسية داخليا وتسويق الاتفاق بما يخدم مصالح الإدارة أمام الناخب الأمريكي. هكذا كان رأي تقرير لوكالة رويترز. أيضا التفسير الأكثر واقعية لهذا التكتم لا يعود إلى السردية الدبلوماسية بقدر ما يعود إلى طبيعة الوثيقة نفسها، فهي مجرد إطار فضفاض واتفاق مبدئي على مواصلة التفاوض بشأن ملفات معقدة لمدة 60 يوم، وليست تسوية نهائية شاملة. وخلف الكواليس هذا الغموض تتقاطع دوافع سياسية واقتصادية حساسة للبيت الأبيض، إذ يسعى ترامب لانتزاع نصر دبلوماسي فوري ويسجل لصالح إدارته قبل الانتخابات النصفية في 2026، وأن إعلان نهاية الحرب حتى لو كان شكليا كفيل بتهدئة الأسواق وخفض الأسعار أسعار النفط وكبح جماح التضخم، وهي أوراق انتخابية رابحة لا تتحمل انتظار التفاصيل الفنية المعقدة. ويحمي التكتم أيضا إدارة ترامب من الحرج السياسي الداخلي والخارجي، فالكشف عن البنود الآن سيعري التضارب الصارخ بين الروايتين الأمريكية والإيرانية، وسيسلط الضوء على حجم التنازلات التي قد تبدو واشنطن كأنها قدمتها إلى النظام الإيراني دون الحصول على ضمانات حقيقية وموثوقة حتى الآن. ومن جهة أخرى يتيح الغموض لإدارة ترامب تسويق الاتفاق بشكل الذي تراه مناسب للجمهور الأمريكي، وتجنب الصدام المبكر مع القوى المعارضة للصفقة داخليا أو مع الحلفاء الإقليميين الذين أبدوا توجسا كبيرا مما تسرب من كواليس جنيف. ويبقى غياب النص الكامل للاتفاق عاملا رئيسيا في استمرار الجدل بشأن مضمونه وفرص نجاحه لحين اتضاح نتائج المفاوضات المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة.

وأيضا الحرب التي استمرت نحو 4 أشهر بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى انتهت دون حسم واضح. وفق تقديرات خبراء اعتبروا أن جميع الأطراف دفعت ثمنا باهظا فيما بقيت القضايا الجوهرية معلقة بانتظار جولة مفاوضات جديدة تمتد 60 يوم بعد توقيع مذكرة تفاهم في سويسرا. رغم الضربات العسكرية القاسية التي تعرضت لها إيران ومقتل المرشد الأعلى علي خامنئي واستهداف شخصيات بارزة، فإن النظام السياسي حافظ على تمسكه ويرى أو تماسكه حافظ النظام ويرى باحثون أن طهران نجحت في تحقيق أهداف أو أهدافها الأساسية المتمثلة في البقاء وعادة تثبيت معادلة الردع بعدما أخفقت واشنطن وتل أبيب في إسقاط النظام وإنهاء قدراته النووية والصاروخية بشكل كامل. إيران خرجت أيضا بمكاسب اقتصادية وسياسية مهمة، من بينها استعادة الأصول المالية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار عن موانئها، لكن الاتفاق أبقى الملف النووي خارج الحسم، ما يمنح طهران هامشا إضافيا للمناورة خلال المفاوضات المقبلة. في المقابل اعتبر خبراء أن الحرب كشفت حدود القوى الأمريكية، إذ أخفقت الضغوط العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، كما فرضت أزمة الطاقة ضغوط انتخابية على الانتخابات الأمريكية. بالمقابل أيضا رغم تقديم الاتفاق بوصفه إنجاز سياسي، هذا الاتفاق المنتظر أن يوقع يوم الجمعة، أما في الأراضي المحتلة فبدأت الأطراف الأكثر تضررا، حيث الكيان الصهيوني بدأ أكثر تضررا إذ واجهت انتقادات داخلية بسبب عدم تحقيق أهداف الحرب، بينما تراجع تأثيرها لدى بعض حلفاء الإقليميين وداخل دوائر القرار الأمريكي، كما بقيت ملفات حساسة أبرزها البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي، ومفتوحة على احتمالات تصعيد جديدة. بالمقابل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محاولات تغيير النظام في إيران فشلت ولم تحقق أي نتائج، وقال ترامب أن إذا سعت إيران لامتلاك سلاح نووي فإن الجحيم سيفتح عليها مرة أخرى، مشيرا إلى أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق، وتابع أن ما دفعني لتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، لافتا إلى أن المهم بالنسبة لي هو الآن هو أن لا تمتلك إيران سلاح نووي بأي شكل. وأضاف العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل أزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا، ونشعر بالسعادة والاحترام لكيفية إدارة قطر للأمور خلال الأزمة الأخيرة.

0: كما أشرنا أن كل بنود الاتفاق التي يتم تداولها الآن في وسائل الإعلام هي مجرد تسريبات، أي تصريح رسمي عن بنود الاتفاق من كل الأطراف، لا أمريكا ولا إيران ولا أطراف الوساطة، يعني تتحدثون عن البنود هذا الاتفاق الإطاري اللي هو مجرد اتفاق إطاري وليس اتفاق سلام ينهي الحرب، هو اتفاق إطاري لتحديد شكل التفاوض خلال مهلة 60 يوم لا أكثر. يعني لا هو ترويج، يعني حتى فكرة الترويج والتسويق لانتصار بالنسبة لأمريكا أو بالنسبة لإيران هو بعده فكرة أولية، يعني الموضوع مو حقيقي، بل أن هناك يعني هو إطار، يعني اتفاق إطاري ينظم المفاوضات لمدة 60 يوم اللي راح يكون خلالها وقف لإطلاق النار، هو مو اتفاق سلام. أو الحديث عن تسمية اتفاق سلام مجرد تسويق من قبل إدارة ترامب لا أكثر، حسب مصادر يعني داخل الولايات المتحدة والتقارير اللي توقفنا عن في جزء من عدها. فما هي الكواليس وكواليس اللحظات الأخيرة اللي أدت إلى هذا الاتفاق، حيث اللحظات الأخيرة كانت لحظات حاسمة، لحظات كانت تستعد فيها إيران للرد بقصف صاروخي على الكيان الصهيوني نتيجة يعني أعمال العسكرية في لبنان في الجنوب اللبناني وقصف العاصمة اللبنانية بيروت، مقابل أيضا الرد الإسرائيلي اللي كان جاهز وغيرها من التطورات في المنطقة. لبنان الفضل في هذا التقرير.
1: الاتفاق مع إيران اكتمل الآن بنجاح. بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي ترامب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في تطور ينظر إليه باعتباره أحد أبرز التحولات في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ويشمل الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على كل الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري عن إيران، إلى جانب تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وعدد من الملفات الإقليمية، وسط ترقب للكشف عن بنوده الكاملة خلال مراسم التوقيع الرسمية المرتقبة في سويسرا. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده ستنشر تفاصيل المذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى وجود آليات خاصة لمراقبة مدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها الواردة في الاتفاق. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع أن العمل بموجب البند 13 من مذكرة التفاهم يقضي ببدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي بعد التحقق من تنفيذ بنود رفع الحصار بما في ذلك الشروع في فتح مضيق هرمز. وأشار المصدر ذاته إلى أن بند ضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه أضيف إلى مذكرة التفاهم في الساعات الأخيرة من التفاوض. وتنص الوثيقة التي نشرتها مهر على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوماً والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم. وأوضح النص أن نصف هذا المبلغ يفترض أن يتاح لإيران قبل بدء المفاوضات. في المقابل نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع نفيه صحة ما تروجه طهران بشأن حصولها على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل انطلاق مفاوضات 60 يوماً، مؤكداً أن الحديث عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة مجرد تلاعب إعلامي. وشدد المسؤول وفق أكسيوس على أن أي اتفاق محتمل يقوم على مبدأ الدفع مقابل الأداء والالتزام المتبادل، وأنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة ما لم تنفذ إيران التزاماتها. وفي السياق نفسه نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران فسيتم استئناف الهجمات العسكرية على طهران أو تحميل واشنطن مسؤولية أمن الشرق الأوسط مقابل الحصول على نسبة 20% من عائدات المنطقة.

ومن أيضا ما تم تسريبه والحديث عنه في وسائل الإعلام عن حصول إيران على 300 مليار دولار من دول الخليج لإعادة الإعمار. شنو سر هذه 300 مليار دولار وشنو أصلها؟ منو اللي يعني طرح هذه الفكرة؟ وفي أي وهل هي شرط من شروط التفاوض الإيراني؟ هذا الكلام أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، وقال إن الإيرانيين قد يحصلون على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار من دول الخليج، لكن بشرط وفاء طهران بالتزامات معينة. ونقل فانس لشبكة CBS الأمريكية: هذا ما يمكنهم الحصول عليه بتمويل من تحالف دول الخليج طالما أنهم يلتزمون بتعهداتهم، دون أن يفسر سبب تغريم دول الخليج بإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل والولايات المتحدة. حذر فانس من أن المتشددين في النظام الإيراني سيبالغون في تقدير الفوائد التي ستحصل عليها إيران، بينما يقللون من شأن كل ما يتعين عليهم التنازل عنه ولكي يتمكنوا من الحصول على الأموال. في حين قال فانس أن الولايات المتحدة منفتح على العديد من الأمور المطروحة، ونفى أن يكون حصول إيران على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة جزء من نص الاتفاق الذي لم ينشر بعد. ويبدو المحافظون في إيران حساسية بالغة إزاء منح الولايات المتحدة طهران إمكانية الوصول إلى الأموال إضافية كجزء من الاتفاق. وكانت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قد ألغت تجميد أصول كجزء من اتفاقها السابق مع إيران، مما أثار انتقادات واسعة النطاق بأنها تساهم في تمويل الجماعات الإرهابية التابعة لإيران كما يصفها قانون العقوبات على إيران. وفي عدة مقابلات تلفزيونية يوم الاثنين أكد نائب الرئيس الأمريكي أن التفاصيل الدقيقة والتقنية ستناقش في مفاوضات لاحقة بعد توقيع الاتفاق، وشدد مرارا على أن إيران لن تمنح هذه الأموال إلا إذا التزمت بتعهداتها بعدم بناء أو امتلاك سلاح نووي. وأضاف فانس لCBS: نحن على استعداد للحديث عن رفع تجميد الأصول، لكن الأهم هو رفع العقوبات عن اقتصادها، شريطة التزامها بتعهداتها طويلة الأجل بشأن البرنامج النووي.

وتضاربت المعلومات بشأن تمويل صندوق لإعادة إعمار إيران كجزء من الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران، حيث نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي خطط فعلية لهذا المقترح في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام غربية وإيرانية عن تمويل بقيمة 300 مليار دولار. ولم يتأخر الرئيس ترامب في نفي هذه المعلومات عبر منصته تروث سوشيال، متهما الديمقراطيين بالترويج لمثل هذه الأخبار الزائفة وفق تعبيره. وكتب ترامب مساء الاثنين عبر حسابه: القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار زائفة يروج لها الديمقراطيون الأغبياء. وجاء الرقم في منشور ترامب بالملايين دون توضيح للسياق، في حين ذكرت تقارير في فاينانشال تايمز والغارديان والتليغراف وغيرها أن الحديث يدور حول 300 مليار دولار. وأفادت فاينانشال تايمز بأن إدارة ترامب تدرس تمويل بقيمة 300 مليار دولار لإيران في حال صمود الاتفاق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن الإدارة تدرس إنشاء هذا الصندوق للشركات التي ترغب في الاستثمار في إيران وليس للحكومات، دون الإشارة بشكل واضح إلى مصادر تمويله. وأشارت أيضا وكالة مهر الإيرانية لأن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تنص على ضرورة أن تقدم واشنطن وحلفائها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وقال مسؤول أمريكي أن هذا الترتيب ليس المقصود منه مكافأة طهران على المشاركة في المفاوضات، ولكن من أجل تخليها عن أي سعي لامتلاك سلاح نووي أو المشاركة في أنشطة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات عليها. وتسعى إيران في كل الأحوال إلى تأمين تمويل مقابل توقيع الاتفاق النهائي من أجل تعويض الخسائر الناجمة عن القصف الأمريكي والصهيوني لمنشآتها. وقال صحيفة الغارديان البريطانية أن الاتفاق المبدئي بين البلدين قد يمنح الاقتصاد الإيراني متنفسا محدودا عبر تخفيف جزئي للعقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه لا يبدد التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد، ولا يضمن تدفقا سريعا للاستثمارات أو انتعاش اقتصادي شامل. وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق يتضمن إعفاء مؤقت لمدة 60 يوم من بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، إضافة إلى تفاهمات تسمح لطهران باستعادة نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في الخارج دون فرض قيود مباشرة على كيفية استخدام هذه الأموال. وتوصلت الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد الماضي إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث من المقرر إقامة مراسيم التوقيع رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

0: وأيضا في إطار هذا الاتفاق والذي نناقشه من زوايا أخرى ومتعددة، ترامب وحربه وفشله الذريع كان أحد أبرز العناوين في الصحف الأوروبية ومنها الفرنسية، حيث ثمن عمى بصيرة الرئيس الهاوية فاغرة فاها، عالم مقلوب، إسرائيل تدفع الثمن الأكبر، إيران هي المنتصر في نهاية المطاف. هكذا تتكلم بعض عناوين الصحف الناطقة باللغة الفرنسية تعليقا على الاتفاق الذي توصلت إليه طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. وبينما رحبت معظم افتتاحيات هذه الصحف بوقف القتال وتراجع خطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة، فقد أجمعت على أن الثمن السياسي والاستراتيجي الذي دفعته الولايات المتحدة كان كبيرا، ورأت أن الاتفاق لا يرقى إلى الأهداف التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند بدء الحرب. ولأن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سار على تسويق الاتفاق بوصفه انتصارا تاريخيا يضمن تدفق النفط، وأعلن عن رفع الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن القراءة التحليلية لهذا الوصف جاءت مغايرة تماما. واتفقت صحف الليموند والليفيغارو ولاكور وليبراسيون الفرنسية وصحيفة لوتان السويسرية على أن ترامب يبيع الوهم وأن المنتصر الحقيقي هو إيران. واعتبرت هذه الصحف أن تباهي ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز هو مفارقة مضحكة، لأن المضيق لم يغلق أساسا وإلا بسبب المغامرة العسكرية الأمريكية، وبالتالي فأن الإنجاز الوحيد لترامب هو حل مشكلة هو خلقها بالأساس. وتباهي ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز هو مفارقة مضحكة لا أكثر. ولفتت أيضا لأن الاتفاق أغفل تماما القضايا الجوهرية، فلا هو نزع سلاح إيران الباليستي ولا هو حد من نفوذ أذرعها كحزب الله، بل أن مخزونها من اليورانيوم المخصب والذي كان ذريعة للحرب باقي آمن في خنادقه المحصنة. وأجمعت كذلك على أن واشنطن تخلت عن الشعب الإيراني الذي جرى تحريضه على الثورة قبل أن يترك لغمة سائقة للنظام بات أكثر راديكالية، كما تقول هذه الصحف الفرنسية. وأوضحت أن هذا الاتفاق هو مجرد مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يوم لبدء مفاوضات تقنية معقدة، مما يمنع طهران فرصة ذهبية للمماطلة. وربطت الصحيفة أيضا صحيفة ليبراسيون بين العمل الاستراتيجي لترامب في إيران وفي أوكرانيا، مشيرة إلى أن اعتقاد ترامب بأن قطع المساعدات عن كييف سينهي الحرب كان خطأ فادحا، مشيرة إلى أن مرونة إيران وحرب المسيرات الأوكرانية كشفت حدود القوة الأمريكية. وبدورها ركزت ليفيغارو على ثمن هذه الحرب، مبرزة أن ترامب وبوتين في خندق واحد وإسرائيل تدفع الثمن الأكبر. إذن استسلام مخزي وصدمة استراتيجية، هكذا هز اتفاق ترامب الكيان الصهيوني الذي يرى أنه خسر خسارة فادحة. وكان يعني كما وصفت بعض الصحف أيضا في العبرية بهذا الاتفاق بأنه خيانة من ترامب لإسرائيل. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: استيقظت المحافل السياسية والأمنية في تل أبيب على ما وصفته النخب الفكرية والعسكرية بالصدمة الاستراتيجية إثر تسارع الخطى الدولية لتوقيع اتفاق إطاري ومذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران إلكترونيا. وفككت كبريات الصحف والقنوات العبرية أبعاد هذا التحول، كاشفة عن عمق الفجوة بين الأوهام الصهيونية والواقعية السياسية التي فرضتها أمريكا. وتحدثت القناة 12 العبرية عن كواليس المكالمة التي فرض فيها الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق مع إيران على بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله: الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو أن هذا هو الاتفاق، وهو اتفاق ممتاز، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب. وأضاف المسؤول توثيقاً لملامح العجز الإسرائيلي: لم يتحدث كثيراً في المكالمة، ربما كان يدرك أنه سيتم التوصل إلى اتفاق وأنه لا يملك سلطة لإيقافه. وفي النشرة ذاتها للقناة 12 فجرت قنبلة سياسية بنقله عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى تحذيرات شديدة الخطورة من أن الاتفاق يهدد مصالح إسرائيل الأمنية الجوهرية، كاشفين أن واشنطن خضعت للشروط الإيرانية بالكامل. وفي السياق ذاته قال صحيفة هارتس إن المستوى السياسي في تل أبيب يعيش حالة إنكار وعجز دبلوماسي مطلق، حيث تحولت إسرائيل من شريك استراتيجي إلى متفرج يرى مصالحه تتبدد دون القدرة على التأثير. وقدم مقال في صحيفة هارتس قراءة استراتيجية فككت نجاح الدبلوماسية العسكرية لطهران، موضحاً أن إيران نجحت في فرض شروط قاسية. وبينت الصحيفة أن طهران قيدت حرية العمل الإسرائيلية ميدانياً عبر فرض شروط أن يشمل وقف إطلاق النار الخليج والمنطقة بأسرها بما في ذلك لبنان. هذا القيد الميداني أكدته قناة كان العبرية في نشرتها، حيث رصدت حالة استياء عارم في صفوف القيادة الوسطى والجيش الإسرائيلي جراء صدور أوامر سياسية بوقف المناورة البرية قسراً عند مشارف النبطية ومرتفعات علي طاهر. وفي قراءة حادة للنتائج السياسية صب تحليل في صحيفة معاريف جم غضبه على الحكومة، معتبراً الوثيقة بمثابة صك استسلام إسرائيلي مخزن لترامب. وفي السياق ذاته أقر صحيفة يدعوت أحرنوت في مقال بفشل الآلة العسكرية الإسرائيلية، مسجلة اعترافاً مدوياً: لم تهزم حماس بعد حرب دامت عامين، ولم تهزم إيران بعد 40 يوماً من القصف. وقد أجمع الإعلام العبري على أن اتفاق ترامب وطهران يمثل سقوطاً مدوياً لبروبوغاندا النصر الكامل وتغيير النظام الإيراني، معلناً تحول تل أبيب إلى دولة معزولة تملى عليها الترتيبات الدولية فوقياً. كما أثبت دهاء الدبلوماسية الإيرانية قدرته على تكبيل الآلة العسكرية الإسرائيلية ولجم مناوراتها الميدانية عبر بوابات واشنطن، ليترك إسرائيل وحيدة في مواجهة انكسار الردع وانفجار أزماتها السياسية الداخلية.
0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الأعلن معنا، الأعلن معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

Amen.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا هلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير ومساحة مفتوحة على المعرفة وعلى المعلومة وعلى التأمل على الكتاب وعلى الأفكار. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ويا مرحبا بكل اللي ينضم لنا الآن من موجتنا الثابتة 102.5 FM واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست والجاردن حول العالم. حياكم الله وأسعد الأوقات برفقتي من تحبون. الحدث الأبرز اللي يمر أو يقترب منا كل شوية هو كأس العالم. الآن العالم بعد كله توقف وأكثر من 4 إلى 5 مليارات حول العالم يهتمون ويتابعون أخبار بطولة اسمها كأس العالم تقام مرة كل 4 سنوات. وماكو داعي نقول إنه كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية حول العالم، وكرة القدم هي الشغف البشري الأكبر يكاد يكون. لذلك احنا اليوم حبينا في مجاز أن نلقي بعدسات وبأضواء الفلاسفة والمفكرين والمثقفين على ملاعب كرة القدم. ماذا قال الأدباء والمفكرين والكتاب حول العالم عن هذه اللعبة المثيرة للجدل؟ كيف رأوها؟ كيف ناقشوها؟ كيف أحاطوا بالظواهر التي أنتجتها لعبة كرة القدم؟ يعني شنو واحد مثلا في ملايين، مو واحد واثنين، يقعد يشوف عبارة عن 22 لاعب يركضون وراء كرة من الجلد ويسجلون أهداف، وتلقى الناس فرحانة وناس زعلانة وناس ما تنام الليل وناس ما تاكل وناس يصير بيها مشاكل صحية، والله لأن فريقها خسر أو فريقها فاز، وتلقى مناكفات وتلقى مشاكل. ذاك اليوم صارت مثل إحدى المقاهي في العراق مضاربة بين شباب، والله لأن شاقوا أو صار بيناتهم نوع من الحدة على كرة القدم. شنو هاي كرة القدم وليش سوت بالعالم جننتهم بهذه الطريقة؟ حلقة خاصة من مجاز بمناسبة كأس العالم. حياكم الله.

أحبتي، مليار ونصف إنسان يجلسون أمام شاشة واحدة يبكون ويفرحون ويشجعون ويتعصبون لفريق ما التقوا بأي أحد من لاعبينه، ويحتفلون بالأهداف كأنهم يحتفلون بولادة طفل جديد، ويغرقون في الأحزان كأنه فقدوا شخص عزيز وهي مجرد لعبة. دائما نقول ليش كرة القدم اللي هي تحولت إلى ظاهرة إنسانية تستحق أن تقرأ فلسفيا، لأنه تكشف عن الإنسان ما لا يكشفه عن نفسه في أي مكان آخر. يعني نقدر أن نحلل الإنسان من خلال متابعة ظواهر كرة القدم بطريقة تختلف عن باقي الأمور. الفيلسوف الهولندي يوهان هويزينغا كتب سنة 1938 كتاب سماه الإنسان اللاعب، وطرح به فد أطروحة جريئة. قال إنه اللعب هو مو فد شيء ثانوي في حياة الإنسان، اللعب هو أصل الحياة. يعني الحياة هي عبارة عن لعبة، الحضارة، الفن، القانون، الحرب، الدين نشأت من هذه الروح، من روح اللعب. وهورزينغا هذا أكد أنه اللعب الحقيقي يتسم بأربعة شروط: أن يكون حر، أن يكون منفصل يعني يحدث في زمن ومكان محددين، ويكون نتيجته غير مؤكدة، ويكون غير منتج يعني لا يصنع شيئا خارج نفسه. كرة القدم طبعا تجمع بشكل يعني قريب هذه الشروط الأربعة بشكل مثالي، وهذا يخليها بالغة التأثير، لأنه تنشط بعقل الإنسان شيء قديم جدا، أقدم من الحضارة بحسب هورزينغا. بينما تلميذه أكو فيلسوف روجيه كايوا هذا لا، قسم اللعب إلى أربعة أنواع. قال إنه اللعب هو منافسة وحظ ومحاكاة ودوار، وكرة القدم في لحظاتها الكبرى أيضا تجمع هذه الأنواع الأربعة في آن واحد. وتكلم عن أنه ملعب كرة القدم هو يشبه المعبد في بنيته، إلى حدود، وهاي الحدود مقدسة ما حد يقدر يتجاوزها. طوبة لا طلعت من خط التماس هاي سر رمية التماس، ويأخذها الفريق الآخر، وأكو ضربة جزاء، يعني أكو قوانين تحكم الملعب مثل ما قوانين تحكم المعبد. وشبه الطقوس يعني النشيد الوطني والإحماء ودخول اللاعبين، يقول هذا كله طقوس جماعية تشبه طقوس المعبد الجماعية اللي قديمة قبل ظهور الأديان السماوية. بعدين قال هذا المعبد إلى كهنة أيضا، مثل ما المعبد إلى كهنة الملعب إلى كهنة، المدرب والحكم هذول كهنة، وبالتأكيد إلى جمهور، هذا الجمهور يؤدي الدور الجماعي بدقة مذهلة.

وإذا أردنا نأخذ فكرة اللحظة اللي لحظة كرة القدم هي لحظة منفصلة عن الزمان الاعتيادي. يعني أنت لما تكون خارج الملعب، وأنا أتكلم عن المشجعين الشغوفين بكرة القدم، وأنا مجرب هذا الشعور، يعني من تكون خارج الملعب تكون تشوف الحياة طبيعية، سيارات تمشي وناس على الأرصفة وجسور ومحلات وحركة طبيعية، من تدخل للملعب قوانين مختلفة تماما، وكأنك تدخل في زمن آخر. مشجع كرة القدم بالملعب يعيش لحظة خاصة، يعني دقائق التسعين هي مو جزء من يوم الاعتيادي، لا هي زمن آخر. تشوف الأهازيج والهوسات والنقاشات وحالة الغضب والتركيز، هو ينفصل تماما عن عائلته، ينفصل حتى عن نفسه، ما يحس بروحه، جوعان، دايخ، معصب، ضغط صاعد، عنده هبوط، عطشان، هو مشدود للعبة ويباوع ويركز ويا المدافع لعب الكرة الباص صح، يركز ويا لاعب الوسط نقل الكرة وخرجها من منطقة الارتكاز إلى منطقة الأجنحة أو إلى صانع الألعاب صح، ويعلق ويغضب وينفعل ويحزن إذا ضاعت الفرصة، ويصرخ ويشتم إذا مهاجم فرط بانفراده، وبنفس الوقت يفرح بجنون إذا أجى الهدف. فتشوفه يدخل الإنسان المشجع، يدخل الإنسان الشغوف بكرة القدم إلى حالة شعورية خاصة، إلى زمن خاص داخل الزمن العام اللي هي الحياة. وما ننسى أن كرة القدم أيضا توفر هوية للإنسان، هوية غالبا ما تكون هوية جماعية، بمعنى أكو كثير من الناس أو طبيعة الإنسان هو يبحث عن الانتماء، يبحث عن أن يكون جزء من كيان أكبر، النمط الشائع من البشر. بالتالي هناك من يجد اهتماماته أو يجد انتماءاته إلى جماعة دينية، هناك من ينتمي إلى جماعة فنية، هناك من يجد بالعشيرة هذا الشعور بالانتماء والشعور بالهوية الجماعية، هناك من يجد بالرياضة. وكرة القدم واحدة من أكبرز المظاهر البشرية اللي تمنح الإنسان شعور بأنه جزء من هوية، جزء من مجموعة يشاركها الشغف والاهتمامات والحديث، لأن هاي توفر له الجماعة، توفر للإنسان مسرح أو بيئة لكي يتبادل أو يعيش، يعني يشرح ويتلقى كلام في ضمن المنطقة أو ضمن الجزء المهم أو الجزء اللي يهتم به.

0: بالعكس تشوف أنت مثلا اللي يحبون لعبة الشطرنج من يكون لاعب الشطرنج وحده بين مجموعة غريب ما يحس بنفس الأدرينالين والدوبامين وشعور النشوة والسعادة لما يكون هو في جمعية الشطرنج اللي موجودة. احنا عدنا على شيء على فكرة تقاطع دويد كو جمعية رائعة لمحبي الشطرنج في البصرة. وهكذا مثلا محبين الطيور سباقات الطيور وعدنا بالبصرة سباقات الطيور. محبين السيارات شوف من يقعدون جماعة السيارات تحسهم عالم وحدهم. من يقعدون جماعة أسماك الزينة، من يقعدون جماعة النباتات الظلية، جماعة هذه شنو اسمها المحابس أو السبح أو غيرها. كرة القدم نفس الشيء، الإنسان ما يقدر يطيق الوحدة، الإنسان اجتماعي بطبيعة حاله. هنري تاتشفيل عالم النفس الاجتماعي اللي هو طور نظرية الهوية الاجتماعية وأثبت بها أن الإنسان يبني جزء كبير من هويته الذاتية على انتماء الخارجي. يعني هو تكوينه، أنا والله عازف بيانو مثلا أو عازف عود، فينتمي يعني هويته الشخصية الفردية تأتي من اتكائها متكية على الهوية الجماعية. وكرة القدم هاي تفعل هاي الآلية بشكل مثالي، لأن المشجع يجي لابس قميص وقميص فريقه، فبالتالي هو أوردي يندمج وينسجم مع المجموع ويعلن هويته بمجرد دخوله للملعب رئيس الفريق، فيتحول من أنا إلى نحن، يحس بالقوة، يحس بالدعم، يصير فريقين، يصير حالة من الندية، حالة من الحماس. والأبحاث المعاهد العلم علم النفس في العالم أثبتت أنه مشجعي كرة القدم ترتفع عندهم نسبة التستيرون في دمهم لما يفوز فريقهم، وتنخفض لما يخسرون. الجسد هنا ما يميز بين الانتصار الشخصي، هو الفريق خسران وش عليه، هو الانتصار العام الجماعي يتحول إلى انتصار شخصي، والانتصار والهزيمة العامة تتحول إلى هزيمة فردية. بالإضافة إلى بعد الفاصل نتكلم عن فكرة الرمز، فكرة البطل. الإنسان دائما يحتاج إلى هيرو، والهيرو بطبيعة الحال قد يراه البعض في رمز ديني، في رمز فني، أو في رمز رياضي. مارادونا هو الهيرو مال ملايين الناس في الثمانينات يعني، وجزء من التسعينات، وهكذا ميسي، وهكذا رونالدو. نتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا ناخذ بالبداية هذا التقرير عن كرة القدم، نسمع معا وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: حين يحتضن مشجع غريبا بعد هدف لا يفعل ذلك بإرادته الواعية، الأبحاث تثبت أن لحظة التعرف على الفريق تطلق الأوكسيتوسين، هرمون الارتباط العاطفي نفسه الذي يفرز بين الأم ورضيعها، وأن هذا الهرمون يعزز ما يسميه الباحثون الإيثار المحلي، الاستعداد للتضحية لصالح من ينتمون

0: مجموعتك. كرة القدم تصنع عائلة كيميائية في 90 دقيقة، لكن الأغرب مما وجده العلم، ما وجده الأنثروبولوجيون. الأنثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس كشف أن طريقة اللعب تحمل في داخلها هابيتوس ثقافي كامل. جسد الفرد يحمل تاريخ مجتمعه في طريقة حركته. فريق البرازيل لا يلعب كما يلعب فريق ألمانيا، ليس تكتيكاً، بل لأن كل منهما يحمل في جسده ثقافة مختلفة وطريقة مختلفة في الوجود داخل الجماعة. كرة القدم لا تعكس الثقافة، هي الثقافة تتحرك. باحثو جامعة أكسفورد درسوا ظاهرة العنف في الملاعب في بريطانيا والبرازيل وأستراليا وأندونيسيا، ووجدوا شيئاً غير متوقع. العنف لا يصدر عن الكراهية، بل عن اندماج الهوية، حالة من الارتباط الاجتماعي الشديد تجعل الفرد يشعر بأن الفريق جزء من ذاته، لا مجرد انتماء. ومن يمس الفريق يمسه هو شخصياً. الحب الشديد لكرة القدم والعنف الشديد حولها مصدرهما واحد، ذوبان الفرد في الجماعة حتى لا يرى الفرق. والمفارقة الأكثر إدهاشاً أن الحرب العالمية الأولى بكل دمارها أنتجت أثراً اجتماعياً غير متوقع. ديمقراطية في الرياضة، حين التقى الجنود في الخنادق من طبقات مختلفة، الكرة كانت اللغة المشتركة الوحيدة. الملعب فعل ما عجزت عنه الثورات، ألغى الفوارق الطبقية لتسعين دقيقة. سر كرة القدم ليس في الكرة، هو في أن الإنسان بكل تاريخه التطوري صنع ليعيش في قبيلة صغيرة تحارب قبيلة أخرى. الحداثة أخذت منه القبيلة، كرة القدم أعادت له إياها بلا دم.
1: أصدقائي، جوزيف كامبل في كتابه البطل بألف وجه رصد نمط أسطوري واحد يتكرر في كل الحضارات، كيف أن البطل في الحضارات دائما يولد في بيئة متواضعة ويواجه تحديات في الحياة، تحدي مستحيل ويتفوق عليه، يسقط ويقوم، يسقط ويقوم، ثم ينتصر في النهاية ويعيد الحياة لقومه. دائما الأساطير، كل الأساطير البشرية تقوم على خيط متقارب من هذه الحكاية. مارادونا مثلا عاش في بيئة، وهو أسطورة الأساطير في كرة القدم، وعاش في بيئة حي فقير في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. لاحقا هو حمل أحلام أمة كاملة وانتصر وفازوا على إنجلترا في 86، وكانت إنجلترا كو مشكلة حرب الفوغلاند مثلا، مشكلة سياسية تداخلت مع قضايا كرة القدم، وياما وياما فرق تلتقي وهم خلفياتهم السياسية ليست على وفاق وبناتهم حرب. فبالتالي ملعب كرة القدم من لعبة رياضية تنافسية تتحول إلى ساحة حرب مشتعلة. وإحنا صارت عندنا من كنا نلتقي مثلا العراق والكويت في فترة، آخرها مسائل العراق والأردن اللي صارت تحولت إلى مشكلة مصر والسودان، مصر والجزائر، صارت حتى أحداث دامية يعني راحوا بها ناس. لاحقا هاي الأسطورة تسقط، سقط مارادونا في إدمانه وعاد وسقط وعاد، حتى يعني مات، وكان حدث أيضا جلل وبكاه شعب كامل، وكأنه مارادونا هنا رمز. نرجع لفكرة الرمز اللي يتفوق على كل الرموز الأخرى، زعيم سياسي، زعيم ديني، زعيم، تلقى كرة القدم إلها هذا السحر العجيب على أن يسيطر. حتى مسألة الولاءات، شوفوا هسا مثلا أحكي لكم في القضية أنا منتبه لها، شوف الإنسان يغير قناعاته بسهولة. مثلا هو بالعشرينات يحب المطرب الفلاني، بالثلاثينات، بداية الثلاثينات يغيره للمطرب العلاني، نهاية الثلاثينات يبدي يسمع مثلا أم كلثوم وعبد الوهاب. بالشباب ما كان يطيقهم، بالشباب

قناعته بالنادي. أنا أشجع الزوراء مثلاً من 34 سنة ما أغير، يعني ما أفكر أصلاً إنه أغير. تعتبر هذه خيانة، قد تهون أمام هالخيانات الأخرى. تشوف مثلاً رجال عادة يخونون أصدقائهم، يخونون شركة حياتهم، بس ما يخون النادي، ما توي يروح يشجع غير نادي، ما تخطر أصلاً في بال مشجع كرة القدم. فهذه الأنماط البشرية العجيبة هي فتساحة كلش مغرية للفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس. يقول لك هسه هذا الإنسان شنو طرقعته، وهي الطوبة شنو طرقعته، يعني ليش هالولاء، ليش هالشغف، ليش هالتعلق. واحد يعوف شغله وتلقى المدينة تصفر يوم الكلاسيكو، العراق يلعب والرئيس يطيع عطلة والمحافظ يوزع قطع أراضي، يا أخي شنو هالطرقعة هاي. ولهذا هواي من الزعماء حقيقة حاول أن على مدار التاريخ أن يستثمر فكرة القدم. يقول لك هاي الناس تحبها فأنا خل أتقرب منهم، فتشوفه يرعى لنادي أو يشتري لنادي أو يوزع هدايا حتى عود الناس ترضى عليه، أو يحضر مباريات أو يحضر تدريبات ويقص صور هيك ويقعد وهذه مدري شنو، على أساس عود هو راعي الشباب والرياضة في العراق. وبس الشعب يدري يعرف أنه يقدر يميز أنه هاي دعاية انتخابية أو غيره. فبرأيكم شنو هذا السر الموجود في هذه اللعبة اللي يخلي كل هذا الإثارة حواليها، كل هاي الألغاز، كل هذا الغموض، كل هذا التعلق غير الواقعي وغير العقلاني أيضا في كثير من مظاهره.

المثير بالقصة أصدقائي أنه كثير من الناس ما يختارون النادي اللي يشجعون بناء على منطق رياضي أصلا، يعني يا أما بناء على سبب عائلي أنه العائلة تشجع هذا الفريق، أو مدينة يعني الغراف النهل الناصرية يشجعون الغراف، البصرة يشجعون الميناء وهكذا، أو الطبقة الاجتماعية نادي المقاولون العرب في مصر، أو مثلا نادي نرجع دا قلنا نادي الميناء أو نادي غزل المحلة هشكل، أو مثلا صديق قديم أو لحظة طفولة أو حتى مباراة عاطفية لا تنسى. بعدين يبدي العقل يبرر هذا الانتماء وكأنه قرار عقلاني، وهنا ممكن ندخل أفكار من علم النفس الاجتماعي على أشياء مثل الهوية الجمعية، الحاجة إلى الاعتراف، الشعور بالقوة عبر الجماعة، وشلون ممكن أن يمنحنا النادي أو الفريق أنا أو إيغو أكبر من ذواتنا الفردية. يعني الإنسان اللي يشعر بالعجز في حياته اليومية، يشعر أنه هو ما محقق إنجاز، ما فايز، قد يشعر بالقوة لما يقول أنه إحنا فريقنا فاز، إحنا فزنا اليوم، إحنا فزنا، شايفين هذا الشعور؟ وكأنه النادي هنا يحاول أن يأخذ بحقه من الحياة، يعوضه عن خساراته، عن المطبات التي يمر بها، مع العلم هو ما ركض دقيقة واحدة بالملعب. وهنا تصير مفارقة مثيرة، أن الجمهور أحيانا يحب النادي حتى عندما يعذبه النادي. وخير مثيل على ذلك جمهور الزمالك المصري، حتى صاروا مثل النكتة يعني، وهم الزملكاويين استمروا النكتة كما هم ينكتون على روحهم، لأن الزمالك صار فترة كلش طويلة ما فايز باللقب وبس خسائر قاضية. أتذكر مرة من المرات التقوا بهاني شاكر الله يرحمه، فالمذيعة شو تقول له، المذيعة هذه اللي صايرة على شكل دمية ساخرة، تقول له يا نادي الشجع، قالها والله أنا معروف عند الجمهور أنه أنا زملكاوي، أنا شجع الزمالك. قالت له ها زمالك، عرفنا ليش أغانيك حزينة. هو طبعا الله يرحمه طقها بضحكة كلش، دلالة على أنه النادي رغم أنه يؤذي وكذا وفي كل خسارات باقي على تشجيعه. هنا العلاقة قائمة على الولاء، مو قائمة على منطق النفعية أنه أنا أشجع اللي يفوز. ولما نتكلم عن كرة القدم والسياسة إحنا ندخل منطقة شديدة الحساسية والعمق، لأن الأنظمة السياسية فهمت بشكل مبكر أنه كرة القدم هي مو لعبة بريئة ممكن أن نعتبرها أداة ضخمة للتلاعب بالمشاعر الجمعية ولتوجيه المشاعر الجمعية، ولهذا كثير استغلت الأنظمة الدكتاتورية البطولات العالمية لصناعة صورة وطنية قوية. شوف موسليني كان يحضر مباريات كأس العالم 1934، وكثير كانوا يعني بعض الحكومات تستخدم الانتصارات الرياضية كنوع من الانعكاس لانتصاراتها هي السياسية، وكأنه يعني هاي دلالة على ازدهار البلد في ظل الحكم الفلاني، أو يستخدم الانتصارات الرياضية حتى يخفف الغضب الشعبي عن الفشل الحكومي، وهاي صارت عندنا كثير، المسؤول الفلاني يهنئ الشعب العراقي بفوز المنتخب، مدير عام التقاعد والمدري شنو يهنئ الشعب، مسؤول شعبة المدري شنو في الضريبة يهنئ ما معقولة يعني حقيقة. بالإضافة إلى أنه استثمار الرياضة كنوع من الدعاية، شفت بالفترة الأخيرة كثير من السياسيين العراقيين دخلوا لرعاية الأندية، فلان نادي القرمة مثلا يدعم الحلبوسي، فلان نادي يدعم فلان لاعب، فلان جهة وهكذا.

ومن مظاهر خوف السياسيين من كرة القدم أنه كثير من الأحيان تصبح المدرجات مساحة للاحتجاج السياسي، وتخاف بعض الأنظمة من الجماهير، الجماهير المنظمة، لأن جمهور كرة القدم جمهور منظم، فتخاف منه لأن هذا ممكن أنه يطلع في مظاهرة ويسوي مشكلة كبيرة. وبنفس الوقت كرة القدم ممكن أن توحد البلدان ولو بشكل مؤقت، وممكن أيضا أن تكشف عن انقسامات الحقيقية. شفت الدور العراقي، شوف هذا الحالة من التباين وحالة من التمييز وحالة من العنصرية. شوف الأندية البغدادية دائما لما تلعب مع أندية المحافظات والحكم من بغداد دائما تصير اكو اعتراضات، انه والله أندية المحافظات تشتكي وتقدم بيانات انه احنا انظلمنا، وهذا يفتح الباب الى انه هل فعلا هناك نوع من التمييز. انا اذكر مره من المرات فريق نادي الجوية خسر من فريق القرمة من محافظة الانبار، خسر 3-0، فواحد من التعليقات من الجمهور المناوئ للجوية اللي هو الشرطة او الزوراء او الطلبة استخدم تعليق غاية في الوضاعة. ايش قال؟ يعني يتكنى عليهم، يقول لهم انتوا هم خسرانين 3 وهم يا ريت من فريق يعني خسرانين محافظات، وكأنه المحافظات يعني درجة أدنى، مع العلم القرمومة فريق جيد ومدربة جيد جدا ولواعيبة جيدين ويستحقون يفوزون على الجوية 3-0، وكأنه ما لازم الأندية المحافظات تفوز على أندية المحافظة العاصمة. هذا تمييز وهذا انقسام، وهنا كرة القدم كشفت عن الانقسامات المجتمعية، كشفت عن أنماط من التمييز، من المشكلات اللي لها علاقة بالمنطقة والعرق والمركز والهامش، ومن الزوايا المثيرة جدا. لكن من الأشياء الظريفة اللي أريد يعني أتناولها وأتحول بها عن كرة القدم والأدب، حقيقة أنه كثير من الأدباء انتقدوا لعبة كرة القدم، يعني هاي من الأشياء ربما اللي مو كثير ناس تعرفها. الكاتب البريطاني الإنجليزي جورج أورويل حقيقة في مقالته الشهيرة سوى مقالة اسمها سبورتينج سبريت، شبه كرة القدم بالحرب اللي ما فيها إطلاقات نارية، واعتبر الرياضة التنافسية الجادة خاصة كرة القدم مصدر للكراهية والغيرة. طبعا يعني كلامه دقيق في هذا المسألة. وقال أيضا أن كرة القدم تحفز مشاعر التباهي وعدم احترام القواعد، وكرة القدم وصفها بالمتعة السادية لأن يقول بها مشاهد عنف، ناس رجليها تتكسر، خشمين كسر، إصابات، ركل مباشر، إعثار متعمد، هذا كله يقول هاي المتعة. حتى إذا كان فيها متعة فهي متعة سادية، شلون الناس تتمتع يعني بهيك رياضة قاسية؟ هسه لو شايف الملاكمة شنو قايل عنها ما أدري.

0: وجورج أورويل نفسه في روايته الشهيرة قد تكون أشهر رواية عام 1984 وصف كرة القدم بأنها وسيلة لتخدير الطبقات الفقيرة، وهذا يعني رأي شائع عند بعض خاصة البولتاريا، أنه إلهاء الناس، إلهاء الطبقات الفقيرة عن القضايا الحقيقية يتم عبر قضايا مثل كرة القدم. بورخس أيضا كان يكره كرة القدم بشدة ووصفها مباشرة، قال هذه لعبة غبية وواحدة من أكبر جرائم إنجلترا، باعتبار أن كرة القدم هي اختراع إنجليزي، وهو عنده اقتباس شهير جدا يرددوه كارهي كرة القدم، يقول كرة القدم شعبية لأن الغباء شعبي، وهي عبارة حقيقة قاسية ولكنها عبارة تستحق الدراسة. بورخس كان يرى في الكرة تعبير عن القومية المتطرفة، تعبير عن العنف، تعبير عن شر التفوق وارتباطها بالفاشية. بورخس يعني لحق على الفاشية والشعبوية، وفعلا كرة القدم بيها شعبوية هائلة. وأيضا يقول كرة القدم ترفض الشك، ترفض النقد، حتى أنه كان يحاضر طلابه أثناء مباريات كأس العالم استضافتها الأرجنتين بالـ 78 هو يسوي لهم محاضرات، هو أستاذ جامعي، يسوي لهم محاضرات بوقات اللعبة، بوقات مباريات كأس العالم. الأرجنتين مستضيفة كأس العالم ويقول لهم أنا محاضرتي وقت اللعبة، تجون ما تجون كيفكم بعد. ومن الأدباء العرب أيضا اللي كان ينتقد بشكل لاذع الاهتمام الزائد بكرة القدم الروائي المصري الراحل توفيق الحكيم، وكان ينتقد مسألة الرواتب، يقول الناس الأدباء العلماء فقرة وعايشين بالإيجار، واللاعب يطق بالطوبة. هو عنده اقتباس: انتهى عصر القلم وبدأ عصر القدم، قلم والقدم. كان يرى أن الشباب، اللاعبين الشباب يحصلون على ملايين الدنانير، بينما يعاني المبدعين من الإهمال، مما يعكس حالة من الانحدار الثقافي. أما واحد من أجمل الكتاب في القرن العشرين ككتاب، يعني كاتب ناقد ومؤثر، ألا وهو أمبرتو إيكو، الفيلسوف الإيطالي وصاحب رواية راقية اسمها اسم الوردة، كان يرى في كرة القدم أنها أفيون الشعوب، مو مثل ماركس يقول الدين أفيون الشعوب، ويعتبر أن الكرة هي مخدر يلهي الجماهير عن القضايا الاجتماعية والسياسية الحقيقية. وهذول الأدباء اللي ذكرناهم يمثلون أحبتي تيار فكري يرى في الرياضة الجماهيرية عموما، يعني مو بس كرة القدم، كرة السلة، الهوكي، المعرف، أي طرقعة رياضية جماهيرية هي أداة للقومية العدوانية، يعني تثير النعرات، شوف الشعوب الأمم تتخارب وتتعارك بسببها، أو حالة من التخدير والإلهاء مقابل أن الحكومات لازم تهتم بالقيم الثقافية، بتعميق العقل، بتطوير المفاهيم، بتطوير الإدراك المعرفي للجماهير. بمقابل هذا الشيء أكو أدباء لا، كانوا يحبون كرة القدم، يعني محمود درويش كان مولع أصلا، كتب قصيدة عن مارادونا. وأنا أعرف أنه أستاذنا، هذه معلومة نقولها في مجاز، أستاذنا الكبير طال الله في عمره محمد خضير متابع لمباريات كرة القدم خاصة الدوري الإنجليزي. تحياتنا من مجاز لأستاذنا الكبير أبو مناف. خلينا نذهب الآن إلى تقرير آخر في حلقتنا اليوم، لكن يتحدث عن تفصيلة أخرى، أنه لماذا يبكي الرجال في ملاعب كرة القدم. شفتوا كريستيانو رونالدو عندما خرج من مونديال قطر 22 كان يبكي، مارادونا بالـ90 كان يبكي، جماهير تبكي أحيانا بالخسارة وتبكي بالانتصار. لماذا يبكي الرجال والنساء على كرة القدم؟ في هذا التقرير نسمع وراجعين.
1: في نهائي كأس العالم 1998 انهار رونالدو البرازيلي قبل المباراة بساعات، تشنجات، فقدان وعي مؤقت. الأطباء نصحوا باستبعاده لكنه لعب وخسرت البرازيل. حتى اليوم لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث له تلك الليلة، لكن ما يعرفه الجميع أن 150 مليون برازيلي بكوا معه، لم يبكوا على الكأس، بكوا على شيء آخر لا يستطيعون تسميته، كأس العالم 2022 في قطر سجل رقماً لم يسجل في أي حدث بشري آخر، 5 مليارات متابعة عبر كل وسائل الإعلام، ثلثا سكان الأرض في نفس اللحظة يتابعون نفس الكرة. لا حرب جمعت هذا العدد، لا معاهدة، لا خطاب. علم الأعصاب يقدم جواباً مقلقاً في بساطته. دماغ المشجع حين يشاهد فريقه ينشط نفس مناطق الألم والفرح التي تنشط حين يعيش الحدث بنفسه. الأبحاث تثبت أن قلب المشجع يتسارع بنفس معدل قلب اللاعب في اللحظات الحاسمة. الجسد لا يعرف أنك في المدرجات، يظن أنك في الملعب، ولهذا الخسارة تؤلم كأنها خسارتك أنت، لأنها كانت كذلك بيولوجياً. لكن الأعمق من الأعصاب ما رصده علماء الأنثروبولوجيا في ملاعب أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأسيا. كرة القدم تصنع طقوساً جماعية لا تختلف في بنيتها عن طقوس الأديان القديمة. النشيد الجماعي، الألوان التي تعلن الانتماء، اللحظة التي يتوقف فيها الجميع عن التنفس معاً. إيميل دوركهايم سمى هذه اللحظات الانفعال الجماعي، حين تذوب الفردية ويشعر الإنسان بأنه جزء من شيء أكبر منه. وقال إن المجتمعات تحتاج هذه اللحظات للبقاء متماسكة. كرة القدم تصنعها بجدول زمني منتظم، كل 4 سنوات موعد مع الانتماء. كأس العالم 2026، 68 مباراة، 48 منتخبا، شعوب لم تذق هذا الحلم من قبل ستذوقه لأول مرة، ومن يذوقه لأول مرة يبكي دائما، ليس لأن الكرة تستحق، بل لأن الانتماء حين يجد له اسما ولونا وملعبا يفعل بالإنسان ما لا يفعله شيء آخر.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. نختم بكلمة للكاتب المكسيكي أريولا اللي كان يرى عنده فتشي ظريف عن كرة القدم، يقول هذه اللعبة خلافا لرياضة مثل رياضة الشطرنج غير حضارية لأنها تستخدم الأفعال الخشنة، ولأنها يعني تجتاز اليدين اللي هو اعتبرها أساس لثقافة الإنسان لاستخدام القدمين فضلا عن العنف اللي يتضمنها. إذن إحنا هذه الأيام تنطلق بطولة فريدة لكأس العالم، هذه هي أول بطولة في تاريخ كرة القدم لكأس العالم تقام في 3 دول، في أمريكا وكندا والمكسيك، وهي أول بطولة كأس عالم يشارك بها 48 فريق، وهي أول مرة يعود العراق إلى نهائيات كأس العالم، إلى المونديال. العراق أخيرا في نهائيات كأس العالم بعد 40 سنة من تأهله الأول سنة 1986 في المكسيك أيضا، وهدف أحمد راضي الشهير على جان ماري بفاف حارس المرمى البلجيكي الذي فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة في ذلك الوقت. إذن نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ونتمنى أن تكون الحلقة هذه كانت رحلة ممتعة في رحاب كرة القدم في عيون الأدب والفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع. في النهاية أتمنى تكونوا قد قضيتم وقت طيب أصدقائي مع هذه الحلقة، وأن تكونوا قد استمتعتم بها. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير ما راح تغير الموجة.
9: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

محاور حلقة اليوم: الخيال العلمي والفانتازيا، أين ينتهي العلم وأين يبدأ السحر؟ عندما يجتمع العقل والخيال، لماذا يحب العالم فن الخيال؟ أيقونة سينمائية وفيلم اليوم المختار، فكونوا معنا.

من يكون الحديث عن الأفلام غير الواقعية، غالباً ما يختلط على المشاهد الفرق بين الخيال العلمي والفانتازيا، لأنهم اثنينهم يقدمون عوالم غير مألوفة وأحداث استثنائية. لكن الاختلاف الحقيقي هو مو بغرابة الأحداث، لكن بمصدر هذه الغرابة. الخيال العلمي يتخيل ما قد يصبح ممكناً بفضل العلم والتكنولوجيا، ويسأل دائما ماذا لو تطور العلم إلى هذا الحد. لكن الفانتازيا تتخيل ما هو مستحيل أصلا وفوق قوانين الطبيعة، وتسأل ماذا لو كان السحر حقيقيا. لو ناخذ مثال بسيط حتى نبين الفرق بين الاثنين، إذا شفنا شخص يطير بالهواء النتيجة واحدة بكل الحالتين، لكن تفسير الخيال العلمي قد يكون بسبب تقنية متطورة أو بدلة مضادة للجاذبية، بينما بالفانتازيا يكون السبب تعويذة سحرية أو قوة غامضة.

عندنا نوعين من الخيال العلمي، واحد يعبر عنه بالخيال العلمي الفكري، وهذا النوع ما تكون التكنولوجيا هي الهدف، لكن مجرد وسيلة لطرح أسئلة كبرى حول الإنسان أو الكون أو الزمن أو الوعي. أسئلة من قبيل: من نحن؟ هل يمكن للآلة أن تمتلك وعيا؟ هل الزمن ثابت أم يمكن التلاعب به؟ هل الإنسان وحده بهذا الكون؟ وما حدود المعرفة البشرية؟ من أبرز أمثلة هذا النوع الفكري هو أفلام مثل إنترستيلر، أرايفل، سبيس أوديسي، إي إكس ماشين، جاتكا. وغالبا ما يخرج المشاهد من هذه الأفلام يكون محمل بأسئلة أكثر من إجابات، لذلك تحظى بتقدير كبير عند محبي السينما التأملية. النوع الثاني هو الخيال العلمي الاستعراضي. بهذا النوع يكون التركيز على المغامرة، الإثارة، العوالم المبتكرة، المؤثرات البصرية، وبالغالب تدور الأحداث حول النجاة من الأخطار، الحروب الكونية، الأبطال أو الأشرار، الرحلات بين الكواكب، الاكتشافات المذهلة. ومن أشهر أمثلة هذا النوع أفلام ستار وورز، أفاتار، إندبندنس داي، ذا فيفث إليمنت، Guardians of the Galaxy. وهذا النوع يكون أكثر شعبية وجماهيرية لأنه يمنح المشاهد متعة بصرية مباشرة وتجربة مليئة بالحماس.

عندما يجتمع العقل والخيال. بعض الأفلام تنجح بالجمع بين العمق الفكري والمتعة البصرية بنفس الوقت، مثل أفلام The Matrix، Blade Runner 2049، دون، Children of Men. وبالعادة هاي الأعمال تبقى بالذاكرة فترة أطول لأنها تخاطب العقل والخيال بآن واحد.

الفانتازيا. إذا كانت أفلام الخيال العلمي تسأل ماذا لو تغير المستقبل، فأفلام الفانتازيا تسأل ماذا لو كانت الأساطير حقيقة. سينما الفانتازيا تتجاوز قوانين الواقع والمنطق وتفتح أبواب أمام عوالم سحرية تعيش فيها ممكن تنانين، سحرة، كائنات خيالية، بحيث يصبح المستحيل جزء من الحياة الطبيعية واليومية بتفاصيل العمل السينمائي. ما تحتاج الفانتازيا إلى تفسير أحداثها علميا، تعتمد على السحر، نبوءات، قوة خارقة، أساطير قديمة، ورغم ما يبدو عليها من غرابة ظاهرية، فهي بكثير من الأحيان تتناول موضوعات إنسانية عميقة، مثل الصراع بين الخير والشر، الشجاعة، الصداقة، التضحية. لذلك استطاعت أفلام الفانتازيا تأسر خيال الملايين حول العالم، وتمنح المشاهد فرصة نادرة للهروب من الواقع والعيش بمدة ساعتين بعالم ما بي أي حدود. جدير بالذكر أنه أدب الفانتازيا هو متقدم على الخيال العلمي، وانولدت من عنده كثير من العوالم، بحيث أدب الخيال العلمي هو فرع من الفانتازيا، واللي ساهم بتطور التكنولوجيا بشكل كبير بسبب اعتماده على حقائق ونظريات حقيقية بالفعل.

لماذا يحب العالم فن الخيال؟ سر الانتشار في عصر السينما. بالنظر إلى السينما الأمريكية كمثال، نجد آلاف الأفلام تدور بعوالم متخيلة، مثلا عن تخليص الأرض من قوى الشر، أو محاولات النجاة بعد ما يموت كل أفراد المدينة، أو هرب من آكلي لحوم البشر، مصاصي دماء، أفكار غالبا ما يتعدى وجودها حدود الأساطير. وهذا النوع من الأفكار يلقي رواج واسع بعالم السينما والأدب، رغم أنه يصنف ضمن أدب التسلية أو السينما الهزلية. لكن هذا يطرح سؤال، ليش تنتشر العوالم الخيالية وتلاقي رواج كبير؟ بالحقيقة حاجة الإنسان للخيال ما زالت كما هي، مهما تطور العلم وزادت الثقافة وزاد اطلاع البشر على المعلومات، صار يفرق عن الإنسان البدائي الأول اللي كان يعتاش على هاي الأساطير ويعتبرها مصدر تسليته الوحيدة. بعدها حاجة الإنسان للخيال ما تغيرت، سواء هذا الخيال يكون بطريقة تحاكي الواقع بصورة غير مباشرة حتى يتخلص من ضغط الحياة العامة أو الخطاب التوجيهي، أو بسبب وجود مساحة أكبر للإبداع بعالم ما محكوم بالتقليدي أو المتوارث، بالإضافة للقدرة اللامتناهية على كسر الملل والتجريب والخلط بين الفانتازيا والواقعي بشكل جميل، اللي يعرف بالواقعية السحرية واللي انتشرت بأدب أمريكا اللاتينية، القائم على نقل الواقع شديد الفقر والقسوة من خلال إضافة لمسة غير حقيقية تخليه يقدر يتخلص من عبء الثقيل قدرته على الوقوع داخل أي زمان وموقع جغرافي آخر.

ينقل عن أحد الأكاديميين بمدح الفانتازيا، يقول واحدة من فوائد الفانتازيا أنها تعطي القارئ الفرصة ليرى العالم بطرق مختلفة، فإنها تأخذ موقفا افتراضيا وتدعو القارئ لأن يربط بين هذا الموقف الخيالي وواقعه الاجتماعي الخاص. هذا وغيره من الأسباب ربما هو دافع العديد من الكتاب اللي اجوا بعد تولكين كاتب سيد الخواتم وعالم الخاص، وهو أيضا ساهم برواج ونجاح أعمال فانتازيا مهمة مثل صراع العروش اللي امتد لثمان أجزاء ويعد أحد أبرز أعمال الكاتب جورج مارتن وأبرز نتاجات شبكة HBO العالمية، مسلسل قائم على صراعات الحكام واستخدام السحر وقوة التنانين في الحروب وغيرها من أساسيات الفانتازيا، وهذا اللي دفع بإخراج عدة أعمال أخرى من نفس عالم الكاتب مثل بيت التنين وأكو أعمال ثانية قيد التحضير. كذلك عالم هاري بوتر المؤلفته جي كي رولينج واحد من أبرز هذه العوالم اللي يتعلق به الناس والأطفال باعتبار بطل القصة ولد صغير يخطو خطواته الأولى بمدرسة السحر الشهيرة. ما يمكن التخلص من أثر عوالم الفانتازيا باعتبارها متجذرة بكل المواريث الشعبية، وما يمكن التخلي عن الحاجة إلها باعتبارها بعض الظروف والنطاقات الجغرافية وسيلة لمحاكاة واقع ثقيل يكاد يكون التخيل بجريمة تدفع صاحبها إلى العقاب.

لازلتم تستمعون لبرنامج سينما تايم من إذاعة التايمز سكوير. بعد الفاصل المحور الثاني لحلقة اليوم أيقونة سينمائية، فكونوا معنا.

أيقونتنا السينمائية لهذا اليوم هو المخرج ديفيد فينشر. من يكون الحديث عن المخرجين اللي تركوا بصمة خاصة بالسينما الحديثة لا يمكن تجاوز ديفيد أندرو ليو فينشر، مواليد 1962، واللي يعتبر اليوم أحد أبرز مخرجي جيله وأكثرهم تأثير. لكن الطريق لهاي المكانة ما كان مفروش بالنجاح من البداية. ولد فينشر بعائلة بسيطة وبدأ شغفه بالتصوير والإخراج بعمر مبكر. كان يخرج المسرحيات بالمدرسة الثانوية، وبعد دخوله عالم السينما ما بدأ من مقعد المخرج لكن من وظيفة بسيطة جدا، اشتغل كمساعد

الإنتاج، وكانت من مهامه تنظيف موقع التصوير ونقل المعدات الثقيلة. بعدها انتقل إلى مجال المؤثرات البصرية واشتغل مساعد مصور بأفلام ضخمة مثل سلسلة إنديانا جونز. بهاي الفترة اكتشف فينشر عشقه للصورة والتقنيات البصرية، وصار من أوائل المخرجين اللي آمنوا بإمكانات الصور المولدة بالحاسوب والمؤثرات الرقمية، ومن قرر يشق طريقه كمخرج ما اتجه للسينما مباشرة، لكن اتجه إلى عالم الإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية. كانت نقطة التحول بحياته عام 1984 من أخرج إعلان شهير لمكافحة التدخين، صور بيه جنين داخل رحم أمه وهو يدخن جيجارة. الإعلان كان صادم ومبتكر إلى درجة خلت اسم فينشر يلفت أنظار الصناعة بالكامل، وبعدها توالت أعماله ويا كبرى الشركات العالمية مثل نايكي وأبل وكوكاكولا. كذلك أخرج فيديوهات موسيقية لنجوم كبار مثل مادونا وإيروسميث ومايكل جاكسون. لكن طموحه الحقيقي ما كان الإعلانات، كان السينما، عالم الجريمة، الغموض، النفوس المضطربة جذب خياله أكثر من أي شيء ثاني. لذلك نشوف أبطال أفلامه غالبا شخصيات معقدة ومظلمة، مرة مريض نفسي ومرة ثانية محقق مهووس، أوقات المتسلسل عبقري يعيش صراعات داخلية. حتى أسلوبه البصري يعكس هاي الرؤية من خلال استخدامه ظلال كثيفة وألوان باردة، إضاءة خافتة، حتى يخلي المشاهد يشعر أنه يعيش داخل عالم مقلق وغامض. ورغم أن أفلامه مو أفلام أبطال خارقين أو خيال علمي بالمعنى التقليدي، معروف بعشق الهوسي للمؤثرات البصرية. يستخدم كميات هائلة من تقنيات CGI بطريقة خفية ما يمكن يلاحظها المشاهد بالغالب، بس حتى يوصل صورة مثالية مثل ما يتخيلها بذهنه.

كذلك هو معروف بإعادة تصوير المشاهد عشرات المرات إلى أن يقتنع تماماً بالنتيجة النهائية. لكن بداية السينمائية ما كانت سهلة. عام 1992 أخرج فيلم إيليان الجزء الثالث، لكن الفيلم واجه مشكلات إنتاجية كبيرة وفشل بتحقيق النجاح المتوقع نقديا وتجاريا، وشكل ديفيد فينشر إحباط شديد وخلاه يفكر جديا أنه يغادر عالم السينما بعد هذه التجربة غير الناجحة. بعد 3 سنوات رجع فيلم غير مسار حياته المهنية بالكامل، وهو فيلم 7 أو الخطايا 7. عام 1995 حقق الفيلم نجاح هائل وأثبت أن ديفيد فينشر يمتلك رؤية مختلفة بصناعة أفلام الجريمة والإثارة. بعدها واصل تألقه في فيلم The Game 1997 قبل أن يقدم واحد من أكثر أفلام التسعينيات تأثير وإثارة للجدل، هو فيلم فايت كلاب، واللي تحول مع مرور الزمن إلى فيلم أيقوني لا يزال يناقش لحد هذا اليوم. عام 2002 قدم فيلم بانيك روم، وهو تجربة تشويقية دور أحداثها بمنزل واحد تقريبا، مما شكل تحدي إخراجي كبير. عام 2007 مرجع العالم الجرائم الحقيقية من خلال فيلم زودياك اللي يتناول قصة واقعية القاتل المتسلسل شهير أرعب ولاية كاليفورنيا بحقبة الستينات، ويعتبره كثير من النقاد أحد أفضل أفلام التحقيق والجريمة بالقرن 21.

أما فيلم The Curious Case of Benjamin Button فراح نأجل الحديث عنه للمحور الأخير من حلقة اليوم. بعد انتقل فينشر إلى إنجاز آخر مختلف تماماً، من قدم عام 2010 فيلم The Social Network اللي يتناول السيرة الدرامية لمارك زوكربيرغ وبداية تأسيس موقع

بعدها واصل ديفيد فينشر استكشاف عوالمه المفضلة، عوالم الجريمة والغموض والشخصيات المضطربة نفسيا. عام 2011 قدم فيلم The Girl with Dragon Tattoo، مزج بين التحقيق الجنائي والدراما النفسية بأجواء باردة ومظلمة، صارت جزء من هويته البصرية المميزة. وأثبت الفيلم مرة ثانية قدرة ديفيد فينشر على تحويل القصص البوليسية المعقدة إلى تجارب سينمائية آسرة. عام 2014 فيلم Gone Girl أو الفتاة المفقودة واحد من أنجح أفلامه جماهيرياً. فيلم يحكي قصة اختفاء زوجة بظروف غامضة قبل أن يتحول تدريجياً إلى لعبة نفسية معقدة عن الخداع والإعلام والعلاقات الزوجية السامة. وأثبت الفيلم أن فينشر ما زال سيد النهايات الملتوية اللي تترك المشاهد بحالة ذهول حتى اللحظات الأخيرة. ما اكتفى فينشر من عالم السينما، لكن انتقل أيضا لعالم المسلسلات. عام 2013 كان وراء إطلاق مسلسل House of Cards اللي ساهم بتغيير شكل الإنتاج التلفزيوني الحديث، ثم قدم عام 2017 مسلسل Mind Hunter اللي يعد بالنسبة لكثيرين امتداد طبيعي الهوس بعلم النفس الجنائي والقتل المتسلسلين. يتابع المسلسل قصة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرسون عقول القتلة من أجل فهم كيفية التفكير الإجرامي، وهو موضوع يتقاطع بوضوح مع أفلام مثل سيفن وزودياك. عام 2020 قدم فيلم مانك، وهو عمل مختلف تماما عن بقية أفلامه، ابتعد به عن الجريمة والإثارة وقدم تحية سينمائية لهوليود الكلاسيكية من خلال قصة كاتب فيلم سيتيزن كين الشهير. وكان المشروع يحمل قيمة شخصية خاصة لفينشر، لأن السيناريو تم كتابته أساسا بواسطة والده الراحل جاك فينشر. أحدث أفلام السينمائية حتى الآن هو The Killer عام 23، يعود بي إلى منطقته المفضلة، شخصيات باردة الأعصاب دقيقة الحسابات تعيش وفق قواعد صارمة قبل أن تبدأ هاي القواعد بالانهيار. كثير من النقاد شافوا الفيلم يمثل خلاصة أسلوب فينشر اللي صقله على مدى أكثر من 3 عقود من العمل السينمائي. رغم اختلاف قصصه من قاتل متسلسل إلى مبرمج يؤسس موقع إلكتروني، من زوجة مفقودة إلى قاتل مأجور، يبقى الخيط اللي يجمع أعمال ديفيد فينشر يبقى واحد، اهتمام العميق بالطبيعة البشرية من تواجه الهوس، الطموح، الخوف والرغبة بالسيطرة. لذلك اليوم ما ينظر إليه فقط كمجرد مخرج ناجح، لكن كواحد من أكثر صناع السينما تأثيراً وإتقاناً بالعصر الحديث. وبختام الحديث عن مخرجنا ديفيد فينشر، أقتبس قوله: يبدو كل شيء بسيط على الورق حتى أبدأ بإخراج الكاميرا من الصندوق.

لازلتم تستمعون إلى برنامج سينما تايم. بعد الفاصل، واحد من أجمل أفلام المخرج ديفيد فينشر، The Curious Case of Benjamin Button. فكونوا معنا.

علي أمريكي، صدر عام 2008 من إخراج ديفيد فينشر وسيناريو أريك روث وروبن سويكورت، مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب أف سكوت فيزرجيلد، نشرت عام 1922. عانى الفيلم مخاض عسير للولادة، استمر لأكثر من عقدين من الزمن. بدت فكرته بمنتصف الثمانينات من القرن الماضي من اشترى المنتج راي ستارك حقوق الفيلم المقتبس عن القصة القصيرة بدعم من شركة يونيفرسال بيكتشرز، لكن واجه صعوبات بإطلاق المشروع فباع الحقوق إلى شركة باراماونت بيكتشرز بالتسعينات. وخلال هذه السنين وبعدها مرت عديد من الأسماء كمرشحين للإخراج ولأداء البطولة، انتهت بديفيد فينشر وبراد بيت وبقية فريق التمثيل عام 2005. بدأ التصوير أخيرا بنوفمبر 2006 وانتهى بسبتمبر 2007، وأخيرا صدر الفيلم عام 2008. حظي الفيلم بتقييمات إيجابية مع إشادة بأداء الممثلين، وحقق نجاح تجاري كبير بلغت إيراداته 336 مليون دولار. كذلك حصل على 13 ترشيح لجائزة الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة. فاز بثلاث جوائز هي أفضل إخراج فني وأفضل مكياج وأفضل مؤثرات بصرية. أين يقع فيلم The Curious Case of Benjamin Button؟ يعد هذا الفيلم حالة خاصة ومثيرة للاهتمام من حيث التصنيف، لأنه يقف على الحدود الفاصلة بين الأنواع السينمائية. فالفكرة الأساسية للفيلم هي رجل يولد بمظهر عجوز ثم يصغر جسده مع مرور الزمن، لكن الفيلم ما يقدم تفسير علمي لهذه الظاهرة، كذلك ما ينسبها إلى السحر أو القوى الخارقة المعروفة بعالم الفانتازيا. لذلك يصنف ضمن الدراما الفانتازية أو الواقعية السحرية وليس ضمن الخيال العلمي التقليدي. والسبب بسيط، لأنه الفيلم ما يهتم بسؤال كيف حدث ذلك، لكن الفيلم يهتم بسؤال ماذا يعني أن تعيش حياة تسير عكس الجميع. ولذلك فإن جوهر الفيلم مو قصة الشيخوخة المعكوسة، لكن التأمل بالزمن والحب والفقدان والندم وقيمة اللحظات اللي نعيشها. وفكرة الشيخوخة المعكوسة ما هي إلا أداة سردية للوصول لهذه الموضوعات.

حكاية فيلم الحالة المحيرة أو الغريبة لبنجامين باتون. يستند الفيلم إلى قصة قصيرة تستلهم فكرة فلسفية عميقة عن معنى الزمن والحياة، وتقترب من المقولة الشهيرة المنسوبة إلى مارك توين: أفضل جزء في الحياة هو البداية، وأسوأ جزء هو النهاية. لكن الفيلم يقلب هاي الفكرة رأسا على عقب. بنجامين ما يعيش حياة إنسان طبيعية، لكن يولد عجوز ويبدأ رحلة العمر وهو يستعيد شبابه مع مرور السنوات. ومن خلال هذه المفارقة يطرح الفيلم سؤال مؤلم: ماذا لو امتلك الإنسان حكمة العمر في جسد يرفض أن يتقدم؟ فالإنسان يولد بلا خبرة ولا معرفة ولا ممتلكات، ويمضي برحلة الحياة يجمع الذكريات، يبني العلاقات، يكتسب الحكمة. لكن من يوصل إلى مرحلة يفهم بيها الحياة بشكل جيد، يبدي الزمن ياخذ كل شيء منحه إياه، ياخذ الصحة والأحباب واللحظات اللي لا يمكن استعادتها. الفيلم هي مو قصة رجل يعيش بالعكس فقط، بل تأمل بقيمة الوقت وبحقيقة إن الإنسان قد يقضي عمره يبحث عن الأشياء، وبعدها يكتشف إن ثمن ما كان يملك هو اللحظات اللي مرت دون أن ينتبه إليها.

تبدي القصة بنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 مع ساعاتي يفقد ابنه بالحرب العالمية ويصنع ساعة ضخمة تسير عقاربها إلى الوراء، متمنياً أن الزمن يستطيع العودة حتى يعيد الشباب اللي فقدوا حياتهم بالحرب. وبهاي الأثناء وبمكان ثاني بنفس المدينة يشهد صاحب مصنع أزرار حالة غريبة، يولد طفل بمظهر عجوز، تموت أمه خلال الولادة، فيقرر الوالد التخلص من هذا الكائن المشوه مدفوع بشعور الانتقام والقرف من هذا الطفل. وبعد أن يلقيه أمام دار عجزة تتعلق به موظفة الدار وتتبناه، فيعيش الطفل على نحو طبيعي وعفوي مع هذه الأم الافتراضية. تقنية السرد بالفيلم تستند إلى الفلاش باك، يبدي بمشهد على فراش الموت بأحد المستشفيات، تستعيد به البطلة دايزي ذكرياتها. تكشف هاي المرأة العجوز عن قصة الفيلم مثل ستار يرفع بالتدريج، إلى أن نكتشف أن بنجامين بطل قصتنا هو زوج دايزي اللي يصغر بمرور الوقت. ديفيد فينشر ينجح بالمحافظة على إيقاع الزمن البطيء اللي يغلي على نار هادئ طوال الفيلم، أما سيناريست إريك روث وهو ذاته كاتب فيلم فورست غامب، فوضع سيناريو هذا الفيلم الطويل 2:40 بطريقة يعيد ترتيب القصة حتى تمس أحداثها شخصيات المجتمع النافرة بذاك الوقت، يحمل مسؤولية الأحداث من حروب وتدهور أخلاقي وتفكك اجتماعي للبشر مو للقدر. وبهاي الطريقة يجاري فكرة كاتب القصة فيتزجيرالد الأساسية، نقد المجتمع الأمريكي ورصد التحول العظيم اللي شهده هذا المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى. نراقب بنجامين المراهق بمظهر الستيني وهو يشتغل على متن مركب صيد، يواجه الموت بنفسه وجها لوجه خلال تعرض المركب لهجوم من فرقة ألمانية بالحرب العالمية الثانية. أما دايزي فتصير راقصة بالية محترفة بنيويورك، وهاي بيها إحالة لعصرنة المجتمع الأمريكي. بعد سنوات راح يلتقون بمنتصف العمر، هي راقصة عصرية بوهيمية وحداثية وهو غريب قادم من المستقبل بمواجهة تقدم الزمن.

واقعية ولادة الكهل. بالواقع توجد حالة طبية قريبة من هاي الفكرة، اسمها بروجيريا أو متلازمة هاتشنسون جيلفورد، وهو مرض وراثي نادر جدا يخلي علامات الشيخوخة تظهر بشكل مبكر عند الأطفال. يولد الطفل طبيعي غالبا، وبعدها تبدي خلال السنوات الأولى من حياته مظاهر مثل بطء النمو وفقدان الشعر، تغيرات بالجلد ومشكلات مرتبطة بالأوعية الدموية. لكن الفرق الكبير عن قصة بنجامين باتن هو المصابين بالبروجيريا ما يعيشون دورة عمر معكوسة، هم أطفال بعمرهم الحقيقي لكن أجسادهم تظهر عليها علامات تقدم العمر بسرعة، وغالباً تصير الوفاة بسن مبكرة بسبب مضاعفات مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب.

الموت والفقدان في فيلم The Curious Case of Benjamin Button. واحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه يميز بين شكلين من أشكال الموت. الأول هو مواجهة موت الآخرين وفقدانهم، والثاني هو مواجهة موتنا إحنا. بالمشهد الافتتاحي على فراش الموت اتذكر الممرضة البنت: هل ودعتي أمك؟ أحيان كثيرة تفقد محبيك دون القدرة على توديعهم. التوديع مو بالمعنى الحرفي القول كلمة وداعا، لكن هو النظرة اللي تختصر العلاقة اللي جمعتك مع الفقيد، كل المشاعر والقصص اللي كانت بينكم على مدى الحياة. نظرة ما تقول بيها شيء وتمتلي عيونك بالدموع، دموع الحب والأسى، دموع أني أسأت إلك هواي على أمور يمكن ما كانت تستحق مثل ما أشوفها الآن. أنا آسف، اعتزازي بيك يفوق كل الأمور اللي اختلفنا عليها سابقا. ولذلك يضع الفيلم أهمية خاصة لفكرة الوداع. الوداع مو مجرد كلمة أخيرة، لكن هي النظرة اللي تختصر سنوات من المشاعر والذكريات، وتحمل بداخلها الحب والندم، الامتنان، وكل ما لم يتم قوله بالوقت المناسب.

رسالة فيلم الحالة المحيرة لبنجامين باتون. على الرغم من أن الفيلم يتناول الشيخوخة والموت والفقدان، فهو فيلم مو سوداوي، لكن هو فيلم يدعو إلى التأمل بالحياة واكتشافها، ويذكرنا بأنه وللأسف إحنا نفقد الأشخاص اللي نحبهم، يلا نعرف قيمتهم. والتجارب الجميلة والمؤلمة بنفس الوقت هي اللي تمنح للحياة معناها. كذلك يحمل الفيلم العديد من الرسائل والرموز اللي تظهر بالتفاصيل الصغيرة بكل شخصية وموقف، وشي نشوفه خلفه أكو معنى أعمق. وأتصور أن هاي المعاني صعب إدراكها بالمشاهدة الأولى. الفيلم عميق على الرغم من طوله، لكن يستحق أكثر من مشاهدة. قصة الفيلم تبدي بساعة يتم تنصيبها بمحطة قطار، والمحطة هنا رمز واضح للحياة الدنيا، مكان للقاء والرحيل، مكان يلتقي به أشخاص ويغادر أشخاص آخرين. كذلك يشبه دار المسنين اللي يعيش بيها الأبطال بين استقبال وجوه جديدة ووداع آخرين. يصنع الساعات الحزين ساعة تسير عكس الزمن، وكأنه محاولة تصحيح مسار الحياة. ومنا تبدي رحلة بنجامين باتون لنكتشف أن العودة للشباب لا تعني بالضرورة الهروب من الألم، فالكل مرحلة ثمنها حتى لو كانت عكس ما نعرف. حتى الرموز الصغيرة بالفيلم تحمل هذا المعنى، مثل الطائر الطنان القادر على الطيران للخلف، أو حركة الإعصار ودورانه باتجاه أو عكس عقارب الساعة. كلها إشارات مرتبطة بفكرة الزمن المعكوس وحياة البطل المختلفة. بعض الشخصيات اللي تبدو وكأنها مجرد عناصر لإضافة الطرافة والغرابة للقصة، تحمل قصص إنسانية حقيقية مأخوذة من الواقع، تم إضافتها للقصة في طريق تربية ونضج وفهم بنجامين باتون للحياة، وكأنها دروس تقدم إليه حتى يعرف المفارقات اللي بالحياة واللي بالمجتمع الأمريكي آنذاك.

من بينها شخصية الرجل الأفريقي اللي تستند إلى قصة حقيقية لشخص يدعى أوتابينغا، تم أخذه من الكونغو عنوة عام 1904 وتم عرضه بحديقة حيوان برونكس ضمن ممارسات عنصرية كانت موجودة بذلك الزمن. بعدها تم إطلاق سراحه لاحقاً بعد أن اعتبرت معاملته غير إنسانية. عاش بعدها بدار للأيتام وحاول يبدأ حياة جديدة على أمل العودة للوطن لاحقاً. وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى فقد هذا الأمل وأنهى حياته بشكل مأساوي عام 1916. طبعا هذه التواريخ الحقيقية للحادثة. الكاتب استل الحادثة وفكرتها ووظفها بالفيلم بتواريخ ثانية. وجود هاي القصة بالفيلم يذكرنا بأن خلف كل شخصية غريبة أو مختلفة حكاية إنسانية حقيقية مليئة بالمعاناة. كذلك شخصية الرجل اللي تعرض للصعق بالبرق 7 مرات، وهاي مستوحاة من قصة حقيقية لشخص يدعى روي سولفيان اللي نجا فعلا من 7 ضربات برق وحصل على رقم قياسي عالمي. ورغم هذه التجارب القاسية كان يشوف أن نجاته مو لعنة لكن نعمة، لأنه بقى على قيد الحياة بعد كل إصابة. هاي الشخصيات الجانبية تمنح الفيلم بعد أعمق، تذكرنا بأن الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة، والإنسان ما يقاس فقط بما يحدث له لكن بالطريقة اللي يختار بيها أن ينظر لما حدث. بالنهاية الفيلم ما يقدم فكرة عكس الزمن كحل للحياة، لكن يذكرنا أن قيمة العمر مو بعدد السنوات ولكن باللحظات والعلاقات والتجارب اللي نعيشها.

التصالح مع الزمن ربما تكون أعظم رسالة يتركها إن الفيلم إنه الزمن مو شي ننتصر عليه، لكن شي نتعلم كيف نعيش وياه. فحتى لو ولد الإنسان وهو يسير بعكس اتجاه الزمن، راح يكتشف بالنهاية أنه عقارب الساعة ما تتوقف لأحد، واللحظات اللي نأجلها اليوم قد تصبح غدا مجرد ذكريات بعيدة. أيضا يذكرنا الفيلم بأن العائلة ليست دائما بالأشخاص اللي تجمعنا بيهم صلة الدم فقط، لكن بالأشخاص اللي تركون بداخلنا أثر ما يرحل. بعض الأشخاص يكونون عائلة عنا لأنهم أحبونا بطريقة صادقة ومميزة. قد نتمنى أحيانا العودة إلى الوراء، إصلاح قرار، لقاء شخص رحل، أو عيش لحظة مرت بسرعة، لكن الزمن ما يفتح أبوابه للعودة. ولهذا السبب ربما ما يسألنا الفيلم ماذا لو عاد الزمن، لكن يسألنا سؤال أعمق: ماذا سنفعل بالوقت الذي ما زال بين أيدينا؟ لأن النهاية الحقيقية مو أن يتوقف مرور الزمن، لكن أن نعيش كل لحظة قبل أن تصبح هي الأخرى ماضياً.

0: وبالختام أقتبس رسالة بنجامين اللي كتبها البنته. مهما يكن من أمر فليس هناك وقت متأخر أبدا أو وقت مبكر أبدا. لتصبح الشخص الذي ترغبين أن تكونيه لا يقيدك زمن، ولك أن تتوقفي متى شئت. يمكنك أن تتغيري ويمكنك أن تبقي على حالك، فليس للحياة قواعد صارمة تملي علينا كيف نعيشها. بإمكاننا أن نجعلها أفضل ما يكون أو أسوأ ما يكون، وإني لأرجو أن تجعليها في أجمل صورها. أرجو أن تري ما يدهشك وأن تشعري بمشاعر لم تعهديها من قبل، وأن تلقي أناسا تتباين رؤاهم وتختلف وجهات نظرهم. أرجو أن تعيشي حياة تفخرين بها، فإن وجدت يوما أنها ليست كذلك فأرجو أن تملك القوة والشجاعة لتبدأي من جديد. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. اتقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
2: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
1: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
1: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
4: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
1: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
2: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
1: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة نريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر 7، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
5: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخطئ صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
7: راديو تايمز سكوير FM، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى. محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
8: هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من النبي هجرتين، فلأول مرة تهجر جماعة بشرية عربية قبيلتها وتترك أرضها، بل خرجت في هجرة جماعية لبلد خارجي، فتعبر البحر وتضع أقدامها على أرض قارة أخرى لتعيش في محيط اجتماعي وسياسي وعرقي جديد. ثم الهجرة الكبرى صوب المدينة. هذه الهجرة التي فتحت أبواب المدينة المغلقة على العالم الخارجي، كما عرفت المهاجرين من قريش بمجتمع ومحيط وظروف جديدة.
9: سعى نبي الإسلام لفتح آفاق المجتمع القبلي العربي وتطوير رؤيته للعالم عن طريق تنفيذ سياسة تستند على الاتصال بالقبائل المجاورة وتوسيع دائرة نفوذه إلى أبعد الحدود الممكنة، واستقبال الوفود وإرسال المبلغين والسفراء إلى أطراف شبه الجزيرة بل وإلى ما وراء الحدود، والاتصال مع إيران والروم الشرقية ومصر واليمن وغيرها من البلدان.
8: فالمهاجر في طريق الحقيقة لا يقف إلى صف المجاهد فحسب، بل يتقدم عليه. فبعد الإيمان تأتي الهجرة مباشرة كأعظم أصل عملي ووظيفة إنسانية مقدسة، وهذا التقدم والتأخر ذو دلالة في السياق القرآني ويستحق الوقوف عنده والتأمل فيه، وليس عبثا وصدفة على الإطلاق.
9: ما الذي لا يمكن الإفصاح عنه؟ هناك الحق والحرية سجنوهما تحت سقوف واطئة وخلف أبواب مغلقة تحت أسوار الاضطهاد المحصنة، فماتوا وإلى الأبد. يبدو أن الله هنا يأمر أولئك الذين تستنير قلوبهم بشعلة الإيمان والذين يحسون بثقل المسؤولية الرسالية على عواتقهم بعد العزم على الله. اهجر دارك، فر، لا يمكنك أن تكون رجلا بحق أن تتعلل بأنك ولدت هناك، أن بيتك وعشيرتك وشهرتك هناك، حيث حريتك وإيمانك. لا تركن هنا حيث الظلم وأسر الحقيقة، فالبر والبحر واسعان وبنو آدم كثيرون. أن أولئك الذين يستسلمون لأجل الحفاظ على أرواحهم وأموالهم واعتبارهم الاجتماعي يظلمون أنفسهم، وسيحرمون مما باع حريتهم وإيمانهم لأجل الحصول عليه. وعلى العكس، أولئك الذين يتجاوزون عن كل ما لديهم في سبيل الله ويهاجرون فسوف يحصلون بالهجرة على أكثر مما فقدوه عندها. والتاريخ يفسر هذه الحقيقة تفسيرا جيدا.
8: في ضوء الملاحظة لأسلوب القرآن الكريم نجد أنه حينما يتحدث عن الهجرة يصفها بأنها ضرب في الأرض أو خروج أو إخراج من الديار وتعبيرات من هذا القبيل. من هنا يتضح بجلاء أن الإسلام يحض على ترك مسقط الرأس والأهل أو الوطن والمجتمع لأجل أولا إنقاذ حرية وشرف الفرد على طريق الإيمان، ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف المعبرة الجذابة والهجرة للحبشة. ثانيا الحصول على إمكانيات جديدة وظروف مساعدة خارج محيطه الاجتماعي والسياسي الظالم للنضال ضد هذا المحيط، وبعبارة أخرى ترك مجتمعه من أجل العودة إليه فاتحا منتصرا. ومثال ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة وقصة موسى عليه السلام. ثالثا إشاعة وترويج الفكر والعقيدة في بقاع ومجتمعات أخرى لأداء رسالة إنسانية عالمية يلتزم بها كل مسلم ويتحمل مسؤوليتها أمام البشرية لتوعيتها وتحريرها وإسعادها. رابعا قراءة العالم ومعرفته معرفة علمية ويشمل الطبيعة خصوصا الجغرافية الطبيعية والإنسانية والاقتصادية والأحياء والنبات والماء والهواء وكذلك الإنسان، معرفة الشعوب والملل والأصول العرقية والمجتمعات وأساليب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، العادات والتقاليد والأديان، وبشكل عام وبكل ما يتعلق بمعرفة الإنسان ومجتمعه. وبتعبير جامع ودقيق، وهو ما يستخدمه القرآن الكريم ذاته: سير في الآفاق والأنفس، الطبيعة والحياة. سير ولكن لا على النهج الأرسطي العقيم، بل بمنهج علمي، ويعني الملاحظة، التجربة والاستقراء، لا أن نجلس وننسج بمعرفة النبوغ والمنطق الصوري والدليل المجرد تعريفا جامعا مانعا لمعرفة ظواهر الطبيعة ومشكلات الحياة، بل أن نبحث ونشاهد ونجرب ونحلل، ثم ننتهي إلى التعريف العلمي.
9: من العجيب حقا أن مسألة باسم التأريخ وفلسفة التأريخ، تحليل ودراسة أسباب رقي وانحطاط وحياة وموت الحضارات والمجتمعات الماضية، لا يزال مفكرون كبار في عصرنا الحاضر يعدونها فنا أو لونا من الفلسفة أو الآداب، فيتناولونها في الأغلب بمنهج ذهني وعقلي، في حين نجد أن القرآن الكريم يعدها من صنف العلوم الحسية والعينية، ومنهج دراستها هو المنهج الحسي والعيني. وبعبارة أخرى، المنهج الذي اختاره ديكارت ونيوتن وغاليليو للعلوم الطبيعية، فالنمو المذهل الذي أحرزته العلوم والتقدم المدني في القرون الحديثة، يرجع الفضل فيه لاختيار هذا المنهج بدلاً من منهج القياسي الأرسطي. فالقرآن الكريم لا يقتصر على اقتراح دراسة العلوم الإنسانية وحتى التاريخ الذي لا يزال في أبعد النقاط عن العلوم البحتة، بل يلزم بهجرة علمية إلزامه بأي واجب ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

0: المسألة المهمة جدا في قضية الهجرة هي أن يهاجر المسلم من الخارج وأن يهاجر من الداخل، سفر على الأرض وسفر في عمق الروح. أن يهاجر من المكان الذي لم يبقى محلا للقرار ولم يذهب عنه حينما لا يكون مؤهلا لاتخاذه منطلقا. والهجرة لا تنحصر في الاقتراب عن مسقط الرأس، بل تعمم أيضا الاقتراب عن الذات. وفي هذا الضوء يسعى الإسلام لتحريك المجتمع، لكن لا يقف عند نقطة فيموت، ويسعى كذلك لتحريك الفرد أيضا، فيدعو الإنسان للحركة من الخارج وللثورة من الداخل، ليصونه بذلك عن التوقف والانحطاط والجمود على الدوام، ويدفعه إلى الحركة والرقي والثورة الدائمة.
1: أما الآن فمكة أرض الأجداد والأهل وموطن خواطر النبي في قبضة قريش، ولم يفتح محمد خلال 13 عاما من النضال داخل أسوار المدينة المحكمة وتحت سقفها المحدود والثقيل نافذة على الخارج، فأما أن يبقى فيها فيموت، وأما أن يعزم على الهجرة لأجل إنقاذ الحرية والإيمان وأداء الرسالة الإلهية والعالمية الكبرى. وعلى حد تعبير جورج كثوركيو، أن القبيلة والعشيرة هي الشجرة الوحيدة التي تنبت في الصحراء، ولا يمكن لأي فرد أن يحيا إلا تحت ظلها. وقد قطع محمد في سبيل ربه الشجرة التي نمت بدم ولحم عشيرته. إذن لابد أن يترك محمد مكة. إلى أين؟ إلى أي مكان آخر؟ إلى أي مكان يكون موقعا للحياة بحرية؟ وقد هيأ النبي من قبل يثرب لتكون كذلك. صدر الأمر بالهجرة، لكن قريشا كانت يقظة، كانت تشعر جيدا بالخطر. أمر النبي أصحابه بترك المدينة سرا وبشكل فردي، وكانت قريش جادة في الحيلولة دون خروج أنصار محمد، فقد أمسكوا ببعضهم وسجنوهم، وحالوا دون خروج البعض الآخر باحتجاز نسائهم كرهائن. لكن المسلمين كانوا اتخذوا قرارهم، وأي عامل يمكنه أن يصرف المهاجر عن الهجرة؟

0: رحل الأصحاب بالتدريج، تاركين معقل الجهل والشرك والظلم، عازفين عن الدار والأهل والثروة والكثير من ارتباطاتهم العاطفية، وبدل كل ذلك اختاروا الحرية واستبدلوه بالتحرر. ورغم أن النبي طوى عمرا من حياته في محيط بدوي ساذج خال من الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى، لكنه توفر على قدرة قيادية ونضج سياسي خارق للعادة. وقد كانت أبرز خصائصه قدرته على طرح الخطط السياسية المعقدة والخفية بشكل مذهل، وتجلت هذه القدرة على وجه الخصوص في مرحلة حياته المدنية المثيرة. لم تكن مكة عالمة بقرار محمد الشخصي، ولم يكن المشركون وحدهم في غفلة عن هذا القرار، بل حتى أقرب أنصاره وذويه لم يكن في وسعهم أن يحدثوا أدنى الحدث، بل لعل أغلبهم كان يقدر أن النبي سيبقى يواصل جهاده في مكة بعدما أرسل أنصاره إلى يثرب لتجنب الأذى الذي يتعرضون له باستمرار، لأنه من بني عبد مناف، وبالتالي فإن حياته في أمن، كما حصل ذلك في إرسالهم بهجرتين إلى الحبشة. غادر المسلمون بأكثريتهم الساحقة، وعزم أبو بكر على الرحيل أيضا، وطلب من النبي الإذن، فرد عليه النبي بطريقته في مثل هذه المواقع بحزم جازم وبإبهام: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فسكت أبو بكر ولم يطلب إيضاحا، لمعرفته أن الوقت ليس وقت توضيح.
1: لم يبقى في مكة سوى محمد وعلي وأبي بكر، ولا زال جمع من أصحاب النبي في الحبشة، وجمع آخر في المدينة، وعدة منهم هاربون، وبعض ممن لا يستند لأسرة ذات شوكة في مكة في أسر المشركين يخضعون للتعذيب، وشباب مالوا في قلوبهم للإسلام لكنهم استسلموا لأسرهم تحت ضغط آبائهم وكبار قومهم. خلت مكة في الحقيقة من المسلمين، وليس ذلك أمرا عاديا، بل أغرق قريش في التفكير والتحسب، وقد كانت الأنباء التي تصل من يثرب تزيد خوفهم، حيث اجتمع المهاجرون جميعا هناك، وقد احتضنتهم جماهير تلك الأرض أعزاء كرام. وكان ظاهرا على الأوس والخزرج، القبيلتين المعروفتين بين العرب بصبرهما في الحرب وشجاعتهما، أنهما مصممتان على أمر أخطر وأهم من ضيافة المهاجرين، وأنهما تنتظران خبرا ما. أضحت يثرب كلها في قبضة أنصار محمد، وليست يثرب كالحبشة. وفي مثل هذا الوضع سوف لن يبقى محمد وعدة معدودة في مكة، فقد انتهت مرحلة الصبر وتحمل المصاعب، وأعلن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكلمة محمد: إني أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا، بدء القيام والنضال الإيجابي. وسينتقل محمد إلى يثرب ويمسك بقيادة المدينة ويهدد مكة من الخارج.
0: لقد كان على قريش أن تفكر في مخرج، فاجتمع في دار الندوة عتبة وشيبة وأبو سفيان وجبير بن مطعم وأبو البختري وحكيم بن جزام وأبو جهل وأمية بن خلف، وجمع آخر ممن يرتبطون مع قريش بمعاهدة. وتشاور الجمع في أمر محمد. اقترح أبو البختري أن يشد بسلاسل من حديد ويلقى في السجن، ولم يقبل هذا الاقتراح، إذ سيشكل خطرا دائما وسوف ينقذه أصحابه. ثم اقترح أبو الأسود من بني عامر قائلا: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فما نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. وقد خالف الجميع هذا الاقتراح وقالوا: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به. فلو فعلتم به ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتبعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم. وأخيرا أشار عليهم أبو جهل رأيا واعيا وحازما: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
1: حاصر المتآمرون الدار وأخذوا بمراقبة النبي من نوافذ البيت، وقال السهيلي: ذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه، فصحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب. أقاموا منتظرين بالباب حتى يخرج النبي، وقد كانوا يراقبون حجرته طول الليل ويرونه يروح ويجيء، وشاهدوه حين النوم قد استلقى على فراشه واستسلم للنوم. لقد انتهت المهمة وارتهنت حياة محمد بمرور هادئ لبضع ساعات، حيث لا يمكن أن يقع خلال هذه الساعات أي حدث، والعدو أيضاً قد وهب هذه الساعات لمحمد، إذ كان مطمئناً من أن محمداً في داره الصغيرة نائم وليس له نصير في البلد سوى شاب لم يتجاوز 22 اسمه علي، وشيخ أكلته السنون يدعى أبو بكر. وكيف يمكنه أن ينجو من الموت والسيوف الشابة المتعطشة تنتظره ببابه بالنيابة عن كل الأسر والقبائل الكبرى؟
0: بعدما رأى الفتية النبي بأم أعينهم قد استلقى على فراشه ونام بهدوء، اطمأنوا على نهاية حكاية محمد عند السحر، وسيعود الأمن لمكة ولقريش السيادة وللأوثان العزة التي تنزلت عبر 13 عاما. وقد أثار هذا الإطمئنان في نفوسهم طربا، فأخذوا يكررون مقولات محمد باستهزاء وسخرية، وأخذوا يتحدثون عنه وكأنه قضية قد انتهت. أما أبو جهل وعلى طريقته المستنيرة فقد تبسم هازئا وهو يقول: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعدكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. في هذه الأثناء أتاهم رجل قال لهم: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد. فأطل المتآمرون ورأوا: كلا، فليس سوى محمد نائما، فمن يمكن أن ينام على فراشه ويتسجى ببردته الخضراء؟ ولما أصبح الصباح وفجأة يرون عليا وهو ينهض من فراش محمد، إنها لخدعة غريبة.
1: انطلق النبي ليتم عملية الهجرة، فالهجرة ليست عملا جزئيا، بل الهجرة هجر كل رابطة. المهاجر إقليم مستقل، إنسان لذاته، إنسان بنفسه، فهو وإيمانه في جبهة والعالم كله في جبهة أخرى. بدأ التأريخ وتحركت القافلة الثنائية مع دليل واحد: مستقبل كبير يرقب هذا المهاجر الذي يسير تحت ظل شمس الصحراء الملتهبة. وإمبراطوريتا العالم الكبيرتان تراقبان من صوبي العالم هذا الهارب، الفرد الذي يطوي الأرض في ستر الليل، يركبان الطريق ليلاً وقسماً من النهار، حتى إذا قامت الشمس وأخذت تحرق الرؤوس احتميا لظل حجر ليستريحا، وأحياناً لا يجدان فيستظلان بظل البعيرين. أما المدينة فالأنصار والمهاجرون يهرعون كل يوم بعد صلاة الصبح خارج المدينة، يرقبون الطريق ويظلون منتظرين حتى بعد الظهيرة. فهؤلاء الذين لم يروا نبيهم بعد تضطرب قلوبهم لرؤيته، وهم أكثر شوقاً واضطراباً.

0: في قباء، الشمس في منتصف النهار، وقد عاد المنتظرون إلى بيوتهم يائسين من قدوم صاحبهم هذا اليوم. وفجأة ينادي يهودي: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. هرع الناس من بيوتهم، وقد كان النبي ورفيق سفره واقفين تحت ظل نخلة، فتجمهرت الناس حوله كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يهودا ومسلمين. أقام النبي في دار لرجل أعزب اتخذها المهاجرون العازبون مركزا لإقامتهم، وهي دار كلثوم بن هدم. امتدت مدة إقامة النبي في قباء 4 أيام، وبني مسجد قباء المعروف باقتراح من عمار بن ياسر، وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام، ووضع النبي بنفسه أول حجر من أحجار قبلة المسجد، ثم شرع الآخرون في العمل.
1: في تلك الأثناء، حيث كان المسلمون يلتهبون سعياً

عليه جمالا. لولاه ولولا عدة مثله لكان التاريخ حكاية باردة وقصة سخيفة فارغة. فوليد الكعبة الطاهر وربيب الوحي العزيز ورائد الحرية والعدالة والتقوى وسيد الكلام والسيف لا يمتلك الآن بعيرا يقطع عليه الصحراء المخيفة المحرقة بين مكة ويثرب. احتزم سيفا وطأطأ رأسه غارقا بالتفكير في المستقبل، وهو يشتعل إيمانا يطوي البيداء ليلا ونصفا من النهار، ويركن إلى الراحة في زاوية النهار حينما تحتدم نيران الظهيرة لهبا. فيصل قباء بعد 15 يوما من انطلاقه من مكة، ويقيم مع النبي في دار كلثوم بن هدم. أقام علي في قباء ليلة أو ليلة.

0: الدخول في المدينة. ترك النبي قباء متوجها صوب المدينة فدخلها راكبا ناقته، وجماهير المهاجرين والأنصار وحتى اليهود رجالا ونساء وأطفال تعدو خلف الناقة، وتنشد الأطفال والنساء أناشيد البهجة، بينما كانت العيون المترقبة المشتاقة والمتطلعة مشدودة لطلة الراكب الغريب الذي هجر قومه قادما لهذه المدينة. فقد كانت هناك الكثير من الأفكار في العقول، وكانت القلوب تخفق بأشكال مختلفة. شرع الراكب بعبور أزقة المدينة وضواحيها، إلا أن الرجل أفلت زمام ناقته وتركها تسير حيث أريد لها. إنه لعمل عظيم، فزمام الناقة بيد الغيب الذي يرعى مصير مستقبل العالم.
1: لقد التهبت مشاعر الجماهير شوقا، والناقة تواصل سيرها، وكلما ابتعدت عن بيوت سادة القوم اقتربت من الجماهير. فحينما اجتازت الناقة بيوت عدي بن النجار، أدرك الجميع أن الراكب لهم وهو قاصدهم وهم مضيفوه. ثم أضحت كل خطوة من خطوات الناقة تعني اقترابا من الجماهير المحرومة في يثرب. اضطربت الجماهير الفقيرة المحرومة نساء وأطفالا ورجالا فرحا وفخرا، بعد أن كان الفخر لم يرى موقعا في سيماهم. هجم سيل جماهير المدينة على الناقة وراكبها الوادع الذي يشع جبينه بريق فكر عميق وقرار عظيم، هجوما عارما، وكأن الناقة سفينة تبحر وسط أمواج هائجة. انشدت عيون الأطفال والنساء والشباب الذين تلتهب أرواحهم بمشاعل الإيمان والثورة نحو الرجل الذي يعتلي ناقته وكأنه سفير جاء من عالم آخر. وتنعكس صورة الراكب على أستار الدموع فتهتز وتتشتت ثم تزول، فيبحثون عنها ثانية بين أمواج الدموع فلا يجدونها، وفجأة تتضح الصورة لكنها تهتز مرة أخرى وتتشتت ثم تزول، وهكذا.
0: وفجأة تنكشف أمواج الجماهير التي كانت تعدو خلف القافلة عبر أزقة المدينة، ويقف السيل وتتسمر الأقدام بشكل مذهل، والكل يسأل ما الذي جرى؟ لقد بركت الناقة، ولكن أين؟ في أرض نمت فيها عدة نخيلات. وهنا كانت نقطة نهاية سير الناقة. هرع أبو أيوب الذي كان بيته بجوار هذه الأرض نحو النبي وحمل راحلته إلى بيته. تساءل النبي لمن تعود قطعة الأرض هذه؟ فأجابه معاذ بن عفراء إنها تعود لسهل وسهيل يتيمي رافع بن عمر، وهما عندي وسأرضيهما كي يبيعانها. أصدر النبي أمرا ببناء مسجد في تلك البقعة، وهذا هو العمل الأول، يعني أن المسجد هو حجر الأساس.

0: الأساس في بناء النظام الذي يجمع على إقامته؟ المسجد بيت الله أم أنه بيت الناس؟ وأي فرق بينهما؟ حينما يكون الحديث عن المجتمع والحياة الإنسانية في لغة القرآن الكريم، تضحى كلمة الناس وكلمة الله، مصطلحين يمكن استبدال أحدهما بالآخر، ولا يمكن ذلك بتاتا عندما يكون الحديث عن وفي سبيل الله، الملك لله والأرض لله. ولا يقتصر الأمر على المسجد، فالكعبة هي أيضا بيت الناس.
1: ابتدأ مشروع بناء المسجد دون تردد، والنبي بنفسه شارك في العمل، وليست مشاركة صورية لتشجيع الجماهير أو كسب حبها، بل شارك بوصفه واحدا من عمال البناء الاعتياديين. كان يحفر ويحمل التراب ويصنع الطين، والمهاجرون والأنصار يبذلون الجهد والأمل، والإيمان يملأ نفوسهم. كانوا على وعي بما يصنعون، يحملون الحجر والطين وينشدون الرجز شوقا، لأنهم يعلمون أي حرب كبرى شرعوا بها. ارتفعت الجدران بسرعة، وأولئك رجال العظام الذين يضعون حينئذ الحجر الأساس لحضارة إنسانية عظمى يرتجزون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وكانوا يكررون البيت التالي بشكل أكثر: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وقد كان النبي يعمد إلى تغيير البيت وهو يعمل فيقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. الكل يعمل بحماس، وكل واحد منهم يقول شيئا ما. وفجأة دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال: يا رسول الله، قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. فانعطف عليه النبي برأفة وحنان، وأخذ ينفض شعره الجعد بيده وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. فهدأ عمار وخفض رأسه، ثم أخذ يبتسم بسمة الرضا.
0: لقد ملك سلوك محمد القلوب، وطهر الأرواح من الأدران، وكانت حياته نبعا فياضا بالحب والإيمان والمثابرة والأمل والقوة. كان يتعامل بترابية مع أصحابه، وكان يلاطفهم ويمازحهم، فكان يطلق على كل منهم كنية ما حسب المناسبات. لقد كان علي يوما نائما على تراب المسجد فأيقظه، وحيث كان التراب يعلو رأسه كناه بأبي تراب، وكنا أبا العاص بأبو مطيع. كان يسعى ليبث روحا ولطفا وأدبا وحبا في المحيط العربي البدوي الغليظ. سئل عن أفضل الأعمال في الإسلام فقال: السلام على الصديق والغريب، وإطعام الطعام، وتجنب عذاب جهنم ولو بنصف شق تمرة، وإلا فبإطابة الكلام مع الناس. كان يتكلم بلغة عيسى المسيح بين قومه: أحبوا بعضكم بعضا، فالإسلام دين المحبة، الناس عيال الله، وليس هناك أحد أغير من الله، ولا تخاطبوني كما يخاطب المسيحيون أنبياءهم، أدعوني فقط يا عبد الله ورسوله. مر على جمع من أصحابه فقاموا احتراما له، فنهاهم عن ذلك وعن التعامل معه كما تتعامل الأمم الأخرى مع سلاطينها. كان يحب الأطفال حبا شديدا، فكانوا يلتفون حوله أينما وجدوه في الشارع أو في السوق، كما يجده الأيتام والأرامل والمحرومون والمستضعفون سندا وعونا لهم. كان الرجل الذي ألقى الرعب والرهبة في الخارج منبعا سمحا للحب والأخوة والعفو داخل بيته وفي مدينته. لقد سادت المدينة حركة وفعالية مدهشة، توفرت على حياة جديدة، وأسر الإسلام القلوب وأطلق الأرواح شعلا تلتهب بالحياة. فهيمن على النفوس إلا يهود يثرب، فلم يدخل بيوتهم الإسلام الذي ما طرق بابا إلا وفتحت أمامه مصراعيه.
1: ورغم أن النبي سفير إلهي مكلف بأداء رسالة السماء، إلا أنه كان يمارس نشاطه كمفكر سليم الرؤية، فهو يعلم أن بغية البدء بأي مشروع اجتماعي وبغية النهوض بثورة تغيير جذري سياسياً وعقائدياً واجتماعياً وأخلاقياً لا بد من معرفة طبيعة المجتمع الذي يشكل ساحة عمله. وتم البدء بالعمل مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الواقع الاجتماعي القائم وشروطه النفسية والاقتصادية والسياسية. لقد كان يعرف يثرب جيداً المدينة التي تشكل قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج، العمود الفقري لمجتمعها، وفي ضوء السنن القبلية يتجذر الخصام والتنافس بين هاتين القبيلتين. تعيش إلى جانب هاتين القبيلتين ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وكانت الطوائف اليهودية تسيطر على اقتصاد المدينة، فكان الفن والصناعة والعمل والمال والسوق وأراضي النخيل الخصبة في قبضتهم، حيث كانوا أكثر تحضراً من العرب آنذاك وأكثر وعياً وخداعين، فقد أتاح لهم انتماؤهم واطلاعهم على الديانة اليهودية إمكانية أن يكونوا أقرب وأنفع أصحاباً للنبي أو أخطر وأقدر أعداء. وكان النبي يدرك ذلك جيداً، فسعى جاهداً لكسبهم والإفادة منهم. انتهت مرحلة النضال الفردي بالنسبة للنبي، وبدأ في أداء رسالته العامة، حيث تجمع حوله آنذاك الرعيل الأول ممن تربى في أحضان رسالته، فحصل على معقل للشروع في نضاله الاجتماعي، فكان عليه أن يعمل. وكان عمله الأول أن يدون إعلاناً أساسياً تقوم على هذه حياة المجتمع البشري انطلاقاً من رسالة الإسلام. بغية تحديد الحقوق الفردية والاجتماعية وحقوق الطبقات والقطاعات الاجتماعية والأقليات، وتشخيص السياسة الخارجية والداخلية لنظام الحكم الجديد.

حدد محمد الأساس الحقوقي والسياسي للأمة، لكن القرار السياسي وحده لا يضمن وحدة المجتمع، بل لا بد من رباط روحي وآصرة معنوية يشدان الأفراد والجماعات والطبقات فيما بينها. إن نبوغ محمد في نهجه العملي السليم يبرز في أنه يبني أكثر الأعراف والقواعد الاجتماعية ثورية فوق السنن التقليدية المتجذرة في مجتمعه، لتأتي برامجه الإصلاحية والثورية منسجمة مع طبيعة مجتمعه، حيث كان الحلف أقوى سنة اجتماعية لدى العرب، وهو الرابط المحكم الوحيد الذي يربط القبائل المختلفة فيما بينها ويوحدها. وحينما ينأى الفرد عن قبيلته لا يمكنه أن يعيش بمفرده، فكان عليه أن يتحالف مع قبيلة من قبائل ذلك المجتمع. وقد كانت الأحلاف في مكة تتم بالنحو التالي: يأتي طرفا الحلف إلى الكعبة فيقفان أمام الأوثان، ثم يمد أحدهما يده ويضع الآخر يده عليها، ويشهدان الأوثان على هذا العهد، وبذلك يقترب الغريبان وتحصل بينهما أخوة أكيدة، والمتحالفان في المجتمع القبلي مسؤولان عن حفظ حقوق بعضهما والإشراك في الحياة الخاصة بينهما. يأخذ النبي هذه السنة الاجتماعية القوية المتجذرة فينفخ فيها روحا ويبعث فيها معنى ثوريا، وبذلك تحفظ السنة التقليدية الحلف، ولكن يحل الميثاق العقيدي محل الميثاق القبلي، وبدل اليد الأخرى تكون يد الله فوق الأيدي، والنص القرآني يد الله فوق أيديهم، الذي نستنبط منه اليوم معنا فلسفيا عاما، كان مشيرا إلى هذه السنة الاجتماعية الشاخصة في العيان.

0: لقد كان الفاصل القبلي والاجتماعي بين المهاجرين والأنصار كبيراً، وكان الرهان الوحيد لليهود والمنافقين من أجل تشتيت وحدة المجتمع المدني هو زرع الفرقة والاختلاف بين هذين الجناحين. فبادر النبي في أوائل أيام دخوله المدينة إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فأمر أن يرتبط كل مهاجر مع أنصاري بعقد أخوة، واستثنى من ذلك أخاه، فقد اختار لأخوته شخصياً علي بن أبي طالب مع إنهما مهاجران. نضجت أرضية العمل، فقد استطاع محمد بسرعة أن يحول المدينة إلى معقل اجتماعي وعسكري وديني محكم، فابتدأ العمل نحو الهدف إقامة نظام سياسي مقتدر في شبه الجزيرة يقوم على أساس الإسلام، لكي تتحول الجزيرة إلى منطلق لمد نفوذ الإسلام السياسي إلى سائر أرجاء العالم. كما أضحت المدينة معقلاً لقوة الجزيرة سياسياً ومعنوياً. ابتدأت حياة محمد المجهد الحافلة بالمشكلات، حيث أخذ المبلغون والجماعات العسكرية الصغيرة والكبيرة والوفود السياسية والسفراء يتوالون على الخروج من باب المدينة ثم العودة إليها.
1: وهنا أحبتنا المستمعين نستعرض أهم السنوات التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في المدينة، وسنحاول الوقوف على أبرز الأحداث التي على أساسها بني الإسلام، وقدم الآلاف من الشهداء دفاعا عن شرفه وإعلاء لكلمته، وخاض خلالها النبي محمد العديد من الصراعات والمواقف التي كانت تحاول النيل منه ومن مشروعه الإلهي الكبير، حيث كانت مهمة النبي معقدة جدا، وكان عليه أن يعمل باتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول هو أن يعبئ مجتمعه الضعيف الذي يتناوشه النفاق الداخلي، ومرة أمام الأخطار الخارجية، فكان عالما ومدركا لحجم هذه الأخطار، وقابلها بإقدام وصبر عظيمين في نفس الوقت الذي أخذ فيه بإعداد الأرضية الممكنة لمواجهة هذه الصعاب، خصوصا على الصعيدين السياسي والعسكري. وكانت خطوته الأولى أن يطهر المحيط الذي يسيطر عليه من العناصر المريبة التي ستكون قاعدة لأعدائه إذا ما حصل خطر خارجي. وتمثل هذه الخطوة أكثر الخطوات إلحاحا وأمسها بحياة الأمة بالنسبة لقائد مجتمع تحمل مسؤولياته.

ففي السنة الأولى في المدينة غزا النبي محمد أولى غزواته، وهي غزوة الأبواء، وكان يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر، فعهدته بنو ضمرة ولم يلقى قريشا. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة صفوان أو بدر الأولى، حينما أغار كريز بن جابر الفهري على أطراف المدينة، وقد عد النبي هذه السرقة عدوانا سياسيا بحكم العلاقة التي تربط المغير بقريش، فخرج النبي بطلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدر، وفاته كريز ولم يدركه. وقد اعتبر بعض المؤرخين خروج النبي هذا هو غزوة بدر الأولى. وفي الشهر السادس من هذه السنة حصل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

0: وفي هذه السنة أيضا وقعت غزوة بدر التي استطاع محمد أن يثير عزائم أنصاره القليلين في مواجهة جيش مجهز بعدة وعدد يبلغ 3 أضعاف المسلمين من خلال خطبه النارية وسلوكه العسكري الذي دلل على مهارة وقدرة خارقة في القيادة العسكرية، إثارة يخطر معها على ذهن المقاتلين كل شيء إلا الحياة. وقد كان جيش العدو مضافا إلى تفوقه في العدة والعدد متفوقا بشكل كبير في مشاركة الوجوه المشهورة والشخصيات الكبيرة وأعيان العرب المتنفذين. وقد استطاع محمد من خلال آيات الجهاد اللاهبة التي تغلي دماء المسلمين وتمنح جماهير الناس قوة وعظمة أن يسقط هيبة هؤلاء في أعين أصحابه. غاص المجاهدون في قلب جموع 1000 فارس من قريش وألقوا بثقلهم على رجال قريش وأشرافهم، وعلى حد تعبير النبي أفلاذ كبد مكة، ذلك أن النبي أصدر أمرا بغض النظر عن عامة الناس من قريش، لأنهم إما أن يكونوا مكرهين على القتال وإما أن يكونوا أدوات بيد أشراف قريش. في وسط هذا المشهد كان بلال مؤذن الرسول يكثر الفر والكر، وكأن اليوم يومه، حيث يصطف هذا العبد الحبشي الأسود مع أصحاب الفكر والعقيدة في مواجهة السادة وخصوصا سيده ومالك رقبته بالأمس.
1: لقد كانت معركة بدر لدى وجوه المهاجرين حربا عقائدية، وكانت لدى بلال مضافا لذلك حربا انتقامية وتحررية أيضا، حربا على عبودية وأسر الإنسان. فلم يكن توحيد بلال توحيدا فكريا وفلسفيا فحسب، بل كان يحسه بكل لحمه ودمه. وقد كان شعار المقاتلين في بدر أحد أحد، وهو الشعار الذي كان يطلقه بلال تحت تعذيب أبو جهل الوحشي. لقد كمن بلال منذ بدء المعركة لأمية بن خلف سيده السابق، وكان ينادي: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رفيق أمية في الجاهلية، فاستبقى عليه وعلى ابنه أسيرا، لكن بلال بذل جهدا متواصلا حتى قتل أمية وابنه. أخذت سيوف المسلمين تجندل أبطال قريش الواحد بعد الآخر، وقد مالت بسرعة كفة المسلمين في المعركة. يأست قريش بعد هبوب الرياح العاتية وقتل أبو جهل بيد معوذ بن عفراء، وتوالي حملات المسلمين المتصاعدة في شدتها وقسوتها، ثم أخذت قريش بترك ساحة المعركة فراراً. عاد جيش المسلمين لأول مرة من أحرج المعارك يملأه النصر والغرور، نعم الغرور، فقد حارب الإسلام هذه الصفة السيئة بشدة، فنزلت الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما أروع مناسبة هذه الآية خصوصا، وهي توجه الخطاب لشخص النبي حتى يكون إحساس الآخرين بدلالاتها عميقا.
0: السنة 3 من الهجرة حصل فيها توجيه ضربة قاسية لليهود، حيث كان النبي عازما على اجتثاث خطر اليهود بشكل كامل، فأصدر أمرا بقتل أي شخصية يهودية يراها المسلمون مؤذية. وقد أدت بهم حالات القتل المتلاحقة إلى خضوعهم لمعاهدة مهينة بعد أن نقضوا بوقاحة المعاهدة المشرقة من قبل. كما تميزت هذه السنة بنشوء علاقات جديدة، فعمد النبي إلى أن يحكم علاقاته مع ذوي النفوذ عن طريق مصاهرتهم والزواج منهم، حيث كانت هذه العلاقة من أقوى الروابط الاجتماعية آنذاك. وفي هذه السنة أيضاً وقعت غزوة أحد.
1: في هذه الأثناء وجدت قريش أن سبيل نجاتها منحصر في أن تجمع قواها لضربة مركزية وتنقذ نفسها من أسر محاصرة محمد الاقتصادية، فجهزت 3000 رجل و200 فرس و3000 بعير و700 درع. ابتدأت المعركة وتصارع الأبطال واحتدم القتال، وعرض حمزة وعلي مشهدا حيا للشجاعة والقوة والإخلاص، أثار اضطرابا في جيش قريش الذي يبلغ 5 أضعاف جيش محمد. فتوالت الضربات على قريش وابتدأ فرارها، فتركت وادي أحد وهربت إلى أعلى الجبال، فهب المسلمون إلى قلب الوادي تاركين أماكنهم لجمع الغنيمة، فلم يبقى من الرماة الذين يحمونهم على الجبل إلا 10 أنفار بعدما خابت مساعيه لإيقافهم. بين كان خالد بن الوليد قائد خيالة قريش يطوف حول الجبل، فقضى بيسر على عبد الله وأصحابه القلائل، فنزل إلى الوادي من فوهته التي بقيت دون مدافع، وانهال بسيفه على المسلمين الذين انهمكوا بجمع الغنائم. وفي هذه الأثناء أغمي على النبي إثر جراحاته ووقع في حفرة، فانتشر في ساحة القتال المضطربة خبر مقتل محمد كانتشار البرق، وكان مقتل حمزة عم النبي وفارسه المخلص الطهور حدثاً آخر من الأحداث التي قصمت ظهر المسلمين في هذه الواقعة. أما النبي فلم تهزه الخسارة، وفجأة باشر في شن هجوم لا لأجل تحقيق النصر، بل كرد فعل مشرف أمام الهزيمة التي لحقت بالمسلمين. أما قريش التي كسبت المعركة فلم ترغب بالمخاطرة ثانية، فتركت ميدان القتال وسط الزغاريد والدبكات وضرب الدفوف. حينها احتمل النبي أن تكون قريش قاصدة الهجوم على المدينة، فبعث عليا خلفهم ليأتيه بخبر، فعاد علي مخبرا أنهم يتوجهون صوب مكة. بعدها اتجه النبي إلى قتل المعركة، وبين القتلى كان يبحث بفارغ الصبر عن حمزة، فوجده قد مثل به، شقت بطنه وأخرج كبده. غضب النبي لذلك وتعهد: لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن ب30 منهم. وتعهد المسلمون بذلك أيضا. هز هذا الحدث النبي هزا كبيرا، وتغيرت ملامح وجهه، فنزل عليه التعليم التالي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: السنة 4 من الهجرة. وفي هذه السنة وقعت غزوة بني النضير، وفيها أيضا وقعت غزوة بدر الثانية التي اتجه فيها النبي لملاقات جيش قريش على الموعد الذي نادى به أبو سفيان بعدما خرج من أحد قائلا: إن موعدنا معكم العام القادم في بدر. فندم أبو سفيان وسط الطريق، وعاد الجيش إلى مكة، فأطلق أهل مكة على هذا الجيش اسم جيش السويق. وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي من أم سلمة بنت أمية أرملة أبو سلمة، وفيها أيضا أمره إلى زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة من اليهود، خوفا على كتابه حيث قال: لا أأمن أن يبدلوا كتابي. السنة 5 من الهجرة. وكان أبرز ما فيها وقوع غزوة الخندق أو الأحزاب. السنة 6 من الهجرة. وفي هذه السنة وقعت فيها غزوة بني المصطلق.

السنة السابعة للهجرة، وتم فيها إعلان وثيقة الصلح المسماة بصلح الحديبية. الكعبة بيت القبائل العربية عامة، وليس لقريش حق ملكيتها، بل لا تتعدى كونها سادن البيت، ولا يمكنها منع أي عربي من زيارة بيت إبراهيم. من هنا أعلن النبي في ذي القعدة أنه عازم على زيارة الكعبة، وقد حاول النبي من خلال أقواله وأعماله المختلفة أن يثبت لجماهير العرب أنه لا يستهدف من هذه الزيارة هدفا سياسيا أو عسكريا، ولذا لم يقصر هذه الزيارة على المسلمين، بل استجاب لدعوته بعض المشركين. ولا يحق لكل زائر أن يحمل معه من أدوات الحرب إلا سيفا واحدا. وحينما سمعت قريش بحركة محمد خرجت صغارا وكبارا متعاهدة على أن لا تسمح لمحمد أن تطأ قدماه مكة. تقابلت جيشان وكان الشهر حراما، والنبي يسعى أن لا تكون لقريش أدنى حجة في الحرب، لكي تضحى قريش هي المعتدية على حرمة الشهر لو وقعت حرب. هنا فالنبي إن لم يفلح بزيارة البيت الحرام، لكنه يحقق نصرا سياسيا وأخلاقيا، وإن استطاع دخول مكة فسوف يذاع بين العرب أن محمدا عاد إلى الكعبة زائرا بعد 6 سنوات من هجر مكة فارا، ومعه 1400 مسلم، وقريش تبصره ولا تستطيع سوى السكوت. وبعد مداولات متعددة أرسلت قريش سهيل بن عمرو ليصالح محمدا على أن ينصرف هذا العام عن زيارة بيت الله، ويمكن للمسلمين في العام القادم المجيء لزيارة الكعبة. وفي ضوء هذا الصلح انتهت حالة الحرب بين المسلمين وقريش، وأضحت الحركة حرة لكل منهما في حدود الأرض التي يسيطر عليها الآخر. لقد وافق النبي على الصلح بكل ما أراده سهيل من شروط بشكل أدى إلى غضب الأصحاب. حزن المسلمون حزنا شديدا، خصوصا المهاجرين منهم، ذلك أنهم منعوا عن زيارة الكعبة وأرجعوا من أبواب مكة، وقد وجد الأصحاب شروط الصلح كلها معبرة عن ضعف وذلة المسلمين وقوة وتفوق قريش. على إثر ذلك فقد الأصحاب رشدهم وانكفأوا، وكأنهم عائدون من معركة ليس لهم فيها نصيب إلا الانكسار والذل. لكن هذه المعاهدة أعطت أول ثمارها غير المتوقعة، فقد اعترفت قريش بالإسلام رسميا، وتوفر المسلمون في مكة على حرية العقيدة والتبليغ، وأخذوا بإدخال جماهير مكة إلى الإسلام جماعات جماعات، وأذنت قريش للمسلمين بزيارة الكعبة في السنة القادمة، كما أذنت لهم بالإفادة من طرق القوافل والتجارة. وأهم نتائج صلح الحديبية هي أن النبي أمن جانب قريش وحلفائها الذين يشكلون أكبر أعدائه ل10 سنين، وحيث كانت القبائل المتفرقة الأخرى سوى قريش لا تشكل خطرا جديا بالنسبة للنبي، فقد تهيأت للنبي أرضية إيجابية لبسط سلطان الإسلام على أرجاء الجزيرة بل حتى خارج حدودها.

حان أوان خروج النبي برسالته إلى خارج حدود الجزيرة العربية ليعرضها على كل جماهير الدنيا، ولم يكن ذلك بالأمر الهين. ثم أعلن عن قراره بأنه عازم على دعوته كسرى وهرقل والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث الحميري ملك اليمن والنجاشي ملك الحبشة للإسلام. كانت رسائله حازمة ورسمية، انطوت على احتمال رد فعل شديد ممن أرسلت إليهم، وكان النبي مدركا لاحتمال هذا الخطر، لكنه أقدم على هذا العمل الخطير بشجاعة عظيمة. مر عام على صلح الحديبية، فخرج النبي إلى مكة في 2000 مسلم، وحيث أن صلح الحديبية ينص على عدم السماح لهم بحمل أكثر من سيف لكل واحد منهم، وأرسل النبي محمدا ابن مسلمة بمئة راكب ومعهم السلاح الكافي ليقفوا مستعدين عند مر الظهران التي تشرف على مكة دفعا لاحتمال الخطر المرتقب. اقترب الجمع من مكة وعند مشارفها حيث تقع مكة في الوادي، كان الصمت يسيطر على المسلمين من شدة الشوق والهيجان، فأسرع النبي بناقته. هذه هي مكة وهذه الكعبة، لقد كانت الذكريات لا تستحق سوى لحظة عابرة في اهتمامات محمد، لقد كان عازما على عمل آخر، الكعبة، الأوثان، قريش. على صوته بالنداء لبيك لبيك، فصاحة الجموع الملتهبة بصوت هزه الشوق لبيك لبيك، فتموجت الصور على العيون الدامعة، ولم يطق البعض صبرا فتعالت أصواتهم بالنحيب

وتركت قريش المدينة لكي لا ترى هذا المشهد الصعب إلا العباس بن عبد المطلب، حيث وقف مع جمع من قريش عند دار الندوة يرقب المشهد. انتهت مراسيم العمرة، ذهب المهاجرون إلى بيوتهم بعد 7 سنين من فرقتها، واصطحبوا معهم إخوتهم الأنصار الذين يستضيفونهم في المدينة. كانت مكة خالية من قريش، والمسلمون يطوفون شوارعها بحرية، ومحمد يذهب ويجيء داخل هذه المدينة ويتحدث ويضحك في مكة التي أضحى جميع سكانها الآن أوفى أتباعه وفدائيه.

0: كيف يمكن أن يكون لقاء محمد بالموت عادياً؟ تقرأ هذا العام من خلال نظرات النبي وسلوكه وجهاده الاجتماعي المتواصل نهاية حياته وبداية رحلته الأبدية. إن القائد التاريخي العظيم الذي عبأ خلال 23 سنة من الجهود المتواصلة المتضافرة جيوشاً قاهرة يجب أن يرحل الآن. الجيش الذي يستعد لخوض حرب كبرى، حرب دائمية وفي كل مكان مع الجهل والدناءة في الأرواح، وحرب أخرى مع قيصر وكسرى. لقد انتهى دور محمد الشخصي في رسالته العظمى، ولابد أن يرى جيشه للمرة الأخيرة ويكرر ما علمه خلال 23 عاماً ليقوم بعملية فحص عامة ومتابعة جادة للتفاصيل، إذ لعل هناك ما يستحق القول ولم يقله، أو أمراً قاله ولم يسمع. لقد حسب حساب كل شيء وهو على أعتاب رحلته الكبرى. بدأ العام 11 من الهجرة وتقترب حياة محمد المعطاء نحو نهايتها، وكان مشروعه الأول وداع الجماهير. أعلن قبل شهرين لكل المسلمين أن من أراد أداء الحج معي فليأتي إلى المدينة لنتحرك جماعياً منها صوب الكعبة. إنه أول حج للنبي وأول حج للمسلمين، ليس فيه مشرك، ولأول مرة يتجمع حول المدينة أكثر من 100,000 فرد لرفقة النبي في حركته صوب مكة، وهي آخر حجة يؤديها النبي. يمضي محمد ويمضي معه أكثر من 100,000 مسلم بلون واحد ولباس واحد، والعالم والتاريخ يرقب بدهشة. عجبا ما هذا الجيش، القائد أحسر والجنود حاسرون. دخلوا مكة فهجم الجميع صوب الكعبة، وقد اجتمع هناك الله، إبراهيم، الكعبة، محمد والناس.
1: انتهى حج الوداع، وترك محمد مكة متوجها صوب المدينة، وترك وراءه خواطر ستبقى حية على الدوام في التاريخ. أنجز النبي آخر مهمة كبرى، وترك أكبر رجال التاريخ، وهو ينهي بظفر أداء أخطر رسالة في تاريخ الدنيا، مسقط رأسه إلى الأبد ليموت بين أنصاره الأوفياء، مطمئن الوجدان بروح ملؤها التوفيق. اقتلعت جذور الشرك من سائر أرجاء شبه الجزيرة، وطهر بيت الناس الذي بناه أبو الحنيفية من رجس الأوثان، واستقرت حكومة الله، والناس في حياة الجماعة المتآخية. إلا أن محمداً كان أوعى من أن يخشي رؤيته النافذة بريق الانتصارات، فهو يعرف مجتمعه جيداً أكثر مما يعرفه أي شخص آخر، ويرى بوضوح نيران النفاق وأحقاد القبائل وبقايا العرقية والجهل وأخلاق الجاهلية التي اختفت تحت ستار الاتحاد الذي صنعته قوة الإيمان والسيف والسياسة. فهو يعرف أنه رغم تمكن قدرته القيادية ونفوذه المعنوي من إدخال كل رؤساء القبائل وأشراف قريش تحت لواء الإسلام، لكن تربية النفوس ورسوخ الإيمان الجديد في أعماق قلوب وعقول أمة لنفوس ليست بينها وبين الجاهلية أكثر من 10 سنين، بحاجة دون شك إلى زمن طويل ولا بد من مرور أجيال. لقد كان النبي يشعر بالخطر منذ البدء، إلا أنه كان يزداد خوفا على مستقبل هذه الأمة الشابة التي لبست ثوب الأخوة العقائدية جديدا، والتي يملأ طلعتها بريق الانتصارات المتلاحقة كلما اقترب به الأجل. إن الأب سيترك هذا العالم عاجلا، لكن ما هو مصير هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنين والذي تعشعش في داخله جراثيم مئات الأمراض، والذي يجب أن يقف على قدميه متكئا على نفسه بعد فقد أبيه، مقاوما رياح الأحداث القاسية التي ستهجم عليه من كل صوب. إمبراطوريتان مسلحتان تقفان على جانبين لافتراس هذا اليافع الذي سيفقد وليه قريبا. وداخل شبه الجزيرة كان أبو سفيان ومعاوية وأشباههما ومنافقون آخرون يتربصون الفرصة بخفاء، وكان مسيلمة والأسود العنسي يجهران بالعداء، لكن محمدا لا يخاف العدو أبدا مهما كان قويا، وحياته السياسية تدل على هذه الحقيقة. والقرآن الكريم أيضا يتحدث في أكثر من موقع عن غلبة الفئة القليلة، إنما الذي كان يقلقه الخطر الداخلي المتمثل في النفاق والفرقة. ومما لا شك فيه أن محمدا في الحد الأدنى، وكأي قائد لنهضة كبرى وكأي زعيم اجتماعي يفكر هذه اللحظات بعمق في مستقبل أمته والأخطار التي ستهددها، فماذا سيكون مصير هذا المجتمع الجديد بعد محمد؟ ومن سيمسك بعده بزمام هذه القافلة الكبرى؟ فهل يجب على النبي أن يجيب على هذا الاستفهام؟ أم ليس عليه هنا أي مسؤولية؟
0: حلت لحظات الاحتضار، ومحمد لا يستطيع بعد ذلك أن يتكلم شيئا. نشط الموت، أغلقت الشفتان اللتان جاءتا للإنسانية رحمة وخيرا وصلاح. إنها لحظات لفظ الأنفاس. وضع علي رأس محمد على صدره، كان هناك قدح فيه ماء إلى جانب محمد، وكلما أفاق بعض الشيء وضع يده فيه ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما.

كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما. كان الصمت موجعا يقض المضاجع، وإذا شفتي محمد تتحركان إلى الرفيق الأعلى. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
1: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
2: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة اللي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إني قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن للماء.
1: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
3: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
1: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
4: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
1: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
5: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
1: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
6: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي للعالم وبالعكس.

0: الإيراني أيضا.
1: الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق. المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
2: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
3: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء. مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايمز سكوير، وقتاً مفيداً ومثمراً نتمناه لكم برفقتنا.

0: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضاً تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضاً تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقاً لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة وملحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيب وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاء يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبه، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه. أو الحمد لله والشكر على كل شيء.
0: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العامة، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب، القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلمي السعد ذلك قائلا:
3: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة، طبعا هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوب في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
4: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفة من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
5: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
1: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلوماته أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما موثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
0: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولا منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
2: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة إنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق إنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود، طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي إنه برجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
0: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
3: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا أي، ويعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى أنت إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرسيشن معين مفيد بهاي الأمور.
0: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
4: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما اعتمد عليه. يعني كل ما يجي بالي ظلت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة، ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبة دقيقة جدا، وينطيك الموجود يعني اللي احدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا اخي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقه كلش حلوه، مثلا احتاج فد لوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه فد مشروع معين يختصر لي بدقائق معدوده يعني ثواني والله، يعني بهواي امور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
0: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
5: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منه نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى إنفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
0: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره، شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
6: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
0: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى مجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش الغراضه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومترم حاطه لك ترى الدوله كيف الحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده يثقف روحه، احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
4: صحيح.
3: هذا الحكي احنا نريده، تقعد بكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه نعمه، بكان عام يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه. ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك فيه في شمر يجي بكيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيه نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
5: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الاراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
6: أنا رأيي والله يقول للمواطن
4: لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا ببي. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا صير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
6: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فتش مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين هنا ونشوف الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس اللي قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا، مسؤول عن صفحه وانا مواطن ابصف على بعد يعني، وانا وين الغرامات؟ كل الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا قاعدين اخواتنا، احنا لازم المنطقه نحميها من الوساخه.
1: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
7: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراق بيديا. اللقاء يتجدد معكم وتتجدد المواضيع التاريخيه حول تاريخ العراق الاسلامي والقديم وحتى الحديث. برنامج عراق بيديا ياتيكم دائما عبر اثير اذاعه راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم محدثكم في الاعداد والتقديم الاستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الاخراج الاستاذ عمار مشتاق.

إذن في المحور الأول نبدأ مع تاريخ البصرة وصفحة من صفحات تاريخ البصرة ونحددها بالفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل. طبعا بعد انتهاء معركة الجمل بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة مدة من الزمن، وهذا البقاء كان لغاية في نفس الإمام علي، غاية إدارية وغاية اجتماعية وغاية اقتصادية وحتى غاية فقهية. لكنه في المقام الأول بقاء الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد انتهاء معركة الجمل، أسخب معركة الجمل انتهت وغيض الماء ورجعت السيدة عائشة ودفن الشهداء وتم محاسبة المقصرين، لكنه آثر الإمام علي عليه السلام أن يبقى في البصرة بعد انتهاء المعركة. الغاية كانت هي لتوضيح بعض الحقائق للشارع البصري، للمجتمع البصري في ذلك الوقت، خصوصا أنه الدعاية المضللة كانت سبب في الموقف السلبي لأهل البصرة في بداية الأمر من الإمام علي عليه السلام. لذلك أنه بعد أن انتهت معركة الجمل، بعد يعني في البصرة انتهت المعركة، قام الإمام علي بتطييب خواطر أهل البصرة. ليش؟ لأنه معركة الجمل أثرت بشكل كبير على المجتمع البصري، يعني تصوروا أنه هي أول معركة بين المسلمين أنفسهم، وين؟ في أول مدينة بنيت بالإسلام. يعني كل هذه الرمزيات، كل هذه المعطيات يعني قد تكون لها وقع في التاريخ الإسلامي. لذلك أنه البصرة أول من تضررت من المعارك الداخلية، خنسميها من معارك الأخوة، خنسميها إذا صح التعبير، هي البصرة أكثر من أو أكبر من تضررت، وكانت معركة الجمل هي الضرر الأول التي ألحقت في البصرة، وتركت آثار حقيقة بعيدة المدى على مجتمع البصرة وعلى أهل البصرة. لأنه يعني أهل البصرة اشتركوا طبعا في معركة الجمل، واشتركوا على جانبين. أنا ما أتكلم عن معركة الجمل، أتكلم عن المدة التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل. اشتركوا على جانبين، يعني القبائل العربية التي كانت موجودة في البصرة اشتركت على جانبين. مثلا عبد القيس جماعة صعصعة وصوحان وسيحان، وهي تكلمنا عنها في حلقة سابقة، قبائل عبد القيس وبكر بن وائل حاربت إلى جانب الإمام علي عليه السلام. أما قبيلة الأزد، طبعا يعني من أقول قبيلة الفلانية وقبيلة الفلانية، يعني ليس كل أفراد القبيلة، فيهم وفيهم، يعني مثل قبيلة بني أسد في كربلاء فيهم وفيهم. قبيلة الأزد حاربت إلى جانب أصحاب الجمل، باقي القبائل توزعت على الجانبين. منهم مثلا تميم قبائل تميم في معركة الجمل قسم الأكبر بقوا على الحياد، وقسم شاركوا في جانب الإمام علي، وقسم آخر في جانب جيش الجمل. يعني كمقدمة تاريخية يعني نمهد للفترة التي بقاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل، نقول يعني هذه الحرب ذهب ضحيتها أعداد كبيرة من أبناء قبائل البصرة اللي اشتركوا في المعركة، سواء كانوا مع الإمام علي أو كانوا مع الفريق الآخر. يعني مثلا من قبيلة الأزد، احنا قلنا في حلقات سابقة أنه الأزد العمانيين أو أزد عمان هم أول القبائل التي سكنت البصرة. مثلا من قبيلة الأزد تقريبا 2500 رجل، من قبيلة ضبة 800 رجل، من تميم، احنا قلنا تميم بقيت على الحياد لكنه بعض أفرادها اشتركوا في الحرب، من قبيلة تميم 500 رجل، من عبد القيس 500، من بكر بن وائل 500، من قريش 30 رجل. يعني العدد الإجمالي بصورة عامة الذين قتلوا من أهل البصرة في الجمل تراوح من 7000 إلى 20000، هسه بيهم من أصحاب من أهل البصرة وبيهم من أماكن أخرى، وفيهم من شاركوا مع الإمام علي وفيهم من شارك ضد، يعني توزعت على الطرفين. لذلك هذا القتل وهذا يعني هذه المصائب التي حلت على رجالات البصرة وعلى أهل البصرة تركت
أثر في نفوس البصريين. يعني تعرفون يعني الحرب منتصر خاسر هي تترك أثر في نفوس المجتمع الذي خصوصا المجتمع الذي تحدث فيه الحرب أو المدينة التي تقع فيها الحرب. يعني كما قلنا تركت أثر على نفوس البصريين الذين وجدوا أنفسهم أمام حرب فرضت عليهم أهل البصرة، فرضت عليهم هذه الحرب، حرب الجمل. لذلك أنه كان من الطبيعي أن يتوزعوا على الطرفين، فخسروا الكثير من أبنائهم سواء كانوا ممن شارك مع الإمام علي أو ممن شارك ضد الإمام علي عليه السلام.

إذن بقي الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل 72 يوما، 72 يوم بقي بالبصرة يعالج الآثار السلبية التي خلفتها معركة الجمل على البصرة وعلى أهل البصرة طبعا. والبصرة كانوا ضحية الإعلام الذي أشيع عن الخلافة وعن الإمام علي. أنا ما أدخل بهذه الأمور لأن هذا بحث آخر، أنا أتكلم عن ما عالجه الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجبل. في بداية الأمر يعني قبل أن تقع المعركة، كل البصريين كانوا مع الإمام علي عليه السلام، لكنه بعد وصول الطرف الآخر أصبحت هناك أو انتشرت دعاية مضللة وشقت صفوف أهل البصرة، فانقسموا إلى قسمين، منهم من حارب مع الإمام علي ومنهم من حارب ضد. لا، حتى أنه الإمام علي في إحدى خطبه يعني يبين الموقف الرأي العام البصري قبل أن يأتي الفريق الآخر، يقول يعني بعد أن بلغته أنباء وصول جيش الصحابة الآخرين، يقول: فقدموا على عمالي وخزان بيت المسلمين. هذا الكلام للإمام علي، جاي يوضح أنه ترى أهل البصرة كانوا وياي قبل أن يأتي الطرف الآخر لمحاربتي. يقول: قدموا على عمالي وخزان بيت المال المسلمين الذي في يدي، فشتتوا كلمتهم وأفسدوا علي جماعتهم ووثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. يعني يقول إنه مجتمع البصرة، أهل البصرة كانوا على طاعة أمير المؤمنين حتى مجيء القافلة ومجيء جيش الصحابة الذي حارب ضد الإمام علي. شتتوا أهل البصرة وقسموهم إلى قسمين، وهذا الأمر يعني انشقاق أهل البصرة، نص منهم إلى الإمام علي والنصف الآخر ضد الإمام علي. هذا الأمر أراد الإمام علي عليه السلام أن يعالجه في البصرة في الفترة التي بقاها، التي قلنا بأنها 72 يوم.

إذن حتى يعالج الإمام عليه السلام الأوضاع السلبية التي خلفتها معركة الجمل في البصرة، قام بالتقرب بشكل أكبر من أهل البصرة، فتزوج أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة من ليلى بنت مسعود ابن جابر ابن مالك التي تعرف بالنهشلية. طبعا هذه من تميم، من تميم، هي تميمية. ويعني كما تعلمون الزواج يقرب كثيرا وجهات النظر، يعني هذه حالة قد اتسم بها أكثر الملوك والأمراء على مر التاريخ، حتى يتقربوا من مجتمع ما، من مدينة ما، من بلاد منكوبة، من بلاد تعرضت لأذى، يقوم بالملك أو الأمير أو حتى الخليفة بالمصاهرة. وهذا ما فعله الإمام علي عليه السلام. طبعا هذه حنكة أو حنكة إدارية من الإمام علي عليه السلام، أنه تقرب إلى أهل البصرة بالزواج منهم، فتزوج ليلى بنت مسعود بن جابر النهشلية وهي من قبيلة تميم، واتخذ لها بيتا، يعني حتى بنى لها بيتا في بني مازن. بني مازن من البيوتات المعروفة في البصرة ولها شأن كبير. واستقر معها في البصرة مع ليلى النهشلية مدة 72 يوم. وهذا البيت، يعني بيت زوجة الإمام علي عليه السلام ليلى النهشلية، أصبح مشهدا يأمه الزوار لاحقا. يعني هو يرد في تاريخ أو في رحلة أو في أدبيات رحلة ناصر خسرو. ناصر خسرو يعني 600 هجرية، قرن خامس الهجري، يعني تقريبا وراء 500 سنة ظل هذا البيت، بيت الإمام علي في البصرة، اللي هو بيت الإمام علي مع زوجته ليلى النهشلية، ظل بارزا للعيان. وذكرته المصادر بأنه يأمه أو تأمه الزوار أو يأمه الزوار بين فترة وفترة، حتى آخر مشاهدة له في القرن الخامس الهجري. بعض المصادر تقول، تذكر عن ليلى النهشلية البصرية التميمية، تقول أنه قلت، هي تقول طبعا الكلام لليلى النهشلية: ما زلت أحب أن يكون بيني وبينه، يعني بين الإمام علي، سبب، منذ رأيته قام مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها ضربت حجلة في بيت الإمام بعد زواجها، فجاء الإمام فهتكها، يعني ما قبل على هذا الأمر، وقال: حسب أهل علي ما هم فيه، يعني أنا في في في ضائقة من أمري ومما أمر فيه. على أي حال، ليلى النهشلية البصرية التميمية التي تزوجها الإمام علي كجزء من الإجراءات التي قام بها الإمام علي لردع الصدع الذي حدث في البصرة بعد معركة الجمل، أنه هذه ليلى النهشلية ولدت للإمام علي عليه السلام أبا بكر وعبيد الله أو عبد الله. طبعا أبو بكر يسمى أيضا بمحمد الأصغر، وهذا محمد الأصغر استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. أما عبيد الله فقتل في أيام حروب مصعب بن الزبير مع المختار بن عبيد الثقفي، وقبره في المذار تقريبا قلعة صالح حسن، العمار يسمونها الجلعة، أكو مكان يسمونه عبيد الله أو عبد الله بن علي أو عبيد الله بن علي. نعم، هذا ابن الإمام علي عليه السلام من زوجته ليلى النهشلية. بعض المصادر تخطئ وتخلط بين المسميات، يعني مثلا الشيخ المفيد هو يعتبر نفسه شخصية واحدة، عبيد الله ومحمد الأصغر، كذلك الشيخ المجلسي يقول شيخ المجلسي: ثم تقدمت أخوة الحسين عازمين على أن يموتوا دونه، فأول من خرج منهم أبو بكر بن علي واسمه عبيد الله، يعني يجعل كل من أبي بكر وعبيد الله شخص واحد، في حين هو أبو بكر اللي هو محمد الأصغر هو الذي استشهد مع الإمام الحسين، أما عبيد الله ابن علي فهو قتل أيام حروب المختار ضد مصعب ابن الزبير. طبعا هذا محمد الأصغر الذي استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام له أرجوزة في واقعة كربلاء، يعني أرجوز، هذا الأرجوز يعني شهر يقول فيها عندما طبعا تقدم وهو يرتجز
بسيفه، يقول: شيخي علي ذو الفخار الأطولي، من هاشم الصدق الكريم المفضلي، هذا حسين ابن النبي المرسلي، عنه نحامي بالحسام المصقلي، تفديه نفسي من أخ مبجلي.

من المواقف الأخرى التي عالج بها الإمام علي الأوضاع السيئة التي أعقبت معركة الجمل في البصرة، قلنا في بادئ الأمر أنه تزوج من أهل البصرة زوجة من بني تميم نهشلية، هي ليلى بنت مسعود النهشلي. أيضا كانت له هناك مواقف أخرى ضمن إجراءاته التي قام بها لرأب الصدع في الذي حدث بعد معركة البصرة، أنه قام بزيارة وعيادة بعض المرضى من أهل البصرة كجزء من التقرب إليهم وتطيب

تذكر مصادر أن الإمام علي عليه السلام في البصرة خلال 72 يوم التي قضاها هناك في البصرة زار العلاء ابن زياد الحارثي. طبعا هذا من أصحاب الإمام علي ولم يدرك النبي، يعني كان يعد من طبقة التابعين وكان يوصف بالزهد ويوصف بالثقة. زاره في داره، وكان دار العلاء ابن زيد الحارثي دار واسعة، فلما دخل الإمام علي عليه السلام إلى داره قال له الإمام علي يخاطب العلاء ابن زيد الحارثي في البصرة لسعة داره، قال له: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج، وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة. طبعا بدأ يعني يعطيه جزء من النصائح مع زيارته، جزء من النصائح. هذا العلاء ابن زيد الحارثي تقبل النصائح الإمام علي، وبالتالي شكى له أخاه وقال: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. هذا عاصم ابن زياد كان على عكس أخيه العلاء ابن زياد. العلاء ابن زياد كان غني وكان يتمتع بالدنيا وسعة الدار والبساتين، أما عاصم ابن زياد كان قد زهد في المال. فقال له يعني العلاء ابن زياد يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: أشكو إليك أخي عاصم ابن زياد. فقال: وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، يعني أنا عندي مال وبيوت وبساتين وهذا ترك الدنيا وترك الأموال وترك البساتين. فقال الإمام علي عليه السلام: علي به، جيبوا لي. فلما جاء هذا عاصم بن زيد، هذا الزاهد اللي ترك الدنيا وعاف البساتين وعاف الأموال وعاف البيوت، قال له الإمام علي عليه السلام: يا عدي نفسه، يعني عدو نفسك، يا عدي نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. يعني قل لي أنت يا عدو نفسك، أنت شو تتوقع أنه الله سبحانه وتعالى عندما أتاح لك الطيبات يريد يأخذها من عندك؟ هو ايش رد علي؟ رد علي الإمام علي في البصرة، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك. قارن نفسه بالإمام علي. قال له: ويحك، إني لست كأنت، يعني أنا أمير، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعف الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرة. يتبيغ يعني باللغة لكي لا يهيج الفقير على الفقير فيدفعه لارتكاب الخطأ. يعني أنت لا تقيس نفسك بي، أنا أمير وأنا مسؤول عن الرعية، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك المال، أعطاك الأرض، أعطاك الأولاد، أعطاك الزرع، تنعم في هذا بما يرضي الله. هذا قول الإمام علي عليه السلام. طبعا وحتى احتج الإمام علي عليه السلام على عاصم بن زيد في البصرة، هذا الزاهد الذي ترك أمواله وترك أهله وترك عياله، قال له يعني أنت يعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذا الإمام علي يخاطب عاصم الحارثي، عاصم بن زياد الحارثي. وقال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائي: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. يقول له يعني حتى النبي كان يأمر نساء أن يتزين من زينة الدنيا، يعني أنت تفعل بأهلك كذا وكذا وتفعل بنفسك كذا وكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء، بعض نساء يقولها: ما لي أراك شعثاء. شعثاء هاي اللي احنا نقول مكوشة، يعني شعرها ما مرتب. مرهاء، المرهاء اللي هي اللي لم تتعهد عينها بالكحل، يعني اللي ما تكحل عينها، اللي ما تتزين. هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك شعثاء مرهاء سلتاء. سلتاء التي هي لا تتزين يديها بالحناء ولا رجليها بالحناء، يعني هذه زينة الدنيا مع العمل الصالح جاء بها الإسلام وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما يعني يخاطب الإمام علي عليه السلام عاصم بن زيد الحارث، يقول له حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالزينة والتمتع بالزينة وبما

فضلاً عن الإصلاحات الاجتماعية وزيارة المرضى وعيادة المرضى التي قام بها الإمام علي لتطيب خواطر أهل البصرة بعد معركة الجمل، قام بإصلاحات عمرانية. أول هذه الإصلاحات العمرانية التي قام بها الإمام علي ضمن المدة التي قضاها 72 يوم التي قضاها في البصرة بعد معركة الجمل، أنه أصلح مسجد البصرة، هذا اللي احنا سنسميه خطوة الإمام علي اللي عندنا بالزبير، مدخل الزبير. مما أصلحه في مسجد البصرة هي قبلة المسجد، هي كانت من ضمن إصلاحات الإمام علي عليه السلام في البصرة. قام بتصحيح اتجاه قبلة المسجد لأنها كانت منحرفة، يعني حتى عام 36 هجرية. وقد وصف الإمام علي عليه السلام قبلة البصرة بأنها أقوم أرض الله قبلة. طبعا هذه نعمة من نعم الله علي، يعني أنه الإمام علي يصف أهل البصرة وقبلة البصرة بأنها أقوم، يعني أعدل شيء، أقوم أرض الله قبلة. بالإضافة إلى إصلاح مسجد البصرة وتصحيح مسار القبلة أو تصحيح اتجاه القبلة، قبلة البصرة، مسجد الإمام علي أو مسجد البصرة أو خطوة الإمام علي احنا نسميها اليوم، قام في المسجد نفسه بحفر بئر للمصلين، بحفر بئر للمصلين. للأسف يعني ما عندنا تنقيبات آثارية صحيحة في مسجد البصرة، وهسه حتى منطقة البصرة للأسف هاي الأيام جاي تمر بحملة مسح للأراضي، اللي هي أنا أقصد بها مناطق مدخل، يعني المناطق القريبة من الخطوة، مسح للأراضي وتهديم للآثار ومسح للآثار وتوزيعها على شكل قطع أراضي أو على شكل استثمارات تجارية. هسه احنا مع توزيع الأراضي، لكنه ليس في مقابل أنه تهدم مدينة أثرية. وشون مدينة أثرية؟ مدينة البصرة. وشين هي البصرة؟ البصرة أول مدينة في الإسلام، أول مدينة بالإسلام البصرة وما أنتجته البصرة. يعني قاعد يمسحون الأراضي الأثرية والتراثية المجاورة لمسجد الإمام علي، لخطوة الإمام علي أو مسجد البصرة الكبير، وتستثمر من قبل استثمارات وشركات وتوزع بجانبها حتى يسكتون الناس، توزع على شكل أراضي سكنية. على أي حال، لو نقب حقيقة ولو تم الاهتمام حقيقة في هذه المناطق المجاورة لخطوة الإمام علي، يمكن راح نلقى البئر الذي حفره الإمام علي عليه السلام، اللي هو حفره أثناء فترة مكوث الإمام علي عليه السلام في البصرة بال 72 يوم، حفر بئر في مسجد البصرة. والإمام علي طبعا معروف عنه كان يحفر آبار في أماكن متعددة في العالم الإسلامي، سواء في مكة والمدينة والكوفة. يعرفون الحجاج، وما شاء الله الحجاج كثروا في الآونة الأخيرة، يعرفون الحجاج بأن الميقات، أو نعم ميقات الذي الحاج القادم من المدينة المنورة إلى مكة

يحرم في منطقة تسمى أبيار علي. أبيار علي، أبيار علي هذه يعني بحسب الروايات التاريخية أن هذه الآبار قد بناها الإمام أو حفرها الإمام علي عليه السلام في المدينة المنورة في الفترة التي كانت لا يوجد فيها قتال وحروب و يعني مشاكل في الدولة الإسلامية، كان يهتم بحفر الآبار. من ضمن هذه الآبار هو أن الإمام علي بال 72 يوم اللي قضاها ببصرة حفر بئر في مسجد البصرة، وكان بئر مخصص للمصلين. أضف إلى ذلك في مسجد البصرة نفسه بالخطوة هاي اللي هسه احنا موجودة عندنا بالزبير، يذكر الرحالة ناصر خسرو اللي قلنا هذا جاء للبصرة بالقرن الخامس الهجري، يقول: رأيت في مسجد البصرة عمودا من الخشب طوله 30 ذراعا وسمكه 5 أشبار و4 أصابع، كان أحد طرفي أسمك من الطرف الآخر، وهذا العمود من الخشب كان من أخشاب بلاد الهند التي جاء بها الإمام علي عليه السلام إلى البصرة. يعني مو الإمام علي راح للهند وجابه، لا، من ضمن الأخشاب التي جيء بها من الهند أخذها الإمام علي وجعلها من أخشاب مسجد البصرة أو الخطوة اللي احنا نسميه. هذه من الإصلاحات العمرانية. أيضا من الإصلاحات الاقتصادية، احنا تكلمنا عن الاجتماعية وتكلمنا عن العمرانية، هناك أيضا إصلاحات اقتصادية، أنه كان الإمام علي يتجول بهذه 72 يوم اللي خلصها في البصرة، يتجول في الأسواق ويأمر الناس بما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم. وطبعا هذا التجوال كان برواية الحسن البصري. طبعا قضية أنه يعني نرى في بعض المصادر يحاولون ممن يتصيدون بالماء العكر في التاريخ الإسلامي أن يوقعوا الخلاف والفرقة بين شخصيات تاريخية كبيرة مثل الإمام علي عليه السلام ومن ممن جاء من بعده مثل الحسن البصري. يعني الحسن البصري كان يرافق الإمام علي وكان يسمع من الإمام علي وهو كان غلام طبعا، وكان يعني هو يذكر الحسن البصري يقول إن الإمام علي مر علي وأنا أتوضأ، فقال الإمام: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك. ثم جازني، عبرني فأقبلت أقف أثره تبعته، فحانت منه التفاته فنظر إليه فقال: يا غلام ألك لي حاجة؟ هذا الحسن البصري تبع الإمام علي، هو كان غلام صغير، فانتبه للإمام علي، قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، علمني كلاما ينفعني الله به. تصور هذا الحسن البصري يطلب من الإمام علي. نقرأ في مصادر الأخرى أنه الحسن البصري مواقفه كذا، والإمام علي هيك كان يسب الحسن البصري وهيك كان يعني ما أعرف ليش هذه الروايات تدس، واللي هم لا ليش ما نعرف، أكيد هي القصد منها الفرقة. فقال الحسن البصري للإمام علي عليه السلام: علمني كلاما ينفعني الله به. فقال له ورد عليه الإمام علي: يا غلام، من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن زهد في الدنيا قرت عينه بما يرى من ثواب الله عز وجل. فقال له: ألا أزيدك يا غلام؟ قلت، هذا الحسن البصري يقول، بلى يا أمير المؤمنين. قال: 3 خصال من كن فيه سلمت له الدنيا والآخرة: من أمر بالمعروف وأتمر به، ونهى عن المنكر وانتهى عنه، وحافظ على حدود الله. طبعا الطبرسي يذكر في كتاب الاحتجاج، يقول ان الحسن البصري كان يجلس ومعه الالواح، كاذ ورقه وقلم بيده، ويكتب كل ما سمعه من الامام علي عليه السلام. ولما ساله الامام علي، قال له: تجايس عما يفعل؟ لما سال الامام علي عما يفعل، قال: نكتب اثاركم لنحدث بها بعدكم. يعني تصور هو كان يرافق الإمام علي، وكان يجلس ويكتب كل ما يقوله الإمام علي، ولما سأل الإمام علي عن هذا الفعل قال: نكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. هذه منزلة الحسن البصري من الإمام علي، هذا مقام الحسن البصري من الإمام علي، وكيف أنه كان يتبعه وكان يكتب منه وكان يتعلم منه القول ويتعلم منه الحكم الإسلامية.

إذن من مواقف الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل، قلنا هناك إجراءات اجتماعية واقتصادية وعمرانية عمر بها المسجد، ومرافقة الحسن البصري للإمام علي أيضا في البصرة بال72 يوم هاي التي قضاها الإمام علي بعد معركة الجمل في البصرة، كان يعظ أيضا بالإضافة إلى الحسن البصري كان يعظ جابر بن عبد الله الأنصاري. وربما أنه أبرز موعظة أو أبرز نص ديني موجود الآن هو دعاء كميل في البصرة في مسجد البصرة، علم الإمام علي عليه السلام تلميذه كميل ابن زياد النخعي الدعاء المعروف بدعاء كميل، وهو يقول كميل ابن زياد يقول: كنت جالسا مع مولاي أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد البصرة، ومعه جماعة من أصحابه، فقال بعضهم: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم؟ سألهم، رد عليهم الإمام علي، قال عليه السلام: هي ليلة النصف من شعبان. يعني هذه من الأحداث التاريخية التي وقعت في البصرة بعد معركة الجمل في 72 يوم التي قضاها الإمام علي عليه السلام. قلنا مواعظه لسائر الناس، واختص بالمواعظ الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري وكميل بن زياد النخعي. بالجانب الاقتصادي، يعني أنا قبل يعني هي كثيرة حقيقة الإجراءات التي قام بها الإمام علي عليه السلام في البصرة، لكن هناك جانب مهم اقتصادي أيضا في البصرة قام به الإمام علي، أنه قام بسك عملة نقدية في البصرة. احنا نعرف تاريخيا، واخذنا بالمناهج او اخذنا بالكتب بالابتدائية بالمتوسطة بالاعدادية، انه عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي، عبد الملك بن مروان هو اول من اسس ديوان لسك العملة العملات، واول من حول العملة من ساسانية الى فارسية هو عبد الملك بن مروان. طبعا احنا عندنا في التاريخ أو في الأحداث أو في الروايات التي تذكر ما قام به الإمام علي عليه السلام في البصرة في 72 يوم، أنه قام بسك عملة في البصرة. هسه واحد يسأل يقول: البصرة في ذلك الوقت لم تكن فيها معامل أو بيوت لضرب العملات؟ لا، في شمال البصرة تحديدا مناطق الدير، مدينة، غرب القرنة، الشافي، مجنون، هذه مناطق شمال البصرة كان يعيش فيها اليونانيون، ومن بعدهم الفرثيين، ومن بعدهم الساسانيين، وأغلب سكان هذه المناطق ذكرناها في أكثر من حلقة هم من المسيحيين في مناطق الدير، ومن الصابئ المندائيين، وخالطهم أيضا اليهود، وفيها كانت هناك بيوت لضرب العملات. هسه يمكن يسمعني من شمال البصرة، مناطق شمال البصرة، يعرف انه كل ما تمطر الدنيا هناك راح يلقون عملات نقدية كثيرة جدا، وهذا بسبب انه هذه المنطقة كانت منطقة تجارية ومنطقة لضرب وسك العملات. استغل هذا الامر الامام علي انه وجود هذه معامل او دور سك العملات، فقام بضرب عملة او نقد في البصرة سنة 40، وهذا النقد لمن يحب أن يستزيد محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس، يسمونه درهم عربي، يعود لسنة 40 هجرية. طبعا نشر المؤرخ لافوكس سنة 1887، والنقد هذا أو الدرهم هو يعني مكتوب على الوجه المنت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومطوق بكلام بسم الله. ضرب هذا الدرهم سنة 40. أما الظهر، ظهر الدرهم: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا طوق، يعني مطوق الظهر: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا أول درهم إسلامي سك في الإسلام، سك في البصرة، ضرب في البصرة سنة 40 هجرية في الفترة التي قضاها الإمام علي عليه السلام بعد معركة الجمل في البصرة. رغم أنه المختصين أو الباحثين اختلفوا في
صحة هذا الدرهم، منهم من أيده ومنهم من عارضه، لكنه على أي حال هو موجود في المكتبة الوطنية في باريس، ويؤرخ يؤرخ لسنة 40 هجرية. هذا 40 هجرية هي فترة أو مدة خلافة الإمام علي، أو تاريخ خلافة الإمام علي عليه السلام، وفترة بقائه في البصرة. وبذلك يكون أن الإمام علي هو أول من ضرب عملة إسلامية، وهو الرائد في هذا الأمر. وإن كان طبعا الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان لاحقا أسس ديوان كامل، لكنه من ابتدأ بهذا الأمر هو الإمام علي عليه السلام. حتى الخليفة عبد الملك بن مروان استفاد من تجربة الإمام علي عن طريق مشورة الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أو عن طريق يعني بعض الروايات تشير أنه الإمام السجاد أشار عليه، وروايات أخرى تقول بأنه الإمام الباقر أشار عليه بكيفية ضرب عملة مستقلة إسلامية مستقلة عن الفرس، لأنه الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو العرب في فترة الإسلام في بداية الإسلام كانوا يتعاملون بالنقد، إما النقد الفارسي الساساني أو النقد الروماني. بذلك يكون الإمام علي من ضمن الإصلاحات التي قام بها في البصرة أنه قام بضرب أو سك أول عملة نقدية إسلامية، وهي ضمن الفتوى التي قضاها لقدنا 72 يوم بعد معركة الجمل.

0: إذن 72 يوم قضاها الإمام علي عليه السلام في البصرة بعد معركة الجمل. هذه 72 يوما كانت الغاية منها أنه يصلح ما أفسدته معركة الجمل وما أوقعته معركة الجمل في المجتمع البصري وفي نفوس البصريين. قام بإصلاحات اجتماعية، قام بإصلاحات اقتصادية، قام بإصلاحات فقهية ومواعظ للناس في البصرة، وبالفعل يعني أتت بكلها هذه الإصلاحات. بعد 72 يوم انتقل الإمام علي إلى الكوفة واستمر في إدارة الدولة العربية الإسلامية من عاصمته الكوفة. طبعا هذا كان كله في برنامج عراق ميديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا صفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللآملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللاشيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل، وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحل، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئاً يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديداً في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
1: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ماكو مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا دال ننتظر تسليح الناس، يمكن يرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
0: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
1: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
0: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
2: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأن رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعضها بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
0: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
3: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو وزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
0: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
2: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية.
4: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
7: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: يا هلا ويا مرحبا بكم.
9: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
8: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
10: لا بأكده كتير.
8: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
11: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
13: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.

العراق الحزين. كيف شكلت المآسي شخصية العراقيين عبر مئات السنين؟ الحزن انفعال بشري مثل الفرح، لكنه في العراق تحول عبر آلاف السنين نتيجة الحروب والاحتلالات والكوارث الطبيعية وما تبع ذلك من خراب المدن وزوال الحضارات الأولى. تحول من كونه انفعالا يزول بزوال مسبباته إلى حالة مرضية وصفها ملازمة للشخصية العراقية. فالعراقي دائم الحزن بطبعه، وحينما يخبرنا شعب ما عن صفة تميزه يخبرنا الشعب العراقي إنه حزين. ورد في مقطع من مرثية أور: رثاؤك مر أليم أيتها المدينة، آه يا أور المشيدة بالآجر، رثاؤك أليم الحزن حل فيها، آه يا مدينة الأسوار العالية، لقد هلكت أرضك، أرضي لم تحرر من الخوف لأن في مدينتي كانت مصيبة مريرة.

تحكي مرثية أور كيف دافع شعب مدينة أور وملكهم أبي سين عن المدينة حتى آخر قطرة دم. تصف المرثية دمار المدينة وكيف دخل الإعلاميون والسورباريون إليها، ثم جمعوا جثث أهلها في ساحة أفراح المدينة وتركوها تتفسخ وتسيل تحت أشعة الشمس. هذه المرثية التي صارت أغنية الشعوب السومرية فيما بعد لم تكن يتيمة المراثي، فقد كتب السومريون مرثيات أخرى حزناً على مدن أخرى مثل مرثية مدينة نيبور ومرثية مدينة الوركاء ومرثية مدينة أريدو ومرثية تخريب مزار لكش، وكذلك لعنة أكد ومرثية مردوك عن دمار مدينة بابل. وهذه المراثي كتبت على امتداد حكم السلالات السومرية الثلاث التي استمر حكمها من الألفية الرابعة وحتى الألفية الثانية قبل الميلاد.

المراثي الكثيرة وخراب المدن شكل ملامح الغناء السومري، وأثر حتى في تطور العلامة المسمارية للدلالة على كلمة المغني في اللغة السومرية. فلفظ نار تعني المغني، ويمثل بصورة رأس حيوان ابن آوى. وقد توصل الدارسون إلى علاقة صوتية بين الكلمة وتصويرها الدلالي. مفاد هذه العلاقة إن الغناء السومري حزين مثل صوت ابن آوى الذي هو أقرب للبكاء والعويل. كذلك في اللغة الأكادية فإن كلمة صراخو تعني أغنية، وتصويرها الدلالي مأخوذ من اللغة السومرية رأس ابن آوى. وتصنف الشعوب السومرية المغنين إلى نوعين، أحدهما كالا المتخصص بغناء الرثاء، وترافقه في حفلاته الجنائزية آلة القيثارة بلانك. وتشير الألواح السومرية إلى أن كالا اتسع مجال تخصصه في الغناء خلال العهد السومري الحديث عندما كثر خراب المدن بالغزو أو الكوارث الطبيعية، إذ صار من مهامه الرئيسية التجوال بين الناس وأداء الأغاني الحزينة التي تدفع السامع إلى البكاء بشدة ليرتاح ويهدأ قلبه الحزين.

أبو البكاء، له منبر في صدر الحسينية ومكانته عالية كعلو المنبر، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى طلب الدعاء منه والتبرك به، وهو صوت السماء الذي يطهرهم من الذنب بالبكاء. في المواكب الحسينية لن تجد مجلس عزاء بدون رادود ينشد لهم بصوته الحزين قصائد المراثي، فيبكي الحاضرون ويلطمون الوجوه ويشقون رؤوسهم بالسيوف حزناً على الحسين وأهل بيته. الرادود في العراق الحديث يقابل كالا في العراق القديم، له الصفات والواجبات نفسها، يتميز بصوت شجي حزين ومكانة اجتماعية مرموقة، حتى أن في أحد ألواح مدينة أور ذكر أن الملك جوديا قابل الإله بعد أن هدأ قلبه بسماع الأغاني الحزينة من المغني كالا وعزفه على القيثارة.

أمهات البكاء. يشيع خبر الموت في الحي، ثم يشيع الميت بجنازة باكية. بعدها ترى النسوة يتقاطرن متشحات بالسواد كأنهن أسراب من الغربان إلى بيت الميت. هنالك تجد العدادة أو النائحة أو الملاية، وهي امرأة تحفظ الرثائيات من الشعر الشعبي وتغنيها بصوتها الحزين، ومعها نساء يتحلقن حولها يرددن لازمة معينة من كل قصيدة ويلطمن الخدود والصدور. الملاية هي امتداد لما يعرف باللغة السومرية أما أيرا، وفي اللغة الأكدية أمو بكتيتي، وتعني في اللغتين أم البكاء أو الباكية. وهذه المرأة متخصصة بالمآتم وذكرى الميتين، وتقام لها المجالس أو المناحات في بيت المتوفى.

0: أنا عراقي، إذن أنا حزين. مو حزن لكن حزين، هذه الجملة الشعرية لمظفر النواب، تلخيص إبداعي لحياة العراقي ونمط حياته اليومية. إنه شخص دائم التشكي والانفعال، حزين على ما فات، حزين لما سيأتي، سريع البكاء. ولعل هذا السلوك هو أكثر دلائل الحزن وضوحاً في شخصية الفرد العراقي أو هوية المجتمع العراقي الوطنية في سمته الجمعية.
1: يا هضيمة، يا هضيمة العلي، ما مرت مثلها كل هضيمة. يا هضيمة العلي ما مرت، يا جفاني كل هضيمة. عاصفة ومترب وقتها ومطر ماكو بطرق غيمة. طلع من سباح قلبي وكبريته ومن كبر ذبني بجحيمة.
0: كذلك فإن العراقي شريك جيد في الحزن، وتعرف ذلك في العزاءات العراقية الكثيرة، فلا أحد يحزن وحده، ولا تكاد تميز صاحب المصيبة لكثرة الباكين حوله. وللعراقي مواسم حزن مقدسة تظهر فيها عاداته الأبرز، ويتنافس العراقيون في هذه المواسم أيهم أكثر حزناً، ليس بالبكاء فقط وإنما في البذل والإطعام. ففي أربعينية الحسين يتشح الناس بالسواد، وأن أدرت وجهك ترى الرايات السوداء فوق المنازل والبنايات العامة والخاصة، والشوارع التي يمر بها الزائرون تتحول إلى سرادق طويلة مليئة بالقدور الكبيرة، تضحى بها الأطعمة وتوزع مجانا على الناس. إنه مشهد هائل للاحتفاء بالحزن.
2: من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغارق قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام. أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر. سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع. فاختلس المسافر الوداع وانحدر. وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار، كأنها الطائر إذ خر بعشه الرياح والمطر. لم يحوها خد لغيلان ولا جبين، ووجه غيلان الذي غاب عن المطار. وأنت إذ وقفت في المدى تلوحي إقبال، إن في دمي لوجهك انتظار، وفي يدي دم إليك شده الحنين. ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء من خلل الضباب والمطر.
0: الحزن في الأدب العراقي. خصوصية الفن العراقي تتجلى بطابع الحزن الذي يشكل ملامح أجناسه أدباً وغناءً وحتى تشكيلاً. هذه الخصوصية جعلت أشقائه العرب يتداولون كثيراً مقولة إن الفن بكى في العراق. كل أعضائي هادئة باستثناء العراق. كتبها ثم أطلق رصاصة على رأسه ودفن في قبر جماعي لا شاهدة له في مقبرة سنترال فريدهوف بعيداً عن العراق الذي قتله من الحزن. قاسم جبارة طبال الليل حمل البلاد المنكسرة شظايا حادة في روحه وخدوشاً عميقة في ذاكرته. 10 سنوات في فيينا لا أنس في لياليها، والرضا بالموت والمنفى وبعنف الركلات وبالمرحاض الرطب. هذا الرضا المرضي للحزن لم يدم طويلاً، فقد انتهى برصاصة مسدس من بائع خردة نمساوي. شاعر قاسم جبارة قد يمثل الصورة الأكثر وضوحاً للأدب العراقي الحديث الممتلئ سواداً وحزناً. إنها سيرة ذاتية للعراقي الحديث، حادة ومتقلبة وغاضبة، سيرة محطاتها الانقلابات والأنظمة الدكتاتورية والحروب. إنه ابن الخايبة كما يقول في أحد نصوصه، وهذه المفردة على لسان كل عراقي حين يريد أن يشتكي. أدب جبارة ليس ملمح الحزن الوحيد في الأدب العراقي. بدر شاكر السياب ساهم أيضاً في تشكيل طينة الأدب العراقي الحديث بثيمة الحزن، وما زال لبكائياته صدى يتردد في العراق. كذلك عبد الأمير جرس وعبد الأمير الحصيري أمير صعاليك بغداد وسادن التشرد والحرمان والأرق، أو هو كما كتب في قصيدته أنا الشريد.
3: محزن لكن حزين، مثل ما تقطع جو المطر شدت ياسمين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل صندوق العرس انباع خردة عشق من تمضي السنين. أنا قلت لك مو حزن لكن حزين، مثل بلبل قاعد متأخر لقلب بستان كلها بليتين. مو حزن لا مو حزن، مو حزن لا مو حزن، لكن أحبك من شنت يسمر جنين.

غناء حزين، إيلولي، فعل باللهجة العراقية يعني ترنم الأم بتهويدة للطفل حتى ينام. تقول إحداهن للأم التي تحمل طفلها الباكي: لوليلا حتى ينام. فتبدأ الأم تربت على صدر ابنها مترنمة بأشهر تنويمة طفل عراقية: دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول. يورد الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي أن طالباً عراقياً في إحدى الولايات الأمريكية ذهب لزيارة صديقه الذي يسكن مع عائلة أمريكية في ولاية أخرى، فلم يجده في البيت وجلس ينتظر مجيئه. فقصت ربة البيت القصص عن أدب هذا الطالب وأخلاقه وذكائه واندماجه معهم، لكنها لم تستطع فهم شيء واحد في شخصيته، وهو أنه كلما دخل الحمام بدأ بالبكاء. وحين جاء هذا الصديق قص عليه صديقه ما سمعه من ربة المنزل، فأخبره بأنه لا يبكي لكنه حين يدخل الحمام يغني الأبوذية. والأبوذية هي أحد أطوار الغناء العراقي الذي يبرع فيه أهل الجنوب شعراً وغناءً، ومغنو هذا الطور كثيرون، غير أن أشهرهم سلمان المنكوب وحضيري أبو عزيز وداخل حسن. وهذا الأخير يروى أنه بدأ الغناء عندما كان فتى يرعى أبقار أهله، فذاع صيته في الحي وأرادت أمه منعه بإعطائه عقاراً لتخريب حنجرته، ما تسبب له ببحة حزينة في صوته جعلته متفرداً في أداء هذا الطور الريفي.

0: الحزن حاضر في الأعراس والبيوت. العادة في الأعراس الفرح، ولا بكاء إلا حين يزف الأب أو الأم العروس إلى زوجها، وهذا له مبرراته، ولكن أن يبكي العريس ليلة زفافه هذا ما لا يحدث إلا في العراق. يجيء المهوال وهو شاعر شعبي يتمتع بصوت قوي وحزين، يقف وسط حشد من الحاضرين بينهم العريس وأقربائه. يبدأ هذا المهوال بما يشبه العويل، يغني عن موت الأب وفقدان الصديق أو غدره، وكل ما يمكن أن يكدر على العريس والحاضرين لحظات الفرح، حتى ترى الوجوه كئيبة والرجال كأنهم واقفون لدفن جثة.
1: ألف ألف على الخير، قليل أخاف وياكم، يلم دينينا وشلون ننساكم، العرس فرحة وسهل نوصل بباب الدار، بس بالضيج دوم حسبنا وياكم.

الناعي له مهمة تنغيص الحياة وبث الحزن والكآبة تماماً كما يفعل المهوال، لكن الناعي لا يحضر في الأعراس، هو يتجول حول البيوت يدخلها ثم يجلس مع أهلها ويبدأ بغناء البكائيات أو الفراقيات، ويكون الحزن أكثر قتامة وأشد وطئاً كلما دخل الناعي على بيت نكب بمقتل أحد أبنائه أو بعضهم أو حتى كلهم في أحد الحروب الكثيرة التي مرت على العراق.

ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب.

0: من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد، وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى تعجب منه الكذب والدجل. وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل. بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا؟ هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض، واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما، لكنهم حملوا ما ليس يحتمل. هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم، ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت، فكلما جاع طاغوت بها أكلوا. تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم، للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل. خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفلوا، غداة كل فم من خوفه خرس، وكل رجل لهول الملتقى شلل. لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم، لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل. نحن الذين سعى في نقصهم زمن، وسنة الكون أن البدر يكتمل. كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا، وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا. هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
1: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
2: إحنا نطلب أكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. أنا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30%.

0: 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترول دولار، استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترول دولار، إذا تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
1: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعاً صعباً في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر موازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
1: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1/12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
1: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
0: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية، فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
1: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراسته والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا أكثر من 43 أو 45 تريليون، البصرة تطلب، والسيد المحافظ أقام دعوتين ضد وزارة المالية، أيضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين، رغم هذا نشوف أكو نسبة عمل، نسبة إنجاز في بعض المشاريع وبعض الأبنية، هذا يعني بجهود المقاولين الأخوان، رغم أنه يطلبون من سنوات عديدة أو يعملون بالآجل يعني من أجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
1: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي شغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
0: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
2: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
0: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
3: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها هسه، بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل، وابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينه، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، وخاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
0: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية. وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
4: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله، ومن المؤمل انه تدخل ال 250 ميجا من شركة توتال النفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250. تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
0: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
5: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الإيراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نحتمل جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي أزمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
0: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
6: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فبنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن يعني عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
0: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
1: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح. يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماء حلو. والله احنا بالنسبة ان احنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا احنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج. يعني شلون مثل ما نوازن روحنا، ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن، اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن، اي بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا، اكيد هذا مات المعامل.
0: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
2: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما نشرب معدة، بس المي جيد جدا. تقريبا الشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، هذا للشرب. بس بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا، بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر، يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما أسد، بس لو بيدي غير أزوم منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
0: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
3: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هم احنا اهل البصره، نفتخر ان يفهموا بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم نعمل. لكن انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
0: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
4: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماء بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الاساله. بس بالوقت الحاضر لا، شوي افضل، شوي صار احسن الماء، اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
5: تم اليوم بوجود سيد المحافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
6: مثل ما شاهدتم موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتأى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والقزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.

ولد. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حلقة جديدة أحبتي أصدقائي المستمعين من برنامج القصة خون، حياكم الله جميعا، كل اللي سمعونا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، من تطبيقات الهاتف المحمول، منصات وتطبيقات إذاعتنا في كل مكان. نتمنى لكم أطيب وأجمل وأرق الأوقات معنا. حلقة عامرة بالقصص والحكايات والأفكار، نتطلع أن تنال رضاكم. في الحلقة الماضية من القصة خون تناولنا حكاية أو تأثير الحالة الثقافية أواخر العصر العثماني للبصرة وتأثير ذلك على الواقع الصحي، وطبعا قلنا أنه نستكملها بالحلقة بعدها. وهذا اليوم احنا نتحدث لكم، راح نبدي بالأسواق، نستكمل قصة الأسواق، ومن ثم ننطلق إلى باقي التفاصيل من المحلات العامة والمجازر وغيرها وعلاقة ذلك بالصحة العامة. أصدقائي، احنا قلنا انه الأسواق التي كانت تعاني من مشاكل في الصرف الصحي، اللي تعاني من ضيق المساحة، اللي تعاني من عدم اتخاذ خطوات صحية في حفظ الأطعمة وفي عرض الأطعمة، كان لها مشاكل كثيرة. لكن هذا الوضع أمامه، ماذا عملت مؤسسات الصحة في تلك الفترة، نقصد أواخر العصر العثماني؟ الحقيقة أمام هذا الوضع عملت دائرة الصحة على إصدار بعض التعليمات لتحسين الحالة في الأسواق، فأصدرت تعليماتها التي نصت على وضع أبواب مشبكة بالأسلاك في حوانيت الجزارين لمنع دخول الذباب إلى الحوانيت. بس أريدكم تنتبهون وتركزون على التعليمات الصحية في أواخر العهد العثماني وبدايات قيام الحكومة الوطنية 1920-21. القصاب لازم يخلي باب مشبك حتى ما يدخل ذبان للدكان مالته، لاحظ شلون؟ وايضا من التعليمات ان تبنى بابان في طرفي السوق لمنع دخول الكلاب ليلا وقطع الطريق على من يحاول استعمالها كمرافق صحيه. 1923 يقول لك السوق لازم بيه باب من قدام وباب من وراء ينقفلن. وانا شخصيا عاصرت اواخر الثمانين، يعني بداية التسعينيات، كان أكو سوق الشعبي في قضاء على الغربي، كان والدي معاون وقائي نقل من البصرة إلى العمارة، إلى على الغربي تحديدا. وأتذكر كل زين وأنا شايف بعيني باب السوق مالتهم، سوق قديم جدا، باب، تخيلوا شايفين السوق له باب، بس معقولة سوق البصرة بيه باب؟ كان باب ضخم جدا يغلق ويخلوا له هاي الرزة عبارة عن خشب حتى يحمي من الكلاب السائبة في الليل أو من قطاع الطرق والحرامية. تخيلون شلون كان أكو وعي عندنا بحيث ما يهمل أدق التفاصيل.

في سنة 1927 أنشأت مديرية بلدية البصرة سوق متخصص للقصابين، وين كان هذا؟ بالخندق، منطقة الخندق في العشار. طبعا انت من تسوي اسواق متخصصة، هذا عامل حضاري. ليش؟ لانه يسهل على الجهات الرقابية مراقبة السوق ومتابعة الحالات الشاذة وغير الصحية وغير القانونية فيه. بس اذا انت حاط لك فلان قصاب وعلى بعد نص كيلو قصاب وفلان مكان وفلان مكان ومخلي القصاب يم ابو الاحذية ويم ابو الجبن وابو الجبن يم اللي يبيع مواد للطيور، هاي صايرة قولة أهلنا كولبة، تخلي من الصعب جدا على الفرق الصحية متابعة الموضوع إذا أرادت تتابع. والأدهى والأمر من ذلك أنه هناك تأثيرات حقيقة، اللي يبيع دهن سيارات ما يصير تخليه من اللي يبيع خضرة، واللي يبيع خضرة ما تخليه يصير لمن اللي يبيع سموم لقتل القوارض. ما تعرف هاي الاختلاط على مدار اليوم شنو يسوي من مشاكل. هاي مسائل حقيقة يراد لها وعي، وعي من المؤسسة الصحية أيضا، مو بس وعي من الدولة، عفوا وعي من المواطن. لا ترى هل هذه الأشياء معمول بها الآن؟ أنا أشوف إطلاقا ما معمول بها، إلا اللهم المراكز التسويقية الحديثة الآن صارت، وهي من نعم هاي الزمان، مركز تسويقي سواء في مول أو يعني سنتر خاص به، هذا يكون شوية معزول الأشياء كلها، كل واحدة معزول في مكان، حتى من يكون تعليبة أو تكيسة ما يصير يخلون المنظفات ويا مواد غذائية، وهذا شيء جيد. أتمنى أنه ينتقل للأسواق الشعبية، لأن حاليا للأسف أسواقنا الشعبية تعاني من هاي الفوضى، تعاني من عدم مراقبة الكلاب السائبة والحيوانات والقوارض اللي تعبث. يعني شغلكم، أنا خاف أقولكم، تعبث بمطاعمنا وتعبث بأفران الصمون والمخابز ومحلات العصير، والناس تشوفها شوف العين ترى. يعني ما جاي أجيب شيء جديد من يمي، واقعنا الصحي اليوم من المؤسف أنه يشابه واقعنا الصحي قبل 400 و500 سنة. أقرأ أنا هسه بالتاريخ وقائع تاريخية، لكن بالحقيقة هي تصلح أن تكون حقائق على أرض هذه اللحظة التي نعيشها. والناس يعني مؤسف، الناس كلها تتقدم وإحنا نتراجع، في أو على الأقل نبقى نراوح بنفس النقطة التي كنا فيها منذ مئات السنين. أصدقائي، عينت دائرة الصحة مفتشين لمراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة لبيع في الأسواق، ومن صلاحية المفتشين هاي إتلاف المواد غير الصالحة للأكل بحضور أصحابها. وعلى سبيل المثال، بلغت كمية المواد المتلوفة لشهر واحد في سنة 1937 ما يساوي 950 كيلوغرام من الأسماك والفواكه والخضروات والحليب، يعني تقريبا طن كامل. وأصدرت رئاسة بلدية البصرة في سنة 1938 تعليمات حددت الشروط الصحية الواجب مراعاتها من قبل أصحاب بيع الأطعمة والمشروبات. شرطت عليهم حتى تعطيهم الإجازات، إجازات فتح تلك المحلات، مساحة محددة للمحل، وضرورة نظافة أرضيته وجدرانه وسقفه، ومنعت منعا باتا المبيت داخله، وأن تعرض البضاعة في صندوق زجاجي منعا من التلوث. كذلك منعت بيع الأسماك من قبل الباعة المتجولين. هل تجي هسه دائرة صحة البصرة اللي كانت موجودة سنة 38 قبل 80 سنة وتشوف للأسف الباعة المتجولين الآن اللي يبيعون الأسماك في أزقة وحارات ومحلات البصرة؟ احنا مو ضد رزق العالم بقدر ما انه الحفاظ على صحة الناس هو أولوية مقدسة من قبل الجميع. بالتالي نعم انت تشتغل والله يرزقك إن شاء الله في
في بيع الأسماك، لكن عليك أن تعرف أنه السمك والدجاج واللحم ما يتحمل أن يبقى، حتى لو تقول لي أنا والله حاطه في فلينة وحاط به ثلج، ما هو أنت أصلا لازم تفتح الفلينة حتى تعرضه للناس. هاي اللحوم سريعة التلف وتحتاج إلى الحفظ بإحكام في درجات حرارة منخفضة معينة. أما أنه أنت هاي طبعا إحنا بعدنا ما جايين طاري وضع البصرة كجو وكحرارة عالية تفلق الصخر قولت أهلنا. الواقع أخواني أنه ما نفذ من التعليمات المذكورة آنفا في تلك الفترة كان قليلا، ولم يتعدى الكثير منها حدود نصوصها المكتوبة، لأن الوعي الصحي لم يكن بالمستوى الذي تطمح إليه الجهات الرسمية، ويتضح ذلك أكثر في المجالات الأخرى، ومنها الوضع الذي كانت عليه المجازر مثلا في تلك الفترة. والمجازر مشكلتها مشكلة، خلينا ناخذ ورا فاصل قصير واقع عمليات ذبح الحيوانات التي كانت تجرى في المحلات بدون رقابة، سواء أكو مجازر ماكو مجازر، خلينا نشوف في ذلك الفترة شنو واقعها بعد فاصل قصير، تابعونا.

كانت عمليات ذبح الحيوانات تجري في المحلات الخاصة دون مراقبة أو إشراف طبي من جهة رسمية. ومنذ أواخر العهد العثماني بدأت دائرة البلدية تستوفي رسوم من الجزارين عن ذبح الحيوانات، وكانت هاي العمليات تشمل ذبح الحيوانات السليمة والمريضة، فضلا عن عدم مراعاة الشروط الصحية في الذبح والعناية بسلامة اللحوم من التعفن، لأن ما كانت أكو متوفرة الوسائل اللازمة لحفظها. كما كان الذبح يجري في بدون مراعاة الأحوال الجوية، ما يصير تمطر وتذبح، لو عاصفة ترابية، لو عاصفة رملية، ما معقولة. وبالتالي لازم كان هناك تنظيم لعملية ذبح الحيوانات. وبالتالي في الربع الأول من القرن العشرين يلا ظهرت المجازر في البصرة، وهي كما وصفها طبيب البلدية بالتالي. خلينا ناخذ هاي القطعة، يعجبني أنا أنه أخلي المستمع الكريم في تصور تام، بس كون يشغل الخيال مات البصري والذهني حتى يتخيل المجازر قبل 100 سنة شلون كانت. يقول طبيب البلدية: المجزرة هي قطعة أرض يتوسطها مربع من الأسمنت، لا تسترها جدران ولا سقوف تقي العمال والقصابين حر الشمس وأذى الأمطار والبرد، يتوسطها 3 مفاصل لتغليف الأغنام، والداخل إليها لا يرتاح إلى منظرها أبدا، إذ أنها أقرب إلى المزبلة منها إلى المجزرة. صيبة طبعا، يعني طبعا هذا النقاء، هذا النص اللي قريته هي مقابلة مع رئيس بلدية البصرة السيد رجب بركات سنة 1957، أجريت في بعد نصف قرن، يعني جاي يستذكر كيف كانت المجزرة في تلك الفترة. كان هدف الجهات الرسمية من البلدية توحيد عمليات الذبح في أماكن محددة، لذلك ظهرت مجازر عديدة في البصرة وبالعشار وبالقرنة وبالمدينة وفي أبي الخصيب. وممكن مثلا مراجعة ملفات البلدية في تلك الفترة تتصور ممتاز حقيقة عن واقع المدينة وواقع مجازرها في ذلك الوقت، وموجودة ما أعرف إذا كانوا محتفظين بها ملفات الأرشيف في البلدية، بلديتنا بلدية البصرة. ومع مرور الوقت والزمن وتطور الوعي الصحي بين السكان، علت الأصوات في سنة 1928 مطالبة بإصلاح المجازر، وبناء على طلب الصحة خصصت البلدية قطعة أرض في منطقة الحكاكة في البصرة لتكون موقع المجزرة الجديدة. ولدى مطالبة الصحة لدائرة البلدية بتخصيص مبلغ وقدر 1500 روبية لتنفيذ المشروع. طبعا وافق المجلس البلدي على إنشاء المجزرة وأجرى الكشف موقعيا، بس التخصيصات المالية لم تخصص من تلك السنة، ولذلك نفذ المشروع جزئيا. الظاهر هاي مصيبة البصرة وهي التخصيصات مستمرة من بداية تأسيس الحكومة، يعني المسألة ما لها علاقة بقضية المركزية والإقليم. يعني اللي يقرأ التاريخ هم يشوف أنه في تلك الفترة كان هناك تقصير في مسألة التخصيصات وتأخير التخصيصات من قبل وزارة المالية، وهاي مصيبة حقيقة المدن التي تقع على الأطراف. يعني بعدك عن مركز القرار يخليك بعيد عن اللحاق بركب التطور، وهذا ينسحب على كثير من المجالات، حتى المجالات البعيدة عن السياسة، المجالات الخدمية والبعيدة عن الخدمية، حتى المجالات الترفيهية. اليوم حتى لاعب الكرة في المحافظات ليس لاعب الكرة في العاصمة، الفنان، الشاعر، الرسام، الحرفي أبدا يتأخر وصوله. حتى شهرة المطرب إذا ما يروح للعاصمة ما يقدر يكون مشتهر مثل ما يبقى في مكانه هو. شوف كل
الفنانين البصرة إلا راحوا لبغداد وعملوا واشتغلوا هناك يلا قدروا يحققون. نفس الشيء هنا الواقع الخدمي تشوف التخصيصات يتأخرن والصرف يتأخر وبالتالي التنفيذ يتأخر. فيما يخص مجزرة العشار، قررت دائرة البلدية شراء قطعة أرض في منطقة الخندق في العشار وأطت عازلة مهندسيها بإعداد خارطة للمجزرة وتحديد مساحتها. طبعا المشروع أنجز لاحقا بكلفة إجمالية تقريبا 375 دينار، يعني حتى مو 500 دينار، شوف قد كان الدينار قوي في تلك الفترة. فاصل ونكمل الكلام على عامل إضافي للاهتمام الرسمي بالمجازر العراقية عامة صار سنة 1935.

إخواني، العامل اللي طرع على الاهتمام الرسمي بالمجازر صار وراء تشدد الولايات المتحدة الأمريكية في شروط استيراد بعض المواد الغذائية من العراق. تعرفون الدول الأجنبية كانت تستورد من يمنى لحوم، مو بس لحوم، حتى بعض بواقي اللحوم. يعني هاي قضية الباكة والأمعاء، لأن هاي كانت تدخل في صناعات بعض صناعات الأغذية الأمريكية. وبالتالي اهتمت حكومة العراق بالمحافظة على سعر البضاعة العراقية المصدرة وضمان تصديرها إلى الأسواق التجارية، وأوعزت إلى وزارة الاقتصاد والمواصلات والداخلية العناية بالمجازر. وبالتالي ترجمت دائرتا الصحة والبلدية في البصرة هذا الاهتمام بتطبيق التعليمات بشكل صارم، التعليمات الصادرة من بغداد. تخيلوا، يعني الأمريكان كانوا يستوردون مصارين من يمنه، لأن هذه المصارين الأمعاء، هذا كلام قبالة، يعني أنا ما جاي أجيبه من الخيال. زين، كان يدخل المصران أو الأمعاء في صناعات الأغذية عندهم، لأن يسوونها هذا السجق أو الصوصج أو شو يسمونه هم بأمريكان، نقانق، عفوا، هوت دوغ، حقيقة يعني أكلة شعبية عندهم في أمريكا بشكل هائل. الدولة كانت تأخذ مبالغ كبيرة من تصدير الأمعاء الحيوانات إلى أمريكا. بالتالي دولي أمريكان فرضوا نوع من التعليمات الصحية، وجماعتنا اهتموا بتطبيقه، فخلوا غرفة خاصة بالتجفيف بالمجزرة يتم فيها غسل الأمعاء ومراعاة سلامتها من التلوث، وفي الوقت نفسه أجرت ترميمات وإصلاحات في مجزرة البصرة لتصبح بمستوى مجزرة العشار الحديثة. يعني هنا المصارين ينظفوها، يغسلوها ويجففوها قبل أن يدزونها إلى التصدير إلى أمريكا. إخواني، من سنة 1936 بدأ العراق باستيراد مكائن لنفخ الذبائح، ومن الأولوية كان هاي، يعني كان تطوير من عمليات تطوير المجازر هي هاي مكائن النفخ. حقيقة من الألوية أو المحافظات اللي استخدمتها في بداية الأمر كانت البصرة، بعد أن كان الجزارين ينفخون الذبائح بأفواههم، والله يساعدهم في تلك الفترة. وفي هاي العملية يتعرض المستهلك إلى

خصوصية هذه التوقيتات؟ يعني إيش معنى هذه التوقيتات؟ ربما الأشخاص المعنيين بالقضية يعرفون أنه لكل توقيت، لكل يعني عملية ذبح يراد، هناك توقيتات مناسبة للمحافظة على أفضل جودة للبضاعة. غير هذا وذاك، تم تخصيص سيارات خاصة لنقل الذبائح من المجازر إلى الحوانيت، وتعيين طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من سلامة الحيوانات المذبوحة من الأمراض والاهتمام بنظافة المجزرة. وتم تخصيص للمجازر كميات من النفط الأسود شهريا. طبعا إخواني، مسألة نظافة الحيوانات وصحتها قبل الذبح مسألة كلش مهمة، لأن بعض الأمراض التي تصاب فيها الحيوانات تنتقل إذا أكلها الإنسان. شوف، إحنا إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، وحتى مصيبة الكوفيد جاءت بعد تناول الإنسان للحوم ملوثة بالفيروسات. يعني حيوان مصاب بفيروس معين وينتقل الفيروس من جسد الحيوان إلى جسد الإنسان بفعل الأكل. بفعل ماذا؟ الأكل. بالتالي ضروري، يعني إحنا لو عدنا رقابة، وهي يعني عملية صعبة وعملية معقدة لكنها ضرورية، لأن لو كانت العالم يهتم بها اهتمام حقيقي ما كان صارت عندنا هاي الكوارث الكبرى. اليوم آخر الإحصائيات تفيد إلى وفاة 4 ملايين إنسان حول العالم خلال سنة ونص من جائحة كورونا بس على سبيل المثال، غير إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وغيرها من أمراض السارس وغيرها وغيرها، والملاريا اللي أغلبها تأتي من انتقالها من جسد الحيوان المريض إلى جسد الإنسان.

كذلك من ضمن الإجراءات اللي سوتها دائرة الصحة كان تخصيص محلات لفحص الحيوانات قبل الذبح، والاهتمام بتصريف مياه الصرف الصحي، وتبليط مساحات المجازر، وبناء مرافق صحية خارجها، والمحافظة على نظافة جدرانها وألواح تعليق الذبائح. كما اشتمل الاهتمام الرسمي أمور أخرى مثل الاهتمام بمكابس التمور، وضروري نحكي شوي على مكابس التمور لأن مدينتنا البصرية الحبيبة كانت هي من العلامات البارزة فيها على مر الأزمان هي مكابس التمور، وكانت تشكل أحد المؤسسات الاقتصادية المهمة في البصرة. لكن قبل أختم قضية المجازر، أخواني، هاي الإجراءات ممكن أن تكون، يعني إجراءات ذلك الزمان ممكن أن تكون منهاجا لهذا الزمان، وأن السادة المسؤولين وحتى أصحاب المجازر الأهلية ينتبهون أن هم أمام مسؤولية أخلاقية، مسؤولية دينية، مسؤولية إنسانية يحافظون بها على صحة المجتمع، لأن الإضرار بالمجتمع هو إضرار بنفسك وعائلتك. اليوم إذا صار مرض وانتشر بسبب سوء وتقصير من يمك أنت صاحب المجزرة وصاحب الذبائح، أول وتالي راح يرجع عليك وعلى عائلتك، وجاي تشوفون المصايب اللي صارت من وراء كورونا بسبب خطأ صغير صار في منطقة من الصين وانتشر وغزا العالم. خليني أخذ مكابس التمور إخواني ونحكي شوي عليها. طبعا احتلت تجارة التمور مركز مهم في صادرات العراق عامة والبصرة خاصة، تراوحت بين 15 إلى 50 ألف طن قبل الحرب العالمية الأولى، وصدرت إلى موانئ الخليج العربي والهند وأوروبا، وبلغت المساحة المزروعة في البصرة تقريبا 43% من المساحة المزروعة عامة فقط بأشجار النخيل، يعني نص مساحتنا تقريبا أو أقل من النص بقليل مساحة المزروعة في البصرة كانت للنخيل. وقدر معدل عدد النخيل في الدونم الواحد 71 نخلة، كما كان عدد النخيل في البصرة سنة 1939 ما يساوي 13 أو 14 مليون نخلة. تخيلوا من أصل 32 مليون نخلة في العراق، يعني تقريبا نص نخيل البصرة، نص نخيل العراق كان في مدينة البصرة.

طبعا بفضل كل هاي الأرقام اللي ذكرناها قبل الفاصل، تم تهيئة أسواق عالمية تجاريا للتمور العراقية، وبالتالي تم تأسيس مكابس خاصة قبل التصدير، وقد أنشئ عدد من المكابس على امتداد ضفتي شط العرب من منطقة الهارثة حتى السيبة، وبلغ عددها سنة 1939 150 مكبس تمر. طبعا يتم العمل في المكابس بتهيئة التمور بعد تسلمها تنظيفا وكبسا في صناديق معدة، ومن بعد ذلك تشحن إلى الدول المستوردة. منو كانت أهم الدول اللي تستورد التمور؟ النمسا والمجر والنرويج وروسيا، طبعا فضلا عن أمريكا وبريطانيا. وقد بلغت قيمة الصناديق الجاهزة المستوردة في 1908 116,000 باوند، رقم مهول حقيقة. طبعا هسه واحد يقول انه شنو علاقة هاي التفاصيل بالمسألة الصحية؟ اخواني، اغلب العاملين في المكابس خلال مواسم جني التمور هم من سكان القرى والاهوار والمناطق الاخرى، وهاي المناطق مثل ما قلنا تحتاج الى تعليم ووعي صحي، وتحتاج الى معالجة صحية، وكان اغلبهم من العمال الموسميين، وقد يجلب بعضهم عوائله، وهذا يخليهم عرضة للأمراض. اختلاط بشكل عام دائما يسبب مشاكل لها علاقة بالأمراض. اليوم حتى الإنفلونزا هي ترى ممكن يعني سبب رئيسي بها يكون عدوى فيروسية، صح لو لا؟ تايفويد كذلك. بالتالي مسألة المعالجة الصحية للمكابس التمور، فضلا عن كونها مادة غذائية يتناولها الإنسان، مسألة ضرورية ولا جدال فيها. من ناحية أخرى، بقت المكابس لمدة طويلة تفتقر إلى الشروط الصحية، ولم تبلط أرضيتها، كانت رطبة وغير نظيفة، وهذا خلى الجهات الرسمية تصدر تعليمات مكابس التمور سنة 26 اللي أكدت به شروط من يمها أن لا تجاز المكابس إلا بعد احتوائها على المرافق الصحية النظامية، يكون جزء من يمها للرجال وجزء منها للنساء، ويكون موقعها بعيد عن عمل المكابس بمسافة لا تقل عن 50 متر. وتضمنت التعليمات أن تكون المكابس على أمكنة مرتفعة من الأرض ومغطاة بالإسمنت، وعلى أصحاب المكابس ورؤساء العمل الإخبار عن الإصابات بالأمراض فورا. واني قبل كانت المشاكل الصحية مشاكل يعني خطرة، لأن كانت الأدوية اللي كثير من الأمراض حتى ما مخترعينها علاجات، يعني حد الخمسينات كان التايفويد يشكل شبح حقيقي للناس، بالتالي كان التبليغ عن الأمراض، وإلى الآن إلى هذه اللحظة رب العمل عليه أن يبلغ إذا كان أحد عماله مريض. زملائك بالعمل لازم يكون عندهم وعي أنه يبلغون مسؤولهم، يا بفلان أو فلان اليوم ترى مريضة، طيها إجازة خلت تروح. في يوم من الأيام بعيني أنا شفت يجري إخفاء مرض أحد العمال في مكان معين عن المسؤول حتى لا يطلع أو يخسر يوميته أو يقصون من راتبه يوم. أنت فكر أنت ساعدت صاحبك، بس هذا صاحبك قد يجيب المشكلة والبلوى إلك ولعائلتك ولباقي زملائك. إذا أنت حريص عليه فعلا خليأخذ إجازة ويروح ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته، لأن إذا تمرض راح يدفع تكاليف راتبه وفوق راتبه حتى ينقذ نفسه وينقذ عائلته، صح لو لا؟ هنا قيمة الوعي، هنا إحنا لازم نحفر بالصخر حتى نثقف بعضنا، وما نستحي إن نقول إنه إحنا ما نعرف هاي المعلومة وعلينا أن نتعلمها، لأن من نتعلمها ومن ننفذها، لأن تعليم بلا تنفيذ ما منه فائدة، من ننفذها الفائدة تصب الجميع.

من ناحية أخرى، أقرت الجهات الصحية تعيين عدد من الموظفين الصحيين على نحو ثابت على مناطق اللي بيها مكابس التمور، مثل أبو مغيرة، حمدان، الرباط، وجهزوا هؤلاء الموظفين بالأدوية لمعالجة العمال المرضى. كل موظف ضمن منطقته، وكان الكشف يجرى ليلا ونهارا. يعني أنا والدي يشتغل معاون وقائي، رجل متقاعد منذ قديم الزمان، يحكي لي يقول لي إحنا كنا نطلع على نفحص المي اللي يروح للإسالة، يقول صدق نفحصه مرتين باليوم صبح ومساء، شوف مستوى الكلور إيش قد حاطين كلور لو لا، مستوى التنظيف مالته والتعقيم والتصفية. نفتر على المطاعم صبح وليل، وما كان عندنا إنه هذا والله يعطينا رشوة، أو هذا يعزمنا على أكلة كباب، أو يكون صرامة كانت، لأن كان أكو ضمير إنه إحنا مسؤولين عن صحة الناس. هذا الوعي أخواني اللي للأسف هسه وإحنا نفتقده ونفتقره. الموظف صار يشتغل حتى يمشي معود، أهم شيء الراتب، هي خربانة وأنا شعلية من هذا الحكي اللي وصلنا إلى ما وصلنا عليه. نرجع لحكايتنا، يقول كان الكشف يجري ليلا ونهارا على ماذا؟ على مكابس التمور. مش قد التمر هو فتشي جزء من المائدة الغذائية، مو مثل المخابز، مو مثل الماء، مو مثل رغم أنها جزء، فكانت حقيقة كما ورد بوثائق البصرة، مفتشين الصحيين لهم دور في التفتيش، مو بس هاي، حتى في عمليات التلقيح ضد الأمراض السارية بين 1936 إلى 1937. خلينا ناخذها ورا فاصل صغير.

0: أصدقائي، الوثائق تقول أن المفتشين الصحيين في البصرة لقحوا خلال هاي السنة 1936-37 15,245 عامل في المكابس. لا تخيلون الرقم إيش قد؟ لقحوا ضد ما ضد الأمراض السارية، تايفويد والحصبة والملاريا وغيرها والكوليرا، وعالجوا 7,441 مريض، وكانت نتائج النشاطات الصحية مستمرة. فعلى سبيل المثال، لم تسجل في المكابس خلال هذا العام إلا بعض الإصابات بالأمراض السارية. بالتالي حتى جدري كان حقيقة يسوي مشاكل كبيرة، بس شوف الوعي والإصرار كيف ممكن أن يضع حال المؤسسة الصحية والخدمات الصحية في المجتمع ويرتقي بيها. ولهذا احنا هاي الحلقتين اللي سويناها عن الحالة الثقافية والوعي ودورها في المؤسسات والمرافق العامة والمحال والمجازر والأسواق، إن شاء الله حلقة أخرى ناخذ محاور أخرى ضمن هذا المحور، ضمن هاي اللافتة المؤسسات والمحال والمرافق العامة ودورها في الواقع الصحي من خلال المعالجة السياسية، المعالجة الاجتماعية، المعالجة الثقافية والاقتصادية. أكتفي بهذا القدر أخواني، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وفيها حكايات وفيها عبر وفيها أرقام تفيدنا في تصور الواقع الماضي وتطبيقه على لحظتنا الحاضرة. أتمنى في النهاية أن أكون قد قدمت حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أطيب وأجمل تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قادم قريب إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد، احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر في هذا الشهر العيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، واحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح، فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين ان نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنيه، ندعو المعنيين بالمحافظه الى الوقوف وقفه جاده لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الاطباء البيطريين خدمه لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعه هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسيه التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
0: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
6: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
0: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
7: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسطٍ، تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
8: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
9: محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
10: هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من النبي هجرتين، فلأول مرة تهجر جماعة بشرية عربية قبيلتها وتترك أرضها، بل خرجت في هجرة جماعية لبلد خارجي، فتعبر البحر وتضع أقدامها على أرض قارة أخرى لتعيش في محيط اجتماعي وسياسي وعرقي جديد. ثم الهجرة الكبرى صوب المدينة، هذه الهجرة التي فتحت أبواب المدينة المغلقة على العالم الخارجي، كما عرفت المهاجرين من قريش بمجتمع ومحيط وظروف جديدة.
11: سعى نبي الإسلام لفتح آفاق المجتمع القبلي العربي وتطوير رؤيته للعالم عن طريق تنفيذ سياسة تستند على الاتصال بالقبائل المجاورة وتوسيع دائرة نفوذه إلى أبعد الحدود الممكنة، واستقبال الوفود وإرسال المبلغين والسفراء إلى أطراف شبه الجزيرة بل وإلى ما وراء الحدود، والاتصال مع إيران والروم الشرقية ومصر واليمن وغيرها من البلدان.
10: فالمهاجر في طريق الحقيقة لا يقف إلى صف المجاهد فحسب، بل يتقدم عليه. فبعد الإيمان تأتي الهجرة مباشرة كأعظم أصل عملي ووظيفة إنسانية مقدسة، وهذا التقدم والتأخر ذو دلالة في السياق القرآني ويستحق الوقوف عنده والتأمل فيه، وليس عبثا وصدفة على الإطلاق.
11: ما الذي لا يمكن الإفصاح عنه؟ هناك الحق والحرية سجنوهما تحت سقوف واطئة وخلف أبواب مغلقة تحت أسوار الاضطهاد المحصنة، فماتوا وإلى الأبد. يبدو أن الله هنا يأمر أولئك الذين تستنير قلوبهم بشعلة الإيمان والذين يحسون بثقل المسؤولية الرسالية على عواتقهم بعد العزم على الله. اهجر دارك، فر، لا يمكنك أن تكون رجلاً بحق أن تتعلل بأنك ولدت هناك، أن بيتك وعشيرتك وشهرتك هناك حيث حريتك وإيمانك. لا تركن هنا حيث الظلم وأسر الحقيقة، فالبر والبحر واسعان وبنو آدم كثيرون. أن أولئك الذين يستسلمون لأجل الحفاظ على أرواحهم وأموالهم واعتبارهم الاجتماعي يظلمون أنفسهم وسيحرمون مما باعوا حريتهم وإيمانهم لأجل الحصول عليه، وعلى العكس أولئك الذين يتجاوزون عن كل ما لديهم في سبيل الله ويهاجرون فسوف يحصلون بالهجرة على أكثر مما فقدوه عندها. والتاريخ يفسر هذه الحقيقة تفسيرا جيدا.
10: في ضوء الملاحظة لأسلوب القرآن الكريم نجد أنه حينما يتحدث عن الهجرة يصفها بأنها ضرب في الأرض أو خروج أو إخراج من الديار وتعبيرات من هذا القبيل. من هنا يتضح بجلاء أن الإسلام يحض على ترك مسقط الرأس والأهل أو الوطن والمجتمع لأجل أولا إنقاذ حرية وشرف الفرد على طريق الإيمان ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف المعبرة الجذابة والهجرة للحبشة. ثانياً، الحصول على إمكانيات جديدة وظروف مساعدة خارج محيطه الاجتماعي والسياسي الظالم للنضال ضد هذا المحيط، وبعبارة أخرى ترك مجتمعه من أجل العودة إليه فاتحا منتصرا. ومثال ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة وقصة موسى عليه السلام. ثالثا، إشاعة وترويج الفكر والعقيدة في بقاع ومجتمعات أخرى لأداء رسالة إنسانية عالمية يلتزم بها كل مسلم ويتحمل مسؤوليتها أمام البشرية لتوعيتها وتحريرها وإسعادها. رابعاً، قراءة العالم ومعرفته معرفة علمية، ويشمل الطبيعة خصوصاً الجغرافية الطبيعية والإنسانية والاقتصادية والأحياء والنبات والماء والهواء وكذلك الإنسان. معرفة الشعوب والملل والأصول العرقية والمجتمعات وأساليب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، العادات والتقاليد والأديان، وبشكل عام وبكل ما يتعلق بمعرفة الإنسان ومجتمعه، وبتعبير جامع ودقيق وهو ما يستخدمه القرآن الكريم ذاته، سير في الآفاق والأنفس، الطبيعة والحياة، سير ولكن لا على النهج الأرسطي العقيم بل بمنهج علمي، ويعني الملاحظة، التجربة والاستقراء، لا أن نجلس وننسج بمعرفة النبوغ والمنطق الصوري والدليل المجرد تعريفا جامعا مانعا لمعرفة ظواهر الطبيعة ومشكلات الحياة، بل أن نبحث ونشاهد ونجرب ونحلل ثم ننتهي إلى التعريف العلمي.
11: من العجيب حقاً أن مسألة باسم التأريخ وفلسفة التأريخ تحليل ودراسة أسباب رقي وانحطاط وحياة وموت الحضارات والمجتمعات الماضية لا يزال مفكرون كبار في عصرنا الحاضر يعدونها فناً أو لوناً من الفلسفة أو الآداب، فيتناولونها في الأغلب بمنهج ذهني وعقلي، في حين نجد أن القرآن الكريم يعدها من صنف العلوم الحسية والعينية، ومنهج دراستها هو المنهج الحسي والعيني. وبعبارة أخرى، المنهج الذي اختاره ديكارت ونيوتن وغاليليو للعلوم الطبيعية، فالنمو المذهل الذي أحرزته العلوم والتقدم المدني في القرون الحديثة يرجع الفضل فيه لاختيار هذا المنهج بدلاً من منهج القياسي الأرسطي. فالقرآن الكريم لا يقتصر على اقتراح دراسة العلوم الإنسانية وحتى التاريخ الذي لا يزال في أبعد النقاط عن العلوم البحتة، بل يلزم بهجرة علمية إلزامه بأي واجب ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

0: المسألة المهمة جدا في قضية الهجرة هي أن يهاجر المسلم من الخارج وأن يهاجر من الداخل، سفر على الأرض وسفر في عمق الروح. أن يهاجر من المكان الذي لم يبقى محلا للقرار ولم يذهب عنه حينما لا يكون مؤهلا لاتخاذه منطلقا. والهجرة لا تنحصر في الاقتراب عن مسقط الرأس، بل تعمم أيضا الاقتراب عن الذات. وفي هذا الضوء يسعى الإسلام لتحريك المجتمع، لكن لا يقف عند نقطة فيموت، ويسعى كذلك لتحريك الفرد أيضا، فيدعو الإنسان للحركة من الخارج وللثورة من الداخل، ليصونه بذلك عن التوقف والانحطاط والجمود على الدوام، ويدفعه إلى الحركة والرقي والثورة الدائمة.
1: أما الآن فمكة أرض الأجداد والأهل وموطن خواطر النبي في قبضة قريش، ولم يفتح محمد خلال 13 عاما من النضال داخل أسوار المدينة المحكمة وتحت سقفها المحدود والثقيل نافذة على الخارج، فأما أن يبقى فيها فيموت، وأما أن يعزم على الهجرة لأجل إنقاذ الحرية والإيمان وأداء الرسالة الإلهية والعالمية الكبرى. وعلى حد تعبير جورج كثوركيو، أن القبيلة والعشيرة هي الشجرة الوحيدة التي تنبت في الصحراء، ولا يمكن لأي فرد أن يحيا إلا تحت ظلها. وقد قطع محمد في سبيل ربه الشجرة التي نمت بدم ولحم عشيرته. إذن لابد أن يترك محمد مكة. إلى أين؟ إلى أي مكان آخر؟ إلى أي مكان يكون موقعا للحياة بحرية؟ وقد هيأ النبي من قبل يثرب لتكون كذلك. صدر الأمر بالهجرة، لكن قريشا كانت يقظة، كانت تشعر جيدا بالخطر. أمر النبي أصحابه بترك المدينة سرا وبشكل فردي، وكانت قريش جادة في الحيلولة دون خروج أنصار محمد، فقد أمسكوا ببعضهم وسجنوهم، وحالوا دون خروج البعض الآخر باحتجاز نسائهم كرهائن. لكن المسلمين كانوا اتخذوا قرارهم، وأي عامل يمكنه أن يصرف المهاجر عن الهجرة؟

0: رحل الأصحاب بالتدريج، تاركين معقل الجهل والشرك والظلم، عازفين عن الدار والأهل والثروة والكثير من ارتباطاتهم العاطفية، وبدل كل ذلك اختاروا الحرية واستبدلوه بالتحرر. ورغم أن النبي طوى عمرا من حياته في محيط بدوي ساذج خال من الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى، لكنه توفر على قدرة قيادية ونضج سياسي خارق للعادة. وقد كانت أبرز خصائصه قدرته على طرح الخطط السياسية المعقدة والخفية بشكل مذهل، وتجلت هذه القدرة على وجه الخصوص في مرحلة حياته المدنية المثيرة. لم تكن مكة عالمة بقرار محمد الشخصي، ولم يكن المشركون وحدهم في غفلة عن هذا القرار، بل حتى أقرب أنصاره وأذويه لم يكن في وسعهم أن يحدثوا أدنى الحدث، بل لعل أغلبهم كان يقدر أن النبي سيبقى يواصل جهاده في مكة بعدما أرسل أنصاره إلى يثرب لتجنب الأذى الذي يتعرضون له باستمرار، لأنه من بني عبد مناف، وبالتالي فإن حياته في أمن، كما حصل ذلك في إرسالهم بهجرتين إلى الحبشة. غادر المسلمون بأكثريتهم الساحقة، وعزم أبو بكر على الرحيل أيضا، وطلب من النبي الإذن، فرد عليه النبي بطريقته في مثل هذه المواقع بحزم جازم وبإبهام: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فسكت أبو بكر ولم يطلب إيضاحا لمعرفته أن الوقت ليس وقت توضيح.
1: لم يبقى في مكة سوى محمد وعلي وأبي بكر، ولا يزال جمع من أصحاب النبي في الحبشة، وجمع آخر في المدينة، وعدة منهم هاربون، وبعض ممن لا يستند لأسرة ذات شوكة في مكة في أسر المشركين يخضعون للتعذيب، وشباب مالوا في قلوبهم للإسلام لكنهم استسلموا لأسرهم تحت ضغط آبائهم وكبار قومهم. خلت مكة في الحقيقة من المسلمين، وليس ذلك أمرا عاديا، بل أغرق قريش في التفكير والتحسب، وقد كانت الأنباء التي تصل من يثرب تزيد خوفهم، حيث اجتمع المهاجرون جميعا هناك، وقد احتضنتهم جماهير تلك الأرض أعزاء كرام. وكان ظاهرا على الأوس والخزرج القبيلتين المعروفتين بين العرب بصبرهما في الحرب وشجاعتهما أنهما مصممتان على أمر أخطر وأهم من ضيافة المهاجرين، وأنهما تنتظران خبرا ما. أضحت يثرب كلها في قبضة أنصار محمد، وليست يثرب كالحبشة. وفي مثل هذا الوضع سوف لن يبقى محمد وعدة معدودة في مكة، فقد انتهت مرحلة الصبر وتحمل المصاعب، وأعلن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكلمة محمد: إني أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا، بدء القيام والنضال الإيجابي. وسينتقل محمد إلى يثرب ويمسك بقيادة المدينة ويهدد مكة من الخارج.
0: لقد كان على قريش أن تفكر في مخرج، فاجتمع في دار الندوة عتبة وشيبة وأبو سفيان وجبير بن مطعم وأبو البختري وحكيم بن جزام وأبو جهل وأمية بن خلف وجمع آخر ممن يرتبطون مع قريش بمعاهدة. وتشاور الجمع في أمر محمد. اقترح أبو البختري أن يشد بسلاسل من حديد ويلقى في السجن، ولم يقبل هذا الاقتراح، إذ سيشكل خطرا دائما وسوف ينقذه أصحابه. ثم اقترح أبو الأسود من بني عامر قائلا: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فما نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. وقد خالف الجميع هذا الاقتراح وقالوا: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ فلو فعلتم به ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتبعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم. وأخيرا أشار عليهم أبو جهل رأيا واعيا وحازما: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
1: حاصر المتآمرون الدار وأخذوا بمراقبة النبي من نوافذ البيت، وقال السهيلي: ذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه، فصحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب. أقاموا منتظرين بالباب حتى يخرج النبي، وقد كانوا يراقبون حجرته طول الليل ويرونه يروح ويجيء، وشاهدوه حين النوم قد استلقى على فراشه واستسلم للنوم. لقد انتهت المهمة وارتهنت حياة محمد بمرور هادئ لبضع ساعات، حيث لا يمكن أن يقع خلال هذه الساعات أي حدث، والعدو أيضاً قد وهب هذه الساعات لمحمد، إذ كان مطمئناً من أن محمداً في داره الصغيرة نائم وليس له نصير في البلد سوى شاب لم يتجاوز 22 اسمه علي، وشيخ أكلته السنون يدعى أبو بكر. وكيف يمكنه أن ينجو من الموت والسيوف الشابة المتعطشة تنتظره ببابه بالنيابة عن كل الأسر والقبائل الكبرى؟
0: بعدما رأى الفتية النبي بأم أعينهم قد استلقى على فراشه ونام بهدوء، اطمأنوا على نهاية حكاية محمد عند السحر، وسيعود الأمن لمكة ولقريش السيادة وللأوثان العزة التي تنزلت عبر 13 عاما. وقد أثار هذا الإطمئنان في نفوسهم طربا، فأخذوا يكررون مقولات محمد باستهزاء وسخرية، وأخذوا يتحدثون عنه وكأنه قضية قد انتهت. أما أبو جهل وعلى طريقته المستنيرة فقد تبسم هازئا وهو يقول: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعدكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. في هذه الأثناء أتاهم رجل قال لهم: ما تنظرونها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد. فأطل المتآمرون ورأوا: كلا، فليس سوى محمد نائما، فمن يمكن أن ينام على فراشه ويتسجى ببردته الخضراء؟ ولما أصبح الصباح وفجأة يرون عليا وهو ينهض من فراش محمد، إنها لخدعة غريبة.
1: انطلق النبي ليتم عملية الهجرة، فالهجرة ليست عملا جزئيا، بل الهجرة هجر كل رابطة. المهاجر إقليم مستقل إنسان لذاته، إنسان بنفسه، فهو وإيمانه في جبهة والعالم كله في جبهة أخرى. بدأ التأريخ وتحركت القافلة الثنائية مع دليل واحد: مستقبل كبير يرقب هذا المهاجر الذي يسير تحت ظل شمس الصحراء الملتهبة، وإمبراطوريتا العالم الكبيرتان تراقبان من صوبي العالم هذا الهارب، الفرد الذي يطوي الأرض في ستر الليل، يركبان الطريق ليلاً وقسماً من النهار، حتى إذا قامت الشمس وأخذت تحرق الرؤوس احتميا لظل حجر ليستريحا، وأحياناً لا يجدان فيستظلان بظل البعيرين. أما المدينة فالأنصار والمهاجرون يهرعون كل يوم بعد صلاة الصبح خارج المدينة، يرقبون الطريق ويظلون منتظرين حتى بعد الظهيرة. فهؤلاء الذين لم يروا نبيهم بعد تضطرب قلوبهم لرؤيته، وهم أكثر شوقاً واضطراباً.

في قباء، الشمس في منتصف النهر، وقد عاد المنتظرون إلى بيوتهم يائسين من قدوم صاحبهم هذا اليوم. وفجأة ينادي يهودي: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. هرع الناس من بيوتهم، وقد كان النبي ورفيق سفره واقفين تحت ظل نخلة، فتجمهرت الناس حوله كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يهودا ومسلمين. أقام النبي في دار لرجل أعزب اتخذها المهاجرون العازبون مركزا لإقامتهم، وهي دار كلثوم بن هدم.

0: امتدت مدة إقامة النبي في قباء 4 أيام، وبني مسجد قباء المعروف باقتراح من عمار بن ياسر، وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام، ووضع النبي بنفسه أول حجر من أحجار قبلة المسجد، ثم شرع الآخرون في العمل.
1: في تلك الأثناء حيث كان المسلمون يلتهبون سعياً وحباً، وكانت طلعاتهم تضج بومضات الأمل الكبير، كان هناك شاب يبلغ 22 عاماً يطوي بمفرده الصحراء. فبعد 3 أيام من خروج النبي، وبعد ذلك المشهد المحير من الفداء واليقظة، أنهى مهام النبي في مكة ثم تركها على عجل وأخذ يقطع البيداء ماشياً. فهو الفتى الوتر الذي عز على الإنسانية في عمرها الطويل أن تتوفر على رأس مال مثله، هو الفرد الذي أعطى للتاريخ معنى ومنحه حساً وأضفى عليه جمالاً. لولاه ولولا عدة مثله لكان التاريخ حكاية باردة وقصة سخيفة فارغة. فوليد الكعبة الطاهر وربيب الوحي العزيز ورائد الحرية والعدالة والتقوى وسيد الكلام والسيف لا يمتلك الآن بعيراً يقطع عليه الصحراء المخيفة المحرقة بين مكة ويثرب. احتزم سيفاً وطأطأ رأسه غارقاً بالتفكير في المستقبل، وهو يشتعل إيماناً يطوي البيداء ليلاً ونصفاً من النهار، ويركن إلى الراحة في زاوية النهار حينما تحتدم نيران الظهيرة لهباً. فيصل قباء بعد 15 يوماً من انطلاقه من مكة، ويقيم مع النبي في دار كلثوم بن هدم. أقام علي في قباء ليلة أو ليلة.

0: الدخول في المدينة. ترك النبي قباء متوجها صوب المدينة فدخلها راكبا ناقته، وجماهير المهاجرين والأنصار وحتى اليهود رجالا ونساء وأطفال تعدو خلف الناقة، وتنشد الأطفال والنساء أناشيد البهجة، بينما كانت العيون المترقبة المشتاقة والمتطلعة مشدودة لطلة الراكب الغريب الذي هجر قومه قادما لهذه المدينة. فقد كانت هناك الكثير من الأفكار في العقول، وكانت القلوب تخفق بأشكال مختلفة. شرع الراكب بعبور أزقة المدينة وضواحيها، إلا أن الرجل أفلت زمام ناقته وتركها تسير حيث أريد لها. إنه لعمل عظيم، فزمام الناقة بيد الغيب الذي يرعى مصير مستقبل العالم.
1: لقد التهبت مشاعر الجماهير شوقا، والناقة تواصل سيرها، وكلما ابتعدت عن بيوت سادة القوم اقتربت من الجماهير. فحينما اجتازت الناقة بيوت عدي بن النجار، أدرك الجميع أن الراكب لهم وهو قاصدهم وهم مضيفوه. ثم أضحت كل خطوة من خطوات الناقة تعني اقترابا من الجماهير المحرومة في يثرب، إذ طربت الجماهير الفقيرة المحرومة نساء وأطفالا ورجالا فرحا وفخرا، بعد أن كان الفخر لم يرى موقعا في سيماهم. هجم سيل جماهير المدينة على الناقة وراكبها الوادع الذي يشع جبينه بريق فكر عميق وقرار عظيم، هجوما عارما، وكأن الناقة سفينة تبحر وسط أمواج هائجة. انشدت عيون الأطفال والنساء والشباب الذين تلتهب أرواحهم بمشاعل الإيمان والثورة نحو الرجل الذي يعتلي ناقته وكأنه سفير جاء من عالم آخر، وتنعكس صورة الراكب على أستار الدموع فتهتز وتتشتت ثم تزول، فيبحثون عنها ثانية بين أمواج الدموع فلا يجدونها، وفجأة تتضح الصورة لكنها تهتز مرة أخرى وتتشتت ثم تزول، وهكذا.

0: بي وحمل راحلته إلى بيته. تساءل النبي: لمن تعود قطعة الأرض هذه؟ فأجابه معاذ بن عفراء: إنها تعود لسهل وسهيل، يتيمي رافع بن عمر، وهما عندي، وسأرضيهما كي يبيعانها. أصدر النبي أمرا ببناء مسجد في تلك البقعة، وهذا هو العمل الأول، يعني أن المسجد هو حجر الأساس في بناء النظام الذي يجمع على إقامته. المسجد بيت الله أم أنه بيت الناس؟ وأي فرق بينهما؟ حينما يكون الحديث عن المجتمع والحياة الإنسانية في لغة القرآن الكريم، تضحى كلمة الناس وكلمة الله، مصطلحين يمكن استبدال أحدهما بالآخر، ولا يمكن ذلك بتاتا عندما يكون الحديث عن وفي سبيل الله الملك لله والأرض لله، ولا يقتصر الأمر على المسجد، فالكعبة هي أيضا بيت الناس.
1: ابتدأ مشروع بناء المسجد دون تردد، والنبي بنفسه شارك في العمل، وليست مشاركة صورية لتشجيع الجماهير أو كسب حبها، بل شارك بوصفه واحدا من عمال البناء الاعتياديين. كان يحفر ويحمل التراب ويصنع الطين، والمهاجرون والأنصار يبذلون الجهد والأمل، والإيمان يملأ نفوسهم. كانوا على وعي بما يصنعون، يحملون الحجر والطين وينشدون الرجز شوقا، لأنهم يعلمون أي حرب كبرى شرعوا بها. ارتفعت الجدران بسرعة، وأولئك رجال العظام الذين يضعون حينئذ الحجر الأساس لحضارة إنسانية عظمى يرتجزون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وكانوا يكررون البيت التالي بشكل أكثر: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وقد كان النبي يعمد إلى تغيير البيت وهو يعمل، فيقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. الكل يعمل بحماس، وكل واحد منهم يقول شيئا ما. وفجأة دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال: يا رسول الله، قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. فانعطف عليه النبي برأفة وحنان، وأخذ ينفض شعره الجعد بيده وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. فهدأ عمار وخفض رأسه، ثم أخذ يبتسم بسمة الرضا.
0: لقد ملك سلوك محمد القلوب، وطهر الأرواح من الأدران، وكانت حياته نبعا فياضا بالحب والإيمان والمثابرة والأمل والقوة. كان يتعامل بترابية مع أصحابه، وكان يلاطفهم ويمازحهم، فكان يطلق على كل منهم كنية ما حسب المناسبات. لقد كان علي يوما نائما على تراب المسجد فأيقظه، وحيث كان التراب يعلو رأسه كناه بأبي تراب، وكنا أبا العاص بأبو مطيع. كان يسعى ليبث روحا ولطفا وأدبا وحبا في المحيط العربي البدوي الغليظ. سئل عن أفضل الأعمال في الإسلام فقال: السلام على الصديق والغريب، وإطعام الطعام، وتجنب عذاب جهنم ولو بنصف شق تمرة، وإلا فبإطابة الكلام مع الناس. كان يتكلم بلغة عيسى المسيح بين قومه: أحبوا بعضكم بعضا، فالإسلام دين المحبة، الناس عيال الله، وليس هناك أحد أغير من الله، ولا تخاطبوني كما يخاطب المسيحيون أنبياءهم، أدعوني فقط يا عبد الله ورسوله. مر على جمع من أصحابه فقاموا احتراما له، فنهاهم عن ذلك وعن التعامل معه كما تتعامل الأمم الأخرى مع سلاطينها. كان يحب الأطفال حبا شديدا، فكانوا يلتفون حوله أينما وجدوه في الشارع أو في السوق، كما يجده الأيتام والأرامل والمحرومون والمستضعفون سندا وعونا لهم. كان الرجل الذي ألقى الرعب والرهبة في الخارج منبعا سمحا للحب والأخوة والعفو داخل بيته وفي مدينته. لقد سادت المدينة حركة وفعالية مدهشة، توفرت على حياة جديدة، وأسر الإسلام القلوب وأطلق الأرواح شعلا تلتهب بالحياة. فهيمن على النفوس إلا يهود يثرب، فلم يدخل بيوتهم الإسلام الذي ما طرق بابا إلا وفتحت أمامه مصراعيه.
1: ورغم أن النبي سفير إلهي مكلف بأداء رسالة السماء، إلا أنه كان يمارس نشاطه كمفكر سليم الرؤية، فهو يعلم أن بغية البدء بأي مشروع اجتماعي وبغية النهوض بثورة تغيير جذري سياسياً وعقائدياً واجتماعياً وأخلاقياً، لا بد من معرفة طبيعة المجتمع الذي يشكل ساحة عمله. وتم البدء بالعمل مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الواقع الاجتماعي القائم وشروطه النفسية والاقتصادية والسياسية. لقد كان يعرف يثرب جيداً المدينة التي تشكل قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج، العمود الفقري لمجتمعها، وفي ضوء السنن القبلية يتجذر الخصام والتنافس بين هاتين القبيلتين. تعيش إلى جانب هاتين القبيلتين ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وكانت الطوائف اليهودية تسيطر على اقتصاد المدينة، فكان الفن والصناعة والعمل والمال والسوق وأراضي النخيل الخصبة في قبضتهم، حيث كانوا أكثر تحضراً من العرب آنذاك وأكثر وعياً وخداعين، فقد أتاح لهم انتماؤهم واطلاعهم على الديانة اليهودية إمكانية أن يكونوا أقرب وأنفع أصحاباً للنبي أو أخطر وأقدر أعداء. وكان النبي يدرك ذلك جيداً، فسعى جاهداً لكسبهم والإفادة منهم. انتهت مرحلة النضال الفردي بالنسبة للنبي، وبدأ في أداء رسالته العامة، حيث تجمع حوله آنذاك الرعيل الأول ممن تربى في أحضان رسالته، فحصل على معقل للشروع في نضاله الاجتماعي، فكان عليه أن يعمل. وكان عمله الأول أن يدون إعلاناً أساسياً تقوم على هذه حياة المجتمع البشري انطلاقاً من رسالة الإسلام. بغية تحديد الحقوق الفردية والاجتماعية وحقوق الطبقات والقطاعات الاجتماعية والأقليات، وتشخيص السياسة الخارجية والداخلية لنظام الحكم الجديد.

حدد محمد الأساس الحقوقي والسياسي للأمة، لكن القرار السياسي وحده لا يضمن وحدة المجتمع، بل لا بد من رباط روحي وآصرة معنوية يشدان الأفراد والجماعات والطبقات فيما بينها. إن نبوغ محمد في نهجه العملي السليم يبرز في أنه يبني أكثر الأعراف والقواعد الاجتماعية ثورية فوق السنن التقليدية المتجذرة في مجتمعه، لتأتي برامجه الإصلاحية والثورية منسجمة مع طبيعة مجتمعه، حيث كان الحلف أقوى سنة اجتماعية لدى العرب، وهو الرابط المحكم الوحيد الذي يربط القبائل المختلفة فيما بينها ويوحدها. وحينما ينأى الفرد عن قبيلته لا يمكنه أن يعيش بمفرده، فكان عليه أن يتحالف مع قبيلة من قبائل ذلك المجتمع. وقد كانت الأحلاف في مكة تتم بالنحو التالي: يأتي طرفا الحلف إلى الكعبة فيقفان أمام الأوثان، ثم يمد أحدهما يده ويضع الآخر يده عليها، ويشهدان الأوثان على هذا العهد، وبذلك يقترب الغريبان وتحصل بينهما أخوة أكيدة، والمتحالفان في المجتمع القبلي مسؤولان عن حفظ حقوق بعضهما والإشراك في الحياة الخاصة بينهما. يأخذ النبي هذه السنة الاجتماعية القوية المتجذرة فينفخ فيها روحا ويبعث فيها معنى ثوريا، وبذلك تحفظ السنة التقليدية الحلف، ولكن يحل الميثاق العقيدي محل الميثاق القبلي، وبدل اليد الأخرى تكون يد الله فوق الأيدي، والنص القرآني يد الله فوق أيديهم، الذي نستنبط منه اليوم معنى فلسفيا عاما كان مشيرا إلى هذه السنة الاجتماعية الشاخصة في العيان.

0: لقد كان الفاصل القبلي والاجتماعي بين المهاجرين والأنصار كبيراً، وكان الرهان الوحيد لليهود والمنافقين من أجل تشتيت وحدة المجتمع المدني هو زرع الفرقة والاختلاف بين هذين الجناحين. فبادر النبي في أوائل أيام دخوله المدينة إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فأمر أن يرتبط كل مهاجر مع أنصاري بعقد أخوة، واستثنى من ذلك أخاه، فقد اختار لإخوته شخصياً علي بن أبي طالب مع إنهما مهاجران. نضجت أرضية العمل، فقد استطاع محمد بسرعة أن يحول المدينة إلى معقل اجتماعي وعسكري وديني محكم، فابتدأ العمل نحو الهدف إقامة نظام سياسي مقتدر في شبه الجزيرة يقوم على أساس الإسلام، لكي تتحول الجزيرة إلى منطلق لمد نفوذ الإسلام السياسي إلى سائر أرجاء العالم. كما أضحت المدينة معقلاً لقوة الجزيرة سياسياً ومعنوياً. ابتدأت حياة محمد المجهد الحافلة بالمشكلات، حيث أخذ المبلغون والجماعات العسكرية الصغيرة والكبيرة والوفود السياسية والسفراء يتوالون على الخروج من باب المدينة ثم العودة إليها.
1: وهنا أحبتنا المستمعين نستعرض أهم السنوات التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في المدينة، وسنحاول الوقوف على أبرز الأحداث التي على أساسها بني الإسلام، وقدم الآلاف من الشهداء دفاعا عن شرفه وإعلاء لكلمته، وخاض خلالها النبي محمد العديد من الصراعات والمواقف التي كانت تحاول النيل منه ومن مشروعه الإلهي الكبير، حيث كانت مهمة النبي معقدة جدا، وكان عليه أن يعمل باتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول هو أن يعبئ مجتمعه الضعيف الذي يتناوشه النفاق الداخلي، ومرة أمام الأخطار الخارجية، فكان عالما ومدركا لحجم هذه الأخطار، وقابلها بإقدام وصبر عظيمين في نفس الوقت الذي أخذ فيه بإعداد الأرضية الممكنة لمواجهة هذه الصعاب، خصوصا على الصعيدين السياسي والعسكري. وكانت خطوته الأولى أن يطهر المحيط الذي يسيطر عليه من العناصر المريبة التي ستكون قاعدة لأعدائه إذا ما حصل خطر خارجي. وتمثل هذه الخطوة أكثر الخطوات إلحاحا وأمسها بحياة الأمة بالنسبة لقائد مجتمع تحمل مسؤولياته.

ففي السنة الأولى في المدينة غزا النبي محمد أولى غزواته، وهي غزوة الأبواء، وكان يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر، فعهدته بنو ضمرة ولم يلقى قريشا. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة صفوان أو بدر الأولى، حينما أغار كريز بن جابر الفهري على أطراف المدينة، وقد عد النبي هذه السرقة عدوانا سياسيا بحكم العلاقة التي تربط المغير بقريش. فخرج النبي بطلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدر، وفاته كريز ولم يدركه. وقد اعتبر بعض المؤرخين خروج النبي هذا هو غزوة بدر الأولى. وفي الشهر السادس من هذه السنة حصل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

0: وفي هذه السنة أيضا وقعت غزوة بدر التي استطاع محمد أن يثير عزائم أنصاره القليلين في مواجهة جيش مجهز بعدة وعدد يبلغ 3 أضعاف المسلمين من خلال خطبه النارية وسلوكه العسكري الذي دلل على مهارة وقدرة خارقة في القيادة العسكرية، إثارة يخطر معها على ذهن المقاتلين كل شيء إلا الحياة. وقد كان جيش العدو مضافا إلى تفوقه في العدة والعدد متفوقا بشكل كبير في مشاركة الوجوه المشهورة والشخصيات الكبيرة وأعيان العرب المتنفذين. وقد استطاع محمد من خلال آيات الجهاد اللاهبة التي تغلي دماء المسلمين وتمنح جماهير الناس قوة وعظمة أن يسقط هيبة هؤلاء في أعين أصحابه. غاص المجاهدون في قلب جموع 1000 فارس من قريش وألقوا بثقلهم على رجال قريش وأشرافهم، وعلى حد تعبير النبي أفلاذ كبد مكة، ذلك أن النبي أصدر أمرا بغض النظر عن عامة الناس من قريش، لأنهم إما أن يكونوا مكرهين على القتال وإما أن يكونوا أدوات بيد أشراف قريش. في وسط هذا المشهد كان بلال مؤذن الرسول يكثر الفر والكر، وكأن اليوم يومه، حيث يصطف هذا العبد الحبشي الأسود مع أصحاب الفكر والعقيدة في مواجهة السادة وخصوصا سيده ومالك رقبته بالأمس.
1: لقد كانت معركة بدر لدى وجوه المهاجرين حربا عقائدية، وكانت لدى بلال مضافا لذلك حربا انتقامية وتحررية أيضا، حربا على عبودية وأسر الإنسان. فلم يكن توحيد بلال توحيدا فكريا وفلسفيا فحسب، بل كان يحسه بكل لحمه ودمه. وقد كان شعار المقاتلين في بدر أحد أحد، وهو الشعار الذي كان يطلقه بلال تحت تعذيب أبو جهل الوحشي. لقد كمن بلال منذ بدء المعركة لأمية بن خلف سيده السابق، وكان ينادي: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رفيق أمية في الجاهلية، فاستبقى عليه وعلى ابنه أسيرا، لكن بلال بذل جهدا متواصلا حتى قتل أمية وابنه. أخذت سيوف المسلمين تجندل أبطال قريش الواحد بعد الآخر، وقد مالت بسرعة كفة المسلمين في المعركة. يأست قريش بعد هبوب الرياح العاتية وقتل أبو جهل بيد معوذ بن عفراء، وتوالي حملات المسلمين المتصاعدة في شدتها وقسوتها، ثم أخذت قريش بترك ساحة المعركة فراراً. عاد جيش المسلمين لأول مرة من أحرج المعارك يملأه النصر والغرور، نعم الغرور، فقد حارب الإسلام هذه الصفة السيئة بشدة، فنزلت الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما أروع مناسبة هذه الآية خصوصاً، وهي توجه الخطاب لشخص النبي حتى يكون إحساس الآخرين بدلالاتها عميقاً.
0: السنة 3 من الهجرة حصل فيها توجيه ضربة قاسية لليهود، حيث كان النبي عازما على اجتثاث خطر اليهود بشكل كامل، فأصدر أمرا بقتل أي شخصية يهودية يراها المسلمون مؤذية. وقد أدت بهم حالات القتل المتلاحقة إلى خضوعهم لمعاهدة مهينة بعد أن نقضوا بوقاحة المعاهدة المشرقة من قبل. كما تميزت هذه السنة بنشوء علاقات جديدة، فعمد النبي إلى أن يحكم علاقاته مع ذوي النفوذ عن طريق مصاهرتهم والزواج منهم، حيث كانت هذه العلاقة من أقوى الروابط الاجتماعية آنذاك. وفي هذه السنة أيضاً وقعت غزوة أحد.
1: في هذه الأثناء وجدت قريش أن سبيل نجاتها منحصر في أن تجمع قواها لضربة مركزية وتنقذ نفسها من أسر محاصرة محمد الاقتصادية، فجهزت 3000 رجل و200 فرس و3000 بعير و700 درع. ابتدأت المعركة وتصارع الأبطال واحتدم القتال، وعرض حمزة وعلي مشهدا حيا للشجاعة والقوة والإخلاص، أثار اضطرابا في جيش قريش الذي يبلغ 5 أضعاف جيش محمد. فتوالت الضربات على قريش وابتدأ فرارها، فتركت وادي أحد وهربت إلى أعلى الجبال، فهب المسلمون إلى قلب الوادي تاركين أماكنهم لجمع الغنيمة، فلم يبقى من الرماة الذين يحمونهم على الجبل إلا 10 أنفار بعدما خابت مساعيه لإيقافهم. بين كان خالد بن الوليد قائد خيالة قريش يطوف حول الجبل، فقضى بيسر على عبد الله وأصحابه القلائل، فنزل إلى الوادي من فوهته التي بقيت دون مدافع، وانهال بسيفه على المسلمين الذين انهمكوا بجمع الغنائم. وفي هذه الأثناء أغمي على النبي إثر جراحاته ووقع في حفرة، فانتشر في ساحة القتال المضطربة خبر مقتل محمد كانتشار البرق، وكان مقتل حمزة عم النبي وفارسه المخلص الطهور حدثاً آخر من الأحداث التي قصمت ظهر المسلمين في هذه الواقعة. أما النبي فلم تهزه الخسارة، وفجأة باشر في شن هجوم لا لأجل تحقيق النصر، بل كرد فعل مشرف أمام الهزيمة التي لحقت بالمسلمين. أما قريش التي كسبت المعركة فلم ترغب المخاطرة ثانية، فتركت ميدان القتال وسط الزغاريد والدبكات وضرب الدفوف. حينها احتمل النبي أن تكون قريش قاصدة الهجوم على المدينة، فبعث عليا خلفهم ليأتيه بخبر، فعاد علي مخبرا أنهم يتوجهون صوب مكة. بعدها اتجه النبي إلى قتل المعركة، وبين القتلى كان يبحث بفارغ الصبر عن حمزة، فوجده قد مثل به، شقت بطنه وأخرج كبده. غضب النبي لذلك وتعهد: لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن ب30 منهم. وتعهد المسلمون بذلك أيضا. هز هذا الحدث النبي هزا كبيرا، وتغيرت ملامح وجهه، فنزل عليه التعليم التالي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: السنة 4 من الهجرة، وفي هذه السنة وقعت غزوة بني النضير، وفيها أيضا وقعت غزوة بدر الثانية التي اتجه فيها النبي لملاقاة جيش قريش على الموعد الذي نادى به أبو سفيان بعدما خرج من أحد قائلا: إن موعدنا معكم العام القادم في بدر. فندم أبو سفيان وسط الطريق، وعاد الجيش إلى مكة، فأطلق أهل مكة على هذا الجيش اسم جيش السويق. وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي من أم سلمة بنت أمية أرملة أبو سلمة، وفيها أيضا أمره إلى زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة من اليهود خوفا على كتابه، حيث قال: لا أأمن أن يبدلوا كتابي. السنة 5 من الهجرة، وكان أبرز ما فيها وقوع غزوة الخندق أو الأحزاب. السنة 6 من الهجرة، وفي هذه السنة وقعت فيها غزوة بني المصطلق.

السنة السابعة للهجرة، وتم فيها إعلان وثيقة الصلح المسماة بصلح الحديبية. الكعبة بيت القبائل العربية عامة، وليس لقريش حق ملكيتها، بل لا تتعدى كونها سادن البيت، ولا يمكنها منع أي عربي من زيارة بيت إبراهيم. من هنا أعلن النبي في ذي القعدة أنه عازم على زيارة الكعبة، وقد حاول النبي من خلال أقواله وأعماله المختلفة أن يثبت لجماهير العرب أنه لا يستهدف من هذه الزيارة هدفا سياسيا أو عسكريا، ولذا لم يقصر هذه الزيارة على المسلمين، بل استجاب لدعوته بعض المشركين. ولا يحق لكل زائر أن يحمل معه من أدوات الحرب إلا سيفا واحدا. وحينما سمعت قريش بحركة محمد خرجت صغارا وكبارا، متعاهدة على أن لا تسمح لمحمد أن تطأ قدمه مكة. تقابلت جيشان، وكان الشهر حراما، والنبي يسعى أن لا تكون لقريش أدنى حجة في الحرب، لكي تضحى قريش هي المعتدية على حرمة الشهر لو وقعت حرب. هنا فالنبي إن لم يفلح بزيارة البيت الحرام، لكنه يحقق نصرا سياسيا وأخلاقيا، وأن استطاع دخول مكة فسوف يذاع بين العرب أن محمدا عاد إلى الكعبة زائرا بعد 6 سنوات من هجر مكة فارا، ومعه 1400 مسلم، وقريش تبصره ولا تستطيع سوى السكوت. وبعد مداولات متعددة أرسلت قريش سهيل بن عمرو ليصالح محمدا على أن ينصرف هذا العام عن زيارة بيت الله، ويمكن للمسلمين في العام القادم المجيء لزيارة الكعبة. وفي ضوء هذا الصلح انتهت حالة الحرب بين المسلمين وقريش، وأضحت الحركة حرة لكل منهما في حدود الأرض التي يسيطر عليها الآخر. لقد وافق النبي على الصلح بكل ما أراده سهيل من شروط بشكل أدى إلى غضب الأصحاب. حزن المسلمون حزنا شديدا، خصوصا المهاجرين منهم، ذلك أنهم منعوا عن زيارة الكعبة وأرجعوا من أبواب مكة، وقد وجد الأصحاب شروط الصلح كلها معبرة عن ضعف وذلة المسلمين وقوة وتفوق قريش. على إثر ذلك فقد الأصحاب رشدهم وانكفأوا، وكأنهم عائدون من معركة ليس لهم فيها نصيب إلا الانكسار والذل. لكن هذه المعاهدة أعطت أول ثمارها غير المتوقعة، فقد اعترفت قريش بالإسلام رسميا، وتوفر المسلمون في مكة على حرية العقيدة والتبليغ، وأخذوا بإدخال جماهير مكة إلى الإسلام جماعات جماعات، وأذنت قريش للمسلمين بزيارة الكعبة في السنة القادمة، كما أذنت لهم بالإفادة من طرق القوافل والتجارة. وأهم نتائج صلح الحديبية هي أن النبي أمن جانب قريش وحلفائها الذين يشكلون أكبر أعدائه لعشر سنين، وحيث كانت القبائل المتفرقة الأخرى سوى قريش لا تشكل خطرا جديا بالنسبة للنبي، فقد تهيأت للنبي أرضية إيجابية لبسط سلطان الإسلام على أرجاء الجزيرة بل حتى خارج حدودها.

حان أوان خروج النبي برسالته إلى خارج حدود الجزيرة العربية ليعرضها على كل جماهير الدنيا، ولم يكن ذلك بالأمر الهين. ثم أعلن عن قراره بأنه عازم على دعوته كسرى وهرقل والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث الحميري ملك اليمن والنجاشي ملك الحبشة للإسلام. كانت رسائله حازمة ورسمية، انطوت على احتمال رد فعل شديد ممن أرسلت إليهم، وكان النبي مدركا لاحتمال هذا الخطر، لكنه أقدم على هذا العمل الخطير بشجاعة عظيمة. مر عام على صلح الحديبية، فخرج النبي إلى مكة في 2000 مسلم، وحيث أن صلح الحديبية ينص على عدم السماح لهم بحمل أكثر من سيف لكل واحد منهم، وأرسل النبي محمدا ابن مسلمة بمئة راكب ومعهم السلاح الكافي ليقفوا مستعدين عند مر الظهران التي تشرف على مكة دفعا لاحتمال الخطر المرتقب. اقترب الجمع من مكة وعند مشارفها، حيث تقع مكة في الوادي، كان الصمت يسيطر على المسلمين من شدة الشوق والهيجان، فأسرع النبي بناقته. هذه هي مكة وهذه الكعبة، لقد كانت الذكريات لا تستحق سوى لحظة عابرة في اهتمامات محمد، لقد كان عازما على عمل آخر، الكعبة، الأوثان، قريش. على صوته بالنداء لبيك لبيك، فصاحت الجموع الملتهبة بصوت هزه الشوق لبيك لبيك، فتموجت الصور على العيون الدامعة، ولم يطق البعض صبرا فتعالت أصواتهم بالنحيب والبكاء. وتركت قريش المدينة لكي لا ترى هذا المشهد الصعب إلا العباس بن عبد المطلب، حيث وقف مع جمع من قريش عند دار الندوة يرقب المشهد. انتهت مراسيم العمرة، ذهب المهاجرون إلى بيوتهم بعد 7 سنين من فرقتها، واصطحبوا معهم إخوتهم الأنصار الذين يستضيفونهم في المدينة. كانت مكة خالية من قريش، والمسلمون يطوفون شوارعها بحرية، ومحمد يذهب ويجيء داخل هذه المدينة ويتحدث ويضحك في مكة التي أضحى جميع سكانها الآن أوفى أتباعه وفدائيه.

0: كيف يمكن أن يكون لقاء محمد بالموت عادياً؟ تقرأ هذا العام من خلال نظرات النبي وسلوكه وجهاده الاجتماعي المتواصل نهاية حياته وبداية رحلته الأبدية. إن القائد التاريخي العظيم الذي عبأ خلال 23 سنة من الجهود المتواصلة المتضافرة جيوشاً قاهرة يجب أن يرحل الآن. الجيش الذي يستعد لخوض حرب كبرى، حرب دائمية وفي كل مكان مع الجهل والدناءة في الأرواح، وحرب أخرى مع قيصر وكسرى. لقد انتهى دور محمد الشخصي في رسالته العظمى، ولابد أن يرى جيشه للمرة الأخيرة ويكرر ما علمه خلال 23 عاماً ليقوم بعملية فحص عامة ومتابعة جادة للتفاصيل، إذ لعل هناك ما يستحق القول ولم يقله، أو أمراً قاله ولم يسمع. لقد حسب حساب كل شيء وهو على أعتاب رحلته الكبرى. بدأ العام 11 من الهجرة، وتقترب حياة محمد المعطاء نحو نهايتها، وكان مشروعه الأول وداع الجماهير. أعلن قبل شهرين لكل المسلمين أن من أراد أداء الحج معي فليأتي إلى المدينة لنتحرك جماعياً منها صوب الكعبة. إنه أول حج للنبي وأول حج للمسلمين، ليس فيه مشرك، ولأول مرة يتجمع حول المدينة أكثر من 100,000 فرد لرفقة النبي في حركته صوب مكة، وهي آخر حجة يؤديها النبي. يمضي محمد ويمضي معه أكثر من 100,000 مسلم بلون واحد ولباس واحد، والعالم والتاريخ يرقب بدهشة. عجبا ما هذا الجيش، القائد أحسر والجنود حاسرون. دخلوا مكة فهجم الجميع صوب الكعبة، وقد اجتمع هناك الله، إبراهيم، الكعبة، محمد والناس.
1: انتهى حج الوداع، وترك محمد مكة متوجها صوب المدينة، وترك وراءه خواطر ستبقى حية على الدوام في التاريخ. أنجز النبي آخر مهمة كبرى، وترك أكبر رجال التاريخ، وهو ينهي بظفر أداء أخطر رسالة في تاريخ الدنيا، مسقط رأسه إلى الأبد ليموت بين أنصاره الأوفياء، مطمئن الوجدان بروح ملؤها التوفيق. اقتلعت جذور الشرك من سائر أرجاء شبه الجزيرة، وطهر بيت الناس الذي بناه أبو الحنيفية من رجس الأوثان، واستقرت حكومة الله، والناس في حياة الجماعة المتآخية. إلا أن محمدا كان أوعى من أن يخشي رؤيته النافذة بريق الانتصارات، فهو يعرف مجتمعه جيدا أكثر مما يعرفه أي شخص آخر، ويرى بوضوح نيران النفاق وأحقاد القبائل وبقايا العرقية والجهل وأخلاق الجاهلية التي اختفت تحت ستار الاتحاد الذي صنعته قوة الإيمان والسيف والسياسة. فهو يعرف أنه رغم تمكن قدرته القيادية ونفوذه المعنوي من إدخال كل رؤساء القبائل وأشراف قريش تحت لواء الإسلام، لكن تربية النفوس ورسوخ الإيمان الجديد في أعماق قلوب وعقول أمة لنفوس ليست بينها وبين الجاهلية أكثر من 10 سنين، بحاجة دون شك إلى زمن طويل ولا بد من مرور أجيال. لقد كان النبي يشعر بالخطر منذ البدء، إلا أنه كان يزداد خوفا على مستقبل هذه الأمة الشابة التي لبست ثوب الأخوة العقائدية جديدا، والتي يملأ طلعتها بريق الانتصارات المتلاحقة كلما اقترب به الأجل. إن الأب سيترك هذا العالم عاجلا، لكن ما هو مصير هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنين والذي تعشعش في داخله جراثيم مئات الأمراض، والذي يجب أن يقف على قدميه متكئا على نفسه بعد فقد أبيه، مقاوما رياح الأحداث القاسية التي ستهجم عليه من كل صوب. إمبراطوريتان مسلحتان تقفان على جانبين لافتراس هذا اليافع الذي سيفقد وليه قريبا. وداخل شبه الجزيرة كان أبو سفيان ومعاوية وأشباههما ومنافقون آخرون يتربصون الفرصة بخفاء، وكان مسيلمة والأسود العنسي يجهران بالعداء، لكن محمدا لا يخاف العدو أبدا مهما كان قويا، وحياته السياسية تدل على هذه الحقيقة. والقرآن الكريم أيضا يتحدث في أكثر من موقع عن غلبة الفئة القليلة، إنما الذي كان يقلقه الخطر الداخلي المتمثل في النفاق والفرقة. ومما لا شك فيه أن محمدا في الحد الأدنى، وكأي قائد لنهضة كبرى وكأي زعيم اجتماعي يفكر هذه اللحظات بعمق في مستقبل أمته والأخطار التي ستهددها. فماذا سيكون مصير هذا المجتمع الجديد بعد محمد؟ ومن سيمسك بعده بزمام هذه القافلة الكبرى؟ فهل يجب على النبي أن يجيب على هذا الاستفهام؟ أم ليس عليه هنا أي مسؤولية؟
0: حلت لحظات الاحتضار، ومحمد لا يستطيع بعد ذلك أن يتكلم شيئا. نشط الموت، أغلقت الشفتان اللتان جاءتا للإنسانية رحمة وخيرا وصلاح. إنها لحظات لفظ الأنفاس. وضع علي رأس محمد على صدره، كان هناك قدح فيه ماء إلى جانب محمد، وكلما أفاق بعض الشيء وضع يده فيه ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما.

كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما. كان الصمت موجعا يقض المضاجع، وإذا شفتي محمد تتحركان إلى الرفيق الأعلى. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما تفضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة ما نقدر بأن نساوى، بين أي شخص ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادة حروب، قادة تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولاً توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
2: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
6: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
2: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
7: تايمز سكوير أفام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
8: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت

تماما مفرطا من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعا لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكانا للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضا جعلوا منها فضاء للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار.

مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
1: يضخ مضيق هرمز يومياً ما نسبته 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 21 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 2 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية متوقف الآن عن العمل أمام الناقلات، بينما يقف العراق في مقدمة المتضررين من هذا الغلق. فالبلد الذي يعتمد في تمويل موازنته العام على صادرات نفطية تشكل 95% من إجمالي إيراداته، يجد نفسه اليوم بلا منفذ بحري بديل وبلا خطة طوارئ واضحة. والمشكلة لا تقتصر على توقف التصدير الحالي فحسب، بل تمتد إلى ما بعد انفراج الأزمة. إذ تؤكد بيانات القطاع النفطي أن إعادة تشغيل الحقول الجنوبية بطاقتها الكاملة عملية لوجستية معقدة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6. وسط هذا المشهد المعقد تبرز أسئلة قانونية حول شرعية غلق الممر المائي الأهم في المنطقة. وللإجابة عن هذه الأسئلة نستمع أولاً إلى رأي الخبير في الشأن الملاحي والقانون البحري ذكر البدران، الذي يرى أن طهران تمتلك سنداً قانونياً في هذه الخطوة.
2: الحقيقة هي الظروف هي اللي تحدد إن كانت إيران تسمح أو لا تسمح بفتح المضيق. لا زال الأمر غير منتهي باتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذن من حق إيران أن تتحكم بالمضيق كونه يسبب لها تهديد مباشر على موانئها وسواحلها ومواطنيها. والقانون الدولي منح إيران المادة 51 بأن تستخدم كل التدابير اللازمة، وحتى باستطاعتها أن تتجاوز المياه الإقليمية

0: باتجاه المياه الدولية أو البحر المفتوح في سبيل تأمين سلامة مواطنيها.
1: غير أن هذه الرؤية القانونية لا تلقى اتفاقاً من جميع الأطراف، فهناك من يختلف معها من حيث المبدأ، لكنه يتفق معها في قراءة النتائج العملية على الأرض. وهنا يأتي تحليل المحلل السياسي سعيد المظفر الذي يخالف البدران في توصيف المشروعية، لكنه يمنح إيران شهادة نجاح تكتيكي في إدارة الملف.
2: طبعاً وفق القانون لا، ما من حقهم، بس هي ظروف حرب وظروف قاهرة والمعتدى عليه يشبث، فهذه واحدة من الأساليب حتى يرد الاعتداء. المشكلة ما الماضي قرمز أثارت الانتباه إلى الاختصاصيين متأخر، يعني إحنا استعداداتنا لمشكلة من هالنوع ضعيفة تكاد أن تكون غير موجودة، بينما صور إيران مختارة قناة بديلة للقناة الملاحية بمضيق خرمز، صار أشهر تشتغل عليها وتحفر بالقناة وتعمق وترسم لهاللحظة، ما حد كان يتوقع، يعني لأن كان مضيق خرمز يعتبر الاقتراب من مضيق خرمز خطر للبلد اللي يفكر، لأنه اقتصاد البلدان كلها تمر من عنده، وبالتالي راح يقلب العالم كلها عليه. لكن إيران اختارت التوقيت السليم، لأن هي بخصم وحرب مع القوة الأكبر، فبالتالي يعني وش يجيب له مشكلة، هو في صلب المشكلة، فأحسنوا استثمار المشكلة بأكبر ما يمكن.
1: وبالانتقال من البعد القانوني والسياسي إلى البعد الاقتصادي والفني البحت، نجد أن العراق يواجه مأزقا مضاعفا لا يتعلق فقط بإغلاق المضيق، بل بما هو أبعد من ذلك، حيث يشرح الدكتور نبيل المرسومي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد أن التعقيدات اللوجستية لعودة الإنتاج ستفرض على العراق انتظارا طويلا حتى بعد انفراج الأزمة.
3: إذا فتح مضيق خرمز ممكن العراق خلال أسابيع ممكن يستعيد جزء من طاقة الإنتاجية، نتكلم عن جزء وليس الكل، معنى أنه ممكن نصل إلى 1.5 مليون أو 2 مليون برميل يوميا خلال أسابيع، لكن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية يعني 4,300,000 برميل يحتاج إلى عدة شهور، يعني وكالة الطاقة الدولية تتكلم عن 6 شهور، الكويت تتكلم عن 4 شهور، والعراق يحتاج أيضا هذه الفترة الزمنية حتى يستعيد الموضوع، أنه كلما طال غلق الحقول كلما ضغط المكامن تأثر سلبيا، وبالتالي حاجة إلى إعادة الاستثمار مرة أخرى، إعادة حقن المياه مرة أخرى، استخدام المحطات المضخات الغاطسة الكهربائية حتى نعيد الضغط وحتى يستمر عملية تدفق النفط. هاي تحتاج إلى مدى زمني، خصوصا أن المستثمر الرئيسي بالحقول النفط العملاقة بالعراق هي ليس شركة نفط البصرة، وإنما شركات الأجنبية PP بريتش بتروليوم وشركات صينية أخرى، وكلها تركت العراق، فالوضع يحتاج إلى ما بعد الإغلاق على الأقل إلى 4 أشهر.
1: وفي ختام هذه القراءات المتعددة، يعود المحلل السياسي سعيد المظفر ليضع إصبعه على الجرح العراقي الداخلي، موجها حديثه نحو بنية الاقتصاد الوطني الهشة وإدارة الدولة للموارد في ظل هذه الأزمة.
2: يعني إعلام بس يكشف حقيقة أنه إحنا بالقدرة، الاقتصاد ده يمشي بالقدرة، هو بس يفكرون يطلع النفط يستفادون منه، تتوزع الحصص، كل من يأخذ حصة والبلد لا يستفاد. حتى ترامب قال هذا العراق، هذا البلد النفط ما يعرف شلون يسوي بالنفط، لأنه كل العالم يأخذ النفط يحول الاقتصاد وبعدين يحول إلى رواتب، مو ترى أسن وزعت رواتب، فيقول هذا البلد النفط اللي ما يعرف شو يسوي بالنفط، لأن إحنا نقدر نسوي، إحنا نحوله إلى رواتب وهذا هو. والفاسدين مستعدين يطون لكل العراقيين رواتب من النفط، لأن ما يفيض لفسادهم أكبر منه بكثير. إذا العراقيين يسكتون بالرواتب خيسكتوهم بالرواتب، فلهذا شوف يعني كارثة، يعني 300,000 و400,000 و500,000 مستعد الفاسد يوزع لكل العراقيين 300 و400 ويضمن سكوتهم وصمتهم، وهو يشتغل أضعاف هذا المبلغ يأخذه.
1: يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لاختبار قاس للاقتصاد العراقي الريعي، اختبار كشف أن بلدا بهذا الحجم من الثروة النفطية لا يمتلك حتى الآن بدائل استراتيجية للتصدير ولا خططا مسبقة لإدارة الأزمات الطارئة، وما بين حق إيران في فرض سيادتها البحرية كما يراه البعض، وعجز العراق عن حماية منفذه الوحيد كما يراه آخرون، تتكشف صورة باهتة لدولة ما زالت تبحث عن موطئ قدم ثابت في خريطة الطاقة العالمية، ودولة قد تحتاج إلى شهور طويلة فقط لتستعيد عافيتها التصديرية بعد كل صدمة تمر بها.
4: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
5: عبودية القرن الحادي والعشرين، الفكرة باقية والأنماط متغيرة. الصورة النمطية المغروسة في أذهان سكان الأرض عن العبودية لا تخرج عن إطار مشاهد كونتا كينتي بينما يجرى عرضه للبيع في مزاد علني من قبل تجار العبيد، ونقله من غامبيا إلى أمريكا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومحاولاته المتكررة للهرب من العبودية ورفضه تغيير اسمه لدرجة تحمله قطع رجله عقاباً له، أو المسلسلات والأفلام المصرية التاريخية التي تطرقت إلى بيع وشراء العبيد في عصر ما قبل الإسلام على يد كفار قريش، بينما العبد يزحف على الرمال الساخنة طالباً قطرة ماء، أو أفلام مثل 12 عاماً من العبودية المبني على السيرة الذاتية لشخص أسود جرى اختطافه في واشنطن عام 1841 وأجبر على العمل عبداً 12 عاماً في مزرعة في لويزيانا، أو الجواري الحسان في المسلسل التركي حريم السلطان، وغيرها من أعمال درامية أرخت لجانب من منظومة العبيد. وسواء كانت الصورة الذهنية عن العبيد باعتبارهم أشخاصاً سوداً جرى بيعهم في تجارة عابرة للأطلنطي، أو أفراداً تعرضوا للخطف والإجبار على العمل أعواماً، أو آخرين ورثوا العبودية عن آبائهم وأجدادهم، أو مرتبطة بالنظام الإقطاعي الذي ساد في مناطق عدة من العالم لا سيما في أوروبا في العصور الوسطى. ما يجمع بين غالبية سكان الأرض اليوم هو الاعتقاد بأن الرق والعبودية واعتبار البشر ملكية خاصة تباع وتشترى، وهو الاعتقاد الذي لا تجانبه الدقة. على وجه الدقة 50 مليون شخص في الوقت الراهن واقعون في براثن الرق الحديث، مقسمين في الغالب بين العمل الجبري بنسبة 28 مليون شخص، والزواج القصري 22 مليون شخص، وكلا الشكلين من العبودية موجه إلى فئات بعينها من البشر. الأول عمال في القطاع الخاص يعملون عملاً جبرياً أو بالسخرة، وواحد بين كل 8 منهم أطفال، ومنهم من يتعرض للاستغلال الجنسي التجاري، والثاني زواج قصري ضحيته المرأة والفتاة والطفلة. وتظل النساء والأطفال الفئتان الأكثر استضعافاً والمهيمنتان في منظومة العبودية في القرن الحادي والعشرين.

اختلفت غالبية مظاهر العبودية بأنماطها التقليدية وصورها الذهنية، لكن العبودية كفكرة لم تختفي، بل ازدهرت وانتشرت وتطل على البشرية بأشكال جديدة وتحت مسميات حديثة. يجبر شخص أحدهم على العمل في مزرعته من دون أجر، أو يتعاقد مع أب أو مورد على تشغيل عاملة منزل لا يسمح لها بتقاضي راتبها أو الاتصال بذويها أو ترك البيت، أو يتزوج أحدهم طفلة سلمها له أبوها بحكم إنه وليها والمتحكم في مسارات حياتها، فيجرى تسميته عملاً أو زواجاً، بينما هو في حقيقة الأمر عبودية حديثة. في اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام، يفتقد 50 مليون عبد التعريف القانوني لعبوديتهم التي تشمل العمل الجبري ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر وغيرها من حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استخدام السلطة. وعكس المعتقد الشائع بأن العبودية الحديثة حكر على ثقافات أو بلدان دون غيرها، تخبرنا الأمم المتحدة أن الرق الحديث موجود في كل دول العالم تقريباً، متخطياً الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وأكثر من نصف حالات العمالة القسرية وربع الزواج القسري موجود في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والمرتفع، وبالطبع في الدول المنخفضة الدخل.

في اليوم الدولي لإلغاء الرق يجب التذكر بأن العمل القسري لا يقف عند حدود كونتا كينتي مقيداً من رقبته بالأغلال ومالكه يضربه بالسياط محاولاً إجباره على نطق اسمه الجديد توبي، بل يمتد إلى أشكال عدة من العمل المنزلي وأغلبه مهاجرون غير شرعيين أو جرى توريدهم إلى بيوت عبر مكاتب سواء محلية أو عابرة للحدود مع وضع قيود وشروط تسلبهم حقوقهم الإنسانية البدهية، ويعملون مربيات أو عمال وعاملات نظافة لساعات طويلة غير محدودة بأجر زهيد، وأحياناً يجرى تسليم الأجور للمورد مع مراقبة تحركاتهم وحجب وثائقهم الثبوتية لإجبارهم على عدم التفكير في الهرب، كما يمتد إلى العمالة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك، ومنهم من يجرى استغلاله في العمل من دون أجر بسبب ديونهم، وهو ما يسمى عبوديات الدين. يشار إلى أن عبودية الدين تحدث حين لا يتمكن شخص من سداد دين بسبب شروط متعسفة أو فائدة مبالغ فيها موروثة، ويجري إجبار الأبناء أو أفراد من الأسرة على العمل من دون مقابل لسداد دين الأب أو الجد أو العم. وتعد عبودية الدين من أكثر أشكال العبودية انتشاراً في العالم حالياً، ويعمل عبيدها في مجالات أبرزها الزراعة وصناعة السجاد والمحاجر. شكل آخر معاصر من الرق يشهده مجال التصنيع والبناء، وذلك في بعض مصانع الملابس والمنسوجات والإلكترونيات وفي مواقع البناء، حيث ساعات عمل إضافية غير آدمية لكن إلزامية وتحت تهديد الفاصل، ومنهم من يبقى أسير العمل لأنه دفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من العثور على فرصة العمل، مما يحول دون اعتراضه على الظروف المجحفة أو ترك العمل. ويشهد قطاع الضيافة والخدمات أيضاً أشكالاً حديثة من الرق، إذ هناك فنادق ومطاعم تشغل عمالاً بأجور متدنية وقد تحجم أجورهم أو تصرفها لهم جزئياً، ويواجه هؤلاء تهديداً مستمراً بالترحيل في حال تقدموا بشكوى. ويندرج الاستغلال الجنسي التجاري كذلك تحت مظلة العبودية، ويشمل إجبار الأفراد لا سيما الإناث على العمل الجنسي، وغالباً يجري اللجوء إلى الإكراه والخداع والعنف، ويعد إجبار الأشخاص على الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في المخدرات أو مراكز الاتصال وشركات العلاقات العامة الاحتيالية والتسول، مع التهديد بالأذى في حال امتناعهم عن العمل أو إبلاغ الجهات المتخصصة، شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. بحسب منظمة العمل الدولية كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالصخرة في عام 2021، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 2.7 مليون شخص من عام 2016، وذلك عكس التوقعات بأن العالم يواجه العبودية ويرفضها. اندهاش بعض الناس من استمرار العبودية في العصر الحديث على رغم مواثيق حقوق الإنسان والحريات يتبدد حين يجرى تقدير الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أمريكي. تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا المبلغ هو قيمة الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وبالنسبة إلى العمال المهاجرين يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم، ناهيك بخسارة الحكومات عائدات الضرائب بسبب الطبيعة غير القانونية لهذه الأرباح، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز الاستغلال وتمكين الشبكات الإجرامية وتقويض سيادة القانون.
وتتفاقم أبعاد هذه الدائرة المفرغة من خروقات حقوق الإنسان والخسائر ومزيد منها بسبب بعدها عن أعين القانون وسطوته، بتفجر أوضاع وظروف في دول شتى تؤدي إلى مزيد من العمل القسري.

ويؤدي افتقاد ملايين الأشخاص الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية إلى استدامة العبودية الحديثة، إذ الدفع بملايين الأشخاص للعيش على هامش الحياة والمجتمعات عبر حرمانهم من الأوراق الرسمية، وهو ما يدفعهم إلى الانخراط في مجال العمل أو الزواج القسري. يظل الزواج القسري مثار شد ثقافي وجذب حقوقي وحرج ديني. بعض المجتمعات وبينها دول عربية وإسلامية يعتبر زواج الفتيات دون سن 18 أو حتى 16 سنة أمراً مقبولاً، ويجري تبرير أو تعضيد ذلك عبر اللجوء إلى تفسيرات دينية. تشير مؤسسة مكافحة العبودية الدولية مقرها بريطانيا إلى أن كل زواج دون سن 18 سنة ليس بالضرورة عبودية، لا سيما بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، لكن في كثير من الحالات يسبب زواج الأطفال ضرراً جسيماً بالصحة البدنية والنفسية للأطفال، ويجرى الاستمرار فيه قسراً. وتظهر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يعيشون في زواج قسري منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 6.6 مليون شخص، وتشمل هذه الزيادة نسبة كبيرة من الأطفال، ويشكل الأطفال 41% من الأشخاص الذين أجبروا على الزواج. وبينما من النادر أن يجبر الأطفال دون سن 10 على الزواج، هناك تقارير تشير إلى أطفال في سن 9 أجبروا على الزواج.

وتنبه مكافحة العبودية الدولية إلى أن الأطفال في وضع أضعف من البالغين في إعطاء مواقف حرة وكاملة ومستنيرة على الزواج، حتى أبدوا موافقة أو لم يعبروا عن رفضهم. فالأطفال لا يتمتعون برجاحة العقل أو الخبرة أو التعليم الثقافي التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الصائبة في مسألة مصيرية كالزواج. وفي الحالات التي تتحول فيها الطفلة العروس إلى منقولات زوجية أو ضمن أملاك الزوج، إضافة إلى الاستغلال للقيام بالأعمال المنزلية أو أعمال خارج البيت أو الإجبار على علاقات جنسية، وأن لم تتمكن الصغيرة من مغادرة الزواج أو إنهائه، فقد يؤدي ذلك إلى عبودية مدى الحياة. وبينما الزواج القسري والعمل الإجباري وعمالة الأطفال وغيرها تظل مثار اختلاف بين الدول والثقافات المختلفة حول ما إذا كانت عبودية أم إساءة تقدير أم أموراً في حاجة إلى تنظيم أم عبودية حديثة، لا يخلو الأمر من لمحات تهسيس أو تبييض سمعة بين الحين والآخر. شهدت العقود القليلة الماضية قيام بعض الدول بتقديم اعتذارات عن عصور العبودية في تاريخها، وهي اعتبارات مسببة ولا تخلو من نبرات سياسية أحياناً بين رغبة في اعتراف بأخطاء الماضي وسعي إلى المصالحة مع دول أخرى كانت مصدراً لتوريد العبيد، وكذلك محاولة لتحقيق السلام الاجتماعي في داخل الدولة واسترضاء مواطنيها المنحدرين من أجداد تجرعوا مرارة العبودية. تختلف أسباب المجاهرة بالاعتذار. بعض دعوات الاعتذار تكون مصحوبة بمطالبات بدفع تعويضات أو المشاركة في مشروعات تنموية أو إصلاحية في الدول المتضررة كنوع من التكفير عن الذنب. ومن أشهر الدول المعتذرة هولندا، إذا اعتذر ملكها فيليم ألكسندر عام 2023 عن دور بلاده في العبودية في الحقبة الاستعمارية، وذلك في مناسبة مرور قرن ونصف القرن على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية السابقة. كذلك اعتذرت ولايات أمريكية متفرقة عن العبودية على مدى أعوام، لكن الاعتذار الرسمي حدث عبر الكونغرس عام 2009. وعلى رغم ذلك تظل مسائل دفع التعويضات محل خلاف ونقاش، ووقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2021 على قانون يانوس على أن يوم 29 من يونيو حزيران من كل عام ذكرى نهاية العبودية، وهو يوم عطلة معروف بجون تينث، وهي كلمة تجمع بين كلمة يونيو ورقم 19 بالإنجليزية. في المقابل ترفض دول عدة شاركت في منظومة العبودية في عهود سابقة مبدأ الاعتذار، وذلك لأسباب عدة أبرزها الخوف من أن تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات مالية، أو لإيمانها بأن الأجيال الحالية لا تتحمل أخطاء من سبقوها لذلك لا داعي للاعتذار، والخوف من أن يشكل الاعتذار سابقة سياسية غير محمودة قد تؤدي إلى سلاسل من المطالبات باعتذارات عن صراعات وحروب وإبادات، أو لاعتقاد بأن الاعتذار ينال من القوة والمكانة، ومن الدول من يمسك العصا من المنتصف فتعرب عن الأسف لكن لا تعتذر مثل

الغريب أن كثيراً من قدماء الفلاسفة برروا العبودية واعتبروها أمراً عادياً، بين هؤلاء أرسطو الذي كتب عن العبودية في كتابه السياسة: إنها الحالة التي يكون فيها الإنسان غير حر بطبيعته ويصبح ملكاً لشخص آخر، مشيراً إلى العبد بأنه أداة عمل منفصلة عن مالكه وضرورية لتسيير الحياة. وجاء رأي أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة مشابهاً، إذ اعتبر أنه من الأفضل أن يحكم الأفضل غيرهم ممن هم أدنى. أما هوميروس مؤلف الإلياذة والأوديسة فقد رأى أنه حتى لو لم يكن الشخص أدنى من غيره قبل أن يصبح عبداً، فإن عبوديته تجعله عبداً طبيعياً. في اليوم الدولي لإلغاء الرق اختفى كيتا كونتي وتغيرت الصورة النمطية للعبودية، وينتظر 50 مليون شخص محرر عبيد من نوع جديد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لهم.

أكو حكايات من نسمعها تطين طاقة باور، اللي هي قصص النجاح اللي تقول لك لا تيأس وحاول وكرر وأحسن النية، لكن حسن النية يجب أن يكون بوعي. قصتنا اليوم هي للشاب حسين في عام 1999، كان عمره 18 سنة، أنهى الخدمة، دخل للخدمة العسكرية بعد 18 سنة، وهذا المعروف في الخدمة الإلزامية. أعتقد في كل الدول العربية يعتبر 18 سنة هو العمر اللي يخدم به الشاب خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية، تحديدا للأشخاص اللي ما نالوا حظ الدراسة. دخل إلى العسكرية وأنهاها، بالتالي عنده أخوان أكبر من عنده قد التحقوا بالعسكري، والعسكرية بال 1999 تختلف عن عسكرية الثمانينيات اللي هي تعني الموت حرب. والدهم يعمل حداد، ندبر أموره إلى حد الكفاف، مشي عائلته، زوجته، بنته، والاثنين ثلاثة بالعسكرية من ضمنهم حسين. حسين من يجي من العسكرية شي يسوي؟ يطون إجازة 7 أيام، المسكين يروح لو يوقف بالمصدر، حصل شغل حصل، ما حصل يرجع إلى البيت. لكن اكتشف أنه هذا الأسبوع اللي الله أكبر يا الشاب العراقي، تحديدا هذا الزمن، هذا العمر القاسي، إحصار اقتصادي وعسكرية وضيم وفقر، فشي سوى هذا خطيه؟ هو عسكرية شنو يعني عسكرية؟ يعني عسكرية يعني واجبات، يعني حفروا موضع وفلشوا ابنه، يريدون يشغلون في الجيش، لا دمار، يريدون يشغلون الشاب. طبعا هذا هي الفكرة العسكرية اللي فكرة خطأ، أنه الريدة نشغل، يا بليش جاي تضطهدونهم بأعمال ليست بالعسكرية، هاي أشغال. نعم احنا نريدهم حتى ما يفكرون بالهروب أو يفكرون بأمور أخرى، بالتالي بالعكس كل اللي هربوا هم هربوا من الأشغال. ما هرب المسكين، بس كان في كل إجازة يوقف بالمصدر، حسين يوقف بالمصدر لعله يحصل له سيارة تجي تأخذ العمال، لكن اكتشف انه هاي المسألة مرهقة، لذلك جاب له خشيبات دقدقهين وجاب له تيارات، سوى له عربانة، حتى هذه العربانة من يجي بإجازة يروح للخضارة أركنها، طبعا هاي العربانة وداها إلى هناك عند أحد المحلات، بعدين اقترحوا عليها بتم تروح بالعسكرية، جاء له واحد قال له أنت من تروح للجيش تبقى 28 يوم 27 يوم، هاي ليش رابطها بها؟ خلي يشتغلون به يترزقون، وهذا صاحب محل الذي يساعده، قال له يترزقون اللي معتهم على باين وكل شغلهم يطون، يخلون عندي دينار ربع دينار كذا ويتجمع أقل. قال له والله فكرة، فيظل يروح للجيش يرجع يروح يشوف عربان تشقد جابت، يعني إيراد خلال غيابه في الجيش، والله دينارين دينار وربع، يعني ماشي الأمور، يأخذها خلال فترة الأسبوع الإجازة ويشتغل بيها هو. معاناة، يريد يساعد أبوه، محل الأب بدأ يعيش حالة كساد، لأنه محتاج إلى شراء حديد مطروق وحديد صلب ورجل كبير، والناس ظلت ما يعني تجيله لأنه يتأخر الشغل، لأنه هو وحده وما يقدر يخلي عامل لأنه شغل قليل، مأساة. يعني هاي قصص اللي مرت بينا بالعراق، قصص كثيرة من المعاناة في ذاكرة كل واحد اليوم من عدنا، تحديدا السبعينيات اللي عاشوهم والستينيات، لا ذولي خطية ضاع من عمرهم الكثير. على كل حال يساعد نفسه ويساعد البيت، خلال يشتري يسوق ساعد أبوه. خلص العسكرية حسين، شنو راح يسوي؟

خلص العسكري، ما غاب ما تخلف عن العسكري، اعتبار هم رسمي يجب أن ينجز. أنجز طبعا، سرحوا أخوانا قبله يدور على الشغل، ماكو، واقفين في المصدر. طبعا المسألة أنه إحنا يوم ذاك، يعني خلينا نقول هو خلص عسكريته يعني بالاثنين ثلاث سنوات، بالألفين وألفين واثنين مثلا. الحركة البناء في هذه الفترة ماكو حركة بناء، يدوب الإنسان العراقي يعيش يأكل، ورب العالمين سلمنا. الآن لو نسوي إحصائية نسأل بيها، يعني استفتاء، نروح نسأل الأطباء الكبار، عيادتك شقد بالتسعينيات بالضيم بالفقر، عيادتك شقد يجون بيها؟ والله يقول لك قليل كبار السن، بس رب العالمين أمنعنا، يعني منحنا الصحة في ذيك الفترة، إلا ما تقدر أنت تعيش وتروح الطبيب. على كل حال خلص، وين يروح؟ هم وقف بالمصدر، حركة بناء ماكو، الأسطوات واقفين، ناقوط حب. ثم فكر أن يرجع العربانة، راح للخضارة ويدفع بالعربانة ويشتغل. أيضا إحنا استونا طالعين، يعني داخلين بعام 1995 مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء، لكن حركة السوق الغذائية حركة بطيئة، وهو شغلة بالخضار شو يشتغل، ينقل حمال، شيل كيس طحين يروح يودي كذا، يوصل على شغل، ينقل بضاعة امرأة تتسوق أو رجل كبير ينقلها، يقربها من تاكسي، وهو هذا عمله وش قد يطول. لكن جيبه لا يفرغ ولازم يساعد والده، لكن انتبه إلى متى هذه الفطنة؟ انتبهوا يا شباب اليوم، هذه الفطنة. قال يعني إلى متى أنا مثل الوضع سيء، بس أكو ناس ليش أفضل من عندي، هم يحملون عقول وأنا أحمل عقل، وعندي الفرشة الكاملة لأني أفكر بشكل جيد، وهو محل أبوي. شنو يحتاج محل الأب؟ يحتاج إلى حديد، إلى فلوس يجيب لي حديد. ليش الحديد؟ مثلا طن، أنا أتذكر يعني 150 ألف، كان الطن وصل 175، أنا جاي أحكي بال2002. فكر قال يعني إلى متى أنا أركض أدفع بهاي العربانة والشمس تدقني ماكو شغل؟ قال إحنا لو عندنا رأس مال، شو أنا حداد وإخوان اثنين محدادين وأبوي حداد، إحنا محتاجين بس رأس مال ونحيي هذا المحل، محل والدهم. فلزم إخوانه قال لهم تعالوا، سأل والده قال له يا والدي هذا المحل إذا بدينا نحركه، يعني نبدي نشتغل به هذا الحداد إيش قد يحتاج؟ قال له بابا أولا هاي القاطع مال قطع الحديد عدي عطلان، ومال اللحيم جهاز اللحيم براد لجهاز، وتعرف صالحة قديمة وأنا تاركها وشغلي قليل وتعبت ورجال كبير، فيراد إنه مبلغ، يعني إيش قد مثلا مبلغ رأس المال إيش قد؟ قال له تقريبا 250 ألف تقريبا. قال له زين، جمع أخوان قال لهم تعالوا أنا راح نعي يعني نحيي شغلنا هذا، بس الصبرون. قالوا له نصبر، شنو المطلوب؟ هو سائل وعارف من خلال شغله يعني ينقل بضائع للتجار وكذا، يسمع بالشورجة، يسمع بالشورجة وشغل الشورجة، والأبو اللي يدفع عربانة العتال دخله كذا، وقال معقول يعني احنا نشتغل لنا شهر ذول يشتغلنا بيوم هذا المبلغ؟ كان يسمع، لكن ابن مدينة والعسكري يروح لبغداد وشايف محافظات، فسهل عليه، لكن ما مجرب أن يدخل في هذا الموضوع وشلون يعيش وكذا، لكن مرتب. قال لإخوانا القضية هي الشورجة بيها شغل لأهل العرباين، إذن عرباين نبيعهن، عربان تبيعها وهذا، ونروح لبغداد شوف الوضعية شنو، نروح السوق العرباين اشترينا عرباين، نجمع لكم فلس. راح الخالة أخذ من عنده مبلغ قال له يرجع لك. راح والثلاثة إخوانا ويا الاثنين أحمد ونعيم، هم أكبر من عنده لكن شخصية حسين قيادية، وعتم ثقة بي بأنه ولد فطن وحرك. راحوا لبغداد، مع السلامة يا والدي، مع السلامة.
خلوا مصرف قدبوهم بالبيت راحوا يشتغلون. قال أنا راح نبقى 4 أشهر 5 حطوا بحساباتكم. دخلوا إلى سوق الشرجة في بغداد، ظلوا يراقبون أهل العربين اللي يدفعون يمشون وراء بدون خلسة، يعني بدون أن يشوفونهم يمشوا هذا وراء هالعربان يتابعونهم إيش قد يشتغلون باليوم. هذه قراءة أولى، وهذه حركة ذكية وخطوة جبارة ممتازة. جيد، هذا هم 3 كل من تفرقوا وظلوا يراقبون أهل. طبعا هو هنا المراقبة مو باب الحسد، لكن معرفة الشيء شنو ايش قد يعني تحديد هذه هاي مغامرة. احنا داخلين واحنا غرباء في مدينة وإن كانت عاصمتنا، راح شلون نعيش شلون ننام وشلون نرتب وضعنا. ففعلا كلهم 3 راحوا رجعوا بخبر نقطة دالت جمعتهم، قالوا شنو ما شاء الله شغل شغل. قال أنا وإحنا هنا على موت حتى نجمع فلوس نقتصد ندير بالنا على حالنا، نسكن في أرخص الأماكن ونصبر ونتحمل، كذلك أكن يكون عادي وبسيط، نأكل لنا لفة نجيب لنا خبزة نشتري لنا كذا ونرتب أمورنا حتى لو نأكل وجبتين باليوم. قالوا لا أوكي ماشي نصبر وهاي، قالوا معلم حتى نجمع المال نوديه نشتري يصير رأس مال ونبدي نشتغل بالحديد، نشتري ماكينة ونشتري كذا جاهز لحام وحديد وكذا على بركة الله. كنوا مستعدين وأكو كل طلب على الأبواب على الشبابيك. شوف قصص النجاح، انتظروا وانتبهوا انتبهوا لا يأس مع الحياة، ثقوا بالله هذه المقولة حقيقية، رحمة الله موجودة لكن اسعوا. اشتغلوا اشتروا لهم عربين، لكن كل واحد عربانته كبيرة. ليش كبيرة؟ لأنه عرفوا اللي كل ما كبرت عربان يعني العربان تدفع ويصير عليه طلب أكثر، ينقل أجهزة كهربائية ينقل كذا. العربانات الصغيرة الدفع الصغيرة هي ربما تتحدث في المواد الغذائية بسيطة مسواك، لا هم داخلين للسوق بهمة. اشتروا عربان دخلوا إلى السوق، أيضا تفاجأوا أنه السوق هو صحيح يدفعون عذوري على التعليم، لكن هناك عصابات يعني أكو أشخاص متنفذين، مو أي واحد يدخل السوق الشرجة، لازم يدخل ومتسلح أكو نماذج ورا هذول اللي يدفعون. يا عراق أنا العظيم مصيبة يعني. طبعا هذه موجودة في كل بلدان العالم، هذه نتاج وصناعة الحروب، هو من يصنع الأزمات وشكل شخصية الحياة ويبرز أنموذج لعصابة معينة، مثل ما يحدث الآن مجموعة من المتسولين يقودهم شخص ويحاسبهم بعدين ويأخذ الأتاوى ويطيهم القليل ويحط بجيب الكثير، بمعنى أنا حاميكم اشتغل. هذا الموضوع اكتشفه، هذه من صنع الأزمات السياسية وضعف القيادة والدولة والحروب والنظام الاقتصادي العام. دخلوا السوق لكن الشباب وبهمتهم لازم يدافعون عن نفسهم، اجوا انتم شنو تشتغلون هنا وانتم تابعين لمن وتابعين لفلان، ما يريد يطأتا وعرف هاي اكو ناس وراء العربين. قال لهم يا با انتم احنا تابعين لفلان، ما نعرف هذا فلان. هو يتذكر واحد بالجيش صديقة قاعدة، بس هذا قضاء سجون بالجيش، بس هو ولد من هذولي الشقاوات. قال جت لبيه فطنة الحياة، إدارة الحياة أحيانا وأزمات تحتاج إلى إبداع ذهني. بصراحة إجا في باله صديقة فلان عدنان اللي هو يسكن في البياع يندل بيتهم لأنه بات يوم عدهم. قال له فلان وذاك عشيرتهم قوية، هذا انتبه ماكو عندنا احنا. قال له اوكي ست ليش تحكي، يجي لك بنفسه. راح العدنان دق الباب هو واخوانه، يا بتعال هيك الموضوع. قال له ادعيناك جاي نشتغل على باب الله ونريد نحيي محل ابوي ونريد نعيش، واحنا استونا طالعين من حصار وما يزال الحصار شكل الحصار وين انتهي، لكن بقى وجه اخر، وجه الفقر وجه العوز الحاجه الانتعاش الاقتصادي ضعيف.
راح الحبيب جاب أصدقاء، هذا صديق عدنان، وجاب عدنان وياه كم واحد من هذول الخوشية، لكن فزعت خير راحوا لهذول العصابة، قال لهم شنو اللي يحكي هنا وهذول الثلاثة بسوق الشورجة، أقلب الدنيا، أقتل، أسوي، شافوا طول وعرض وأشرم، موضوع على خطر، هذا مستميت، هذا سجين تجوى ومدقدق، ذولي يفيدون، ذولي مرات بالحياة احنا قد ننقتهم، ذولي سيئين مدقدق ويعارك ويخوف، قلت الحياة مرات ذولي قطية شون راضوا يعيشون، شون حققوا حلو، يعني حسين شون أراد أن يحقق أو ينجح قصته، شلون هذول جابوا خمسة معدلين، هم هذول ثلاثة، قال لا خلي ياخذ، ماكو أتاوات من عنده، أنا يطيني وأنا لازم الكذا، ولا بخافوا نجربوا شو مثل ما يقولون، وراحوا أخذوا راحتهم حسين وإخوانه أحمد ونعيم، خذوا راحتهم بالسوق، بفضل هذا يجينهم بين حين وآخر محتاجين شيء، لا خير من الله، ستة أشهر كل شهر يروحون، مرات كل شهرين يروحون ينزلون الأهلهم يطون مصرف ما كانوا يحلمون بأهلهم، بدوا يأكلون السمك وبدوا يأكلون الدجاجة واللحمة والأبو ردت روحها ويقدر يروح للطبيب، ودول يشتغلون ستة أشهر، لا ستة أشهر جمعة ومال يكفي لبداية المشروع، قال نرجع، قال لا خلينا نكمل ورا ستة أشهر، وبقوا سنة كملوا المبلغ ويزيد.

نعم كملوا المبلغ ورجعوا، يعني بهاي الفترة اللي رجعوا بها صار سقوط النظام، جايبين فلوس جوائتهم، المحل مالهم موجود بس مغلق، الوضع السياسي مضطرب، دخول الأمريكان وإسقاط النظام وغيرها، هدأوا إلى أن تستقر الأمور. فعلا استقرت الأمور بعد أشهر، السوق تحرك، نعم العسكراتية موجودة في شكل المدينة لكن الأمان موجود. راحوا اشتروا الحديد، افتحوا محلهم، رتبوا من الداخل وبدوا يجيبون أجهزة وسووا محل رائع. بدت بعد 2003 حركة السوق، هذا اللي عنده قطعة أرض يبني، وهذا بدت حركة البناء، صار أكو انتعاش إلى حد ما، بدوا يشتغلوا ما يلحقون. بالبداية الأبو قال أحمد بويش واقف العمل ماكو، قال سوا. شوف الحسين، حسين شراح ما اعتمد أنه ظل قاعد والرزق يجيك، لا هو يروح له. شلون يروح له؟ يروح له لقى واحد جاي يسوي أساس أو كمل أساس وبدأ يبني فوق الأساس، بسرعة يروح السلام عليكم وعليكم السلام، يا بتحتاج بيبان شبابيك؟ قال له والله إي أحتاج طبعا، أنا عندي بناء. قال له ماشي، إيش قد سعره بالسوق؟ أنا أقل منه واللي عجبك وبشهود أنه أنا أشتغل لك بحديد كذا وكذا. قال له وين يلقونه؟ اشتغل بيوت صغيرة، جت للناس ظلت سمعة من هذا وهذا، بدأوا يشتغلون. راح إلى سمعته وصلت وين؟ ظل هو يروح لهم بناية، بداية عمارة ركض لهم، ذكي، استطاع أن يأتي بكتالوكات وموديلات جديدة وبدأ يشتغل، ظل ما يلحق. أخوانه قالوا أريد عمال، جابوا عمال، المحل صغير اشتروا محل أكبر من عنده، خلوا هذا اللي الأبواب وكذا البسيطة يشتغلون به المحل، وفتحوا لهم محل أكبر كلش كبير. خير من الله، لا يحتاجون أحد، المال أصبح مال وفير. طبيعة العمل والشغل قلت يعني فرضت عليهم عمل معين، دائما من يأخذون عمارة بدوا يشتغلون، يعني كل شيء ثرادة ويشتغلون كل شيء. اكتشف أنه أكو طلب جديد على الأبواب وشبابيك الألمونيوم، ما يعرف هو حداد، أخوان حدادين، أبو أسطى يعني القص والقضية والكذا، لكن ما يعرف ما يشتغلون، كل ما يشتغلون في عمارة في بيت، يقول لك عندك أبواب

مفتاح. شلون؟ راح إلى ولد صديقة، عرف على ولد عنده معمل للألمنيوم وقال له أريد أشتغل. راح لهم بهذه الحجة، أنا رجال عندي عائلة وأريد أصرف عليها وأريد أشتغل وياكم عامل. هو مو يريد يشتغل عامل، هو يريد يبوق الصنعة، ومن لديه حيلة فليحتال. فقال لا تقل لهم، أنت اشرح حالي بأن أنا في حالة من الضيعة وفي حالة من الفقر، فأنت كل اللي أريده من عندك تبين هذه الصورة. وهم صديقك ويعزك راح قال لهم بعرفكم علي حسين وولد هبريح لكن الظروف صعبة وكذا، وراح له بحال مزري يعني ما راح له متأنق وكذا. قالوا له على بركة ليشتغل، ظل ينقل، ظل يشيل بيبان، تجي سيارة البيبان مشتغلينها أو كاونترات يحملها، لكن هو عين على اليمن، عين على الصنعة، عرفها. فقال لهم يا ترى أنا أعرف كذا، وبدأ يعطونه أشغال، لا احترف، لأنه أساساً عقل الحداد يعرف طريقة القص، القياسات، والباب أساساً عرضة وطولة بالحديد وبالألمنيوم نفس الشيء. شرب الصنعة لمدة 3 أشهر، تارك شغله، أخوانه يشتغلوا له، أبوه يشتغل، والخير من الله، يجي يراقبهم بس ويرجع لهذا شغله 3 أشهر. ويسألون أخوانها شلون تعلمت، قال شلون بديت أسأل، اليوم سويت باب، اليوم سويت كاونتر، اليوم كذا، بدي أنا صرت أسطى. وصل إلى مرحلة الإتقان، فتحجج بمرض وشكرهم وقالهم أنا بعد ما أقدر، أكو ظروف صحية تحول دون عملي، فقرات انزلاق صار عندي وما أقدر أشتغل، جزاكم الله طوح حصة من المال، وإذا طبيت وردي تشتغل إحنا بخدمتك وأهلا وسهلا بيك. حبه ولد مهذب وعنده هدف سامي، هو أن يتعلم الصنعة حتى يزيد من مشروع الحياة، مشروع المادة في الحياة. رجل يريد يتزوج ويزوج إخوانه ويريد يكبر بيتهم ويريد يوسع الأمور، بيتهم ضيق، أكو طموحات قادمة، لكن الخطوة التأسيسية المالية هي الآن. راح غيروا واشتروا لهم أشبه ما يكون بمعمل، غيروا القطعة مستعدين لصناعة الأبواب وشبابيك الحديد والألمنيوم والكاونترات وغيرها. يا الله أكو في رأس مال، جيبوا لي. طلع الألمنيوم يعني كمشروع أربح بكثير من الحديد. بدأوا يأخذون مقاولات الأبواب والشبابيك والمحجرات والأبواب الألمنيوم، توسعت تجارته. هو غير توسعت بخير، والله غير حسين طموحه شوية يقل، لا حسين طموحه مثل الشعاع، له بداية وليس له نهاية.

نعم حسين طموحه كبير، رجل شاب لا يمكن أن يعني يقف عند حاله إنما يطورها. سمع بأن الشغل في اليونان القسطة اللي يشتغل ألمنيوم قبل أن تدهور الوضع الاقتصادي في اليونان يعطونه 200 يورو. معقولة؟ شنو القسطة يوميته 200 يورو؟ سمع وين؟ باليونان. واحد من أصدقائه قال له يعني تأكد تنقلها له، ليش خلنا نروح لفلان جاي من اليونان اشتغل وجمع مبلغ راح يابا، شلون الطريقة نوصل بها اليونان؟ والأهم من هذا كله أن تخبرنا صدق يعني يطون. قال له أي وأكو جمع يأخذون 3 باليوم يعني 300 يورو، وإنت غير إنت كأسطى لا أنت مطلوب هناك عم ظليت اشتغل. وطبعا الولد اجى بعد رحله طويله قال له زين شلون عبرت؟ قال له اكو طريقين، لو التركي عن طريق تركيا وبعدين تطلع بالبحر هذه مغامره، واكو يمكن ان تسافر وهذا اللي انصحك به اذا كنت ناوي تسافر الى اليونان. شنو هي النصيحه؟ النصيحه انه انت تسافر الى سوريا ومن سوريا تروح عن طريق طرطوس منطقه ساحليه وكذا تطلع هم مرحلة شاقة وكذا لكن هي الأسلس بعيدة بها مراحل لكن أفضل هي الطريقة اللي أنا استعانيت بها ورحت. بعدين ظليت تقريبا 3 سنوات جمعت ثروة وقلت كافي ورجعت. قال للإخوان جمعهم وقال أنا ما أنا راح أسافر يابا، هذا خير من الله عندنا والحمد لله وشغل وكل إحنا علم إخوانه ايضا مصلحه صناعه الشباب كل الالمنيوم والابواب والكاونترات وعندهم عمال. قال لهم لا يابا مغامره يا ابني لا تسافر ابقى اقبل برزقك. ليش يعني هذا العمر بعدني شاب خليه استثمر وقتي وزمني. اصر راح الى الجنطه وراح الى سوريا، دخل إلى سوريا بقى هناك فترة تعرف على طبعا هذا الشاب اللي إجا من اليونان اعطاه تفاصيل قال له تروح لفلان هذا رقمه تتصل بيه ساعدك عن طريق التهريب وكذا. خلوا وصلوا تعال حان الموعد يا حسين للسفر من عن طريق طرطوس. ركب الطريق. على كل حال وصل إلى اليونان. أيضا هناك عنوان آخر هو نفس المكان اللي ترك هذا الولد اللي أرشده واللي رجع من اليونان محمل بالمال، أرشده إلى طريق أنه تروح إلى المعمل الفلاني أنا اللي كنت أسطى بي وأشتغل بي يطونك كذا، وطبعا أنت بشطارتك وإدارتك للأمور راح يطونك خير من الله. هو أيضا يشتغل بالألمنيوم يعني اليونان يوم ذاك في هذه الفترة ما بعد 2003 2004 2005 اليونان شغلها مطلوبين جدا جماعة الكاونترات والألمنيوم داخل زوارق داخل لنجات داخل. سافر ووصل إلى هذا العنوان وراح لهذا الشخص اليوناني وعن طريق واحد سوري ظل يترجم لأنه صار لفترة طويلة في اليونان فيعرف كيف يتحدث مع هذا اليوناني. قال له أنا من طرف فلان وفلان. شغلوا جربوه بالبداية لا أسطى ممتاز بل هو أفضل من أسطوات موجودين. انبهروا كل الجنسيات العربية اللي تشتغل انبهروا لهذا الشاب المهذب المؤدب الشاغول غير المتطلب غير يعني الشخص الحقود أو الحسود يساعد وكذا وينصح يعني ما يعني يخفي صنعته على الآخرين. لا هو شاب بكل وضوح عنده رسالة يريد يقدمها ويعلم الآخرين. ليش لا أنا أعرف شيء ليش ما أعلم الآخرين؟ ظل يعلمهم هاي يسويها هيك أفضل هاي يسويها يريد يرقي الناس وعنده نبل هدفه هو المكسب لكن هو مو أناني يعني. هذا يعني بصراحة شاب حسين من الشباب اللي قصصهم بصراحة يعني تمنح الإنسان
طاقة، ماكو شيء عنده مستحيل، يتعلم ويمضي. اشتغل من 2 يورو 200 يورو إلى 300 يورو، 350 يورو، 4 سنوات شغل، 4 سنوات ما يقدر ينزل الأهل يشوفهم. لكن شلون يوصل لهم الفلوس؟ فلوس غير من الله، عن طريق شخص عراقي عنده إقامة أو كذا، يروح هم من أهل مدينته، قال له وأنت مو مدينته، محافظة أخرى، قال له تروح لي أمين وولد مهذب وعلوي الشاب، يعني سيد وعفو متدين ابن حلال، فظل يدز بيده بين حين، يعني بالسنة مرتين إذا يزور أهل هذا الولد يدز رسالة ويدز فلوس، بس يدز ملايين، يدز آلاف اليورو، فلوس جاي تجيهم مضافة اللي عنده، فيوصل رسالة قال له بابا اشتري بيت غير هذا البيت، بيعه، اشتري أرض، اشتري بساتين، اشتري عقارات، اشتري لإخواني، اشتروا سيارة، اشترينا دائما عقارات، يدز فلوس. 4 سنوات يشتغل بس مل، وصل إلى مرحلة قال كافي، كافي، هم من حقي أتزوج وصير عندي طفل وأعيش حياتي بسلام، كافي يعني أرجع والمعمل يشتغل ما شاء الله هناك والأمور طيبة ونبدي مشاريع. مهم أنا أسست بيت وأسست قطعة أرض، طبعا باسم من؟ هذه الأمور كلها باسم والده، يعني مو باسم، ما موجود، اشتر رجع، بس هو ما رجع بقرار من عنده بس، لا، تمرض راح إلى المستشفى، طالع من المستشفى لزمه طينة إثباتاتك، إثباتاته هو جاي تهري، شنو الإجراء؟ الإجراء يستبعد يرجع لبلاده، فعلا رجعوا إلى بلاده، فلوس عده ورجع، وصل إلى أهله لقاهم بخير، لقاهم ببيت جديد، ولقى أخوانه متزوجين اثنين، هم واحد مرته حامل وواحد عنده طفل، أمور كلها طيبة. راح إلى أمه وراك كلش كبيرة، ورجع بعد اعتمد على ولده بالشغل وكذا. لكن الكارثة تكمن أين؟ إنه إجا بسلام، إجا برضا، إجا مرتاير يرتاح بعد جهد، وبعد هو اللي أسس لهم هذا كله، أفكاره، أخوانه مرحبين وكلهم سعيدين، والبيت الجديد كل من إلى ملحق خاص بي، وسيارات، وزوجهم فلوسه طبعا، الأبو رجال كل كبير. ماتت الأم، توفت مريضة وكبيرة في السن، مرض يعني مرض الكبر، والأبو رجل أيضا مريض وكذا. بعد سنة من وصوله أو سنة ونص، والمعمل يشتغل، أخوان يشتغلون، هو غير الفلوس اللي يدسن لهم والفلوس اللي جايبهن، مات الأب، خلصت الفاتحة، استمروا بالعمل. هنا اشتغل الوسواس الخناس، والنساء اللي زن في آذان أزواجهن بخبث، تغذيه ما أدري شنو، أنانية أو ما أعرف، هذا موجود في حياتنا بصراحة ومؤسف. اتفاجأ بخانة يجينا ويتحدث معه، خلصت الفاتحة، خلصت الأربعينية، راحوا زاروا أمواتهم، وراها بكم يوم جاء الخالة، قال لأخوانك يقولون نريد نبيع ونوزع الأرث. شنو تبيعون يا أرث؟ وأبو شنو عنده؟ قال له هاي يعني البيوت، هذا البيت الكبير والبستان وكذا والسيارة كلها مالاتي. قال له لا، مالاتك هاي باسم أبوك يعني. قال له إيه، هم أخواني يعرفون إنه هاي أنا سجل، أنا مسافر 4 سنوات، شلون أشتري؟ والمعمل أنا حركته واشتغلته وهم بخليته باسمه بي، بس هو شغلي. قالوا لا والله أخوانك، يقول هذا حقنا ونريد نبيع. صارت مشكلة بين الأخوان، تعالوا أنتم جاي تسوون، أنا اللي سويتكم وأنا. وقالوا لا تعير بينا، وهاي حقوقنا والأوراق تحكي، وخلنا نحتكم إلى القانون وإلى الشرع. يا بابا أنا اللي مضيع عمري وشبابي
زوجتكم وخليت لكم معمل وأفكاري اللي وصلتنا، وأنتوا أساساً كان قتلتوا أول ما وصلنا إلى بغداد لما صديقي هذا الشقي قالها لأخوانا، قالوا الأوراق القانون تحج ذولي اثنين متزوجين من نفس الخوات، تخيلوا يعني زنانات، عرف أنه الأخوة ضعفت بل تحولت إلى عداوة وأنانية. شنو اللي يقدر يسوي غير أن يمتثل بما أنه الأوراق القانونية؟ محامية قال لا لا تتعب، الأوراق تقول هذولي لهم حق، حالك حالهم، تعبت ما تعبت هاي مشكلتك، مشكلتك. أبوك قدامك سنة ونص ما حولت الأملاك، قال لا يعني أنا أشتغل بني إخواني يدرون كذا، قال لا لا الأوراق اللي تحكي. فأذعن الرجل شي يسوي، بس حس أنه مع الأسف. وأقصى شيء من الممكن أن يقول الإنسان لإنسان معطاء أنت شو مسوي لي، وهذا اللي حز بخاطر حسين.

رب رسائل يسأل يقول زين حسين يعني وزعوا الأرض خذ حقه خذ حقه عامل فلوسه الطوهية قليلات وخذوا حقوقه قبل بس السوى يسكت حسين العفو حسين ركب البحر هم عن طريق طردوس وسافر إلى اليونان وبدأ يشتغل بس ما يرسل ظل يجمع إضافة إلى المبلغ اللي أخذه من الإرث في تحلة في اليونان مع هذا الرجل شراكة صار بينه وبين هذا الرجل اللي اشتغل عنده وفتحوا لهم معمل درع لي أموال كبيرة وكثيرة جدا. شنو اللي سواه بعد ذلك؟ لقى الفرصة أن يسافر حسين إلى اليونان إلى العفو إلى ألمانيا بفلوسه حصل على الجنسية الألمانية قام ومن ثم جنسية وعاش في ألمانيا معمل ماله يشتغل في اليونان وسافر إلى ألمانيا وتزوج من ألمانية طبعا تزوج من مغربية حاصل على الجنسية الألمانية معمل يشتغل في اليونان ويدر فلوس ويزوره بين حين وآخر وأصبحت أوراق رسمية والأمور بالفلوس كل شيء صار الريع يجي له ويزور معمله وبدأ يطوره وفتح معمل آخر في ألمانيا دخل دورات جديدة في صناعة كذا نوع من الشبابيك وفي نوع من الأبواب وطور نفسه بشكل كبير وأصبح اليوم من معمله من المعامل الناجحة في ألمانيا.

0: دائما في حياة بطل قصتنا اليوم حسين دائما أكون نقطة بداية ما ينتهي، لا دائما أكون نقطة بداية، نقطة شروع لنجاح. هذا درس تعلمه من الأخوة الأعداء مع الأسف، وهذه أيضا هذا الجرح منح الطمأنينة بأنه عاش عمره هو معطاء ويفكر بالآخرين، لكن اللي حدث مع أخوانه هي الفارزة أو النقطة التي أنهت كتابة العلاقة، وبالتالي تحرر من القيد الاجتماعي والعاطفي وبدأ يفكر بنفس التي نجح بها ونجحت به. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل وراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنا الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
4: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
5: باللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزوا من نوع آخر، غزوا حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلما بعيد المنال. هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار مستورة كانت بالثياب أو عالية. فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة، وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل. تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه، لكن بطريقتها الخاصة، حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته. لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ. بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة، فلهجت الأرسن بالدعاء: اللهم اجعله مطر خير. ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة. يصب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلاً:
6: مناشدة حكومة يا ريت انه تشوف يعني مبيدات فصلية فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض، هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض، طبعا هو دائما يتكاثر بالاماكن الرطبة والمظلمة والماء، فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل، يعني يا ريت والله، وما يعني انه تاخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى.
5: تعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية، خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية، الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن، وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة. ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة:
7: احنا نناشد الجهات المختصة، الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالأرض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تذب مبيدات وسيارات تذب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا نناشد الحكومة، نناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية، احنا حتى انتشار امراض جاي يصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات، رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
5: وفي سياق متصل اوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
8: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين، طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة الطافحة، فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية لأن جاي شكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
5: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر قائلة:
9: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات، هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا، الملاريا هي مرض طفيلي سبب طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة، حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة، ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعج المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل، عادي تلقاه بالخزانات مات الماء أواني يعني المواعين والإطارات القديمة وكلش. إنه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجة الحرارة وألم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
5: واستأنفت السعد حديثها متطرقة إلى الجانب الطبية التي يخلفها قرص البعوض قائلة:
9: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان وبسبب الحكة ممكن يتسخل بي، يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية، ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
5: لا عجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة